0: يكون هذا البيت شقيا، والشقاق الزوجي مشكلة متفاقمة في العالم الإسلامي بسبب الجهل وبسبب التقصير. فلذلك حينما يتعرف الإنسان إلى حقوقه وإلى واجباته قد تقل هذه المشكلة إلى حدها الأدنى. أنا بلغني أنه في ماليزيا ارتفعت نسب الطلاق، فأسسوا مدرسة لا بد من أن ينجح فيها أحد الخاطبين، مدرسة للذكور وأخرى للإناث، ولا يعقد عقد في ماليزيا إلا إذا توافر في الزوجين القادمين النجاح بهذه الدورة. بلغني بعد حين نسب الطلاق تدنت إلى العشر، يعني هو أكبر مشكلة هو الجهل. ومرة ثانية يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذن يعد الجهل أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، علاجه بالعلم. نعم.
1: يعني هو المتهم الأول الجهل، هو المتهم الأول.
0: المتهم الثاني ضعف الإرادة.
1: نعم.
0: قد يعلم الزوج حقوق زوجته ويعلم واجباته، لكن لضعف إرادته يقصر في أداء الواجبات ويبالغ في مطالبة بالحقوق. فهذا فرع من الجهل، جهل وعدم القدرة على تطبيق ما يعلم الإنسان.
1: دكتور، هنالك مخالفات، هنالك معاصي لا يقبل بها في شرع الله عز وجل، يعني معصية تورث شقاقا ونزاعا بين الزوجين.
0: والله لأن في القرآن الكريم، وهو الكتاب الأول في حياة المسلمين وهو وحي السماء، في آية دقيقة عن غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنا أتصور أن الزوج إذا أطلق بصره في النساء الأخريات ما الذي يحصل؟ يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها ومن هذه شعرها، فيشكل في ذهنه نموذج غير موجود إطلاقا، فإذا وازن زوجته مع هذا النموذج المتخيل لا يحبها عندئذ. فإطلاق البصر له منعكس في العلاقة بين الزوجين، ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر أنا في تصوري، ولأنه آية قرآنية ولأنه توجيه واضح وضوح الشمس، يسهم غض البصر في حسن العلاقة بين الزوجين. عندئذ يخلق الله ودا من فعله جل جلاله بين الزوجين. فغض البصر أحد أكبر أسباب الوفاق بين الزوجين، ينبغي هو أن يقصر طرفه على زوجته. وهذا ورد في كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسي كاريل، أنه أفضل نظام للزواج أن يقصر الرجل طرفه على زوجته، مع أنه الإنسان اهتدى إلى هذه الحقيقة بفكره وذكائه فقط. سبحان الله. هي آية في كتاب الله.
1: سبحان الله. دكتور، هنالك أمور أيضا من أسباب الشقاق الزوجي، يعني هذا عدم إطلاق البصر، غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيما بين الإنسان وبين نفسه يتعبد الله بها. هنالك أمور بين الزوجين، يعني أخطاء بين الزوجين.
0: السبب هو أحيانا سوء التصرف.
1: نعم.
0: أنا أؤمن حينما قال الله عز وجل: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية. لكنه إذا ذكرك دقيق منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوج من الدرجة الأولى. فأحيانا في سوء تصرف، موقف أحمق، موقف غبي، موقف أرعن، موقف قاسي جدا، هذا جاء من سوء التصرف. وسوء التصرف من ضعف الاتصال بالله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله لك أيها المؤمن وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، إنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوفيق. فالتوفيق في الزواج مكافأة إلهية على طاعة الزوجين. نعم. وهذه أيضا كذلك.
1: دكتور، أحيانا يكون يعني هنالك فارق بين الزوجين، يعني قد يكون الزوج غنيا أو الزوجة غنية، الزوج جميلا أو الزوجة.
0: هنا المشكلة التعالي.
1: نعم.
0: يعني أحيانا تتعالى المرأة التي يعد أهلها من الأغنياء.
1: نعم.
0: على زوجها من أسرة فقيرة. من هنا اجتهد الفقهاء في أن تكون الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة يعني التقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي، فكلما كان المستويان متقاربين كان الزواج موفقا أكثر. وفي كتب الفقه بحث قائم بذاته اسمه الكفاءة الزوجية. فلو أن غنية تزوجت بفقير وتعالت عليه لا يحتملها، ولو أن مثقفا ثقافة عالية تزوج بامرأة جاهلة لا يحتملها. فكلما كانت الفروق كبيرة بين الزوجين، طبعا ثقافيا أو دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، كان هناك سبب لبعض المشكلات. لكن لو فرضنا إنسان كان أغنى من زوجته لكنه مؤمن، إذن هو متواضع. لذلك قال العلماء طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه مؤمن منضبط متواضع. لكن بشكل أو بآخر تعالي الزوج على زوجته أو على أهل زوجته، وتعالي الزوجة على زوجها أو على أهل زوجها، أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: يعني هي من الأدبيات فضيلة الدكتور، هذه الكفاءة بين الزوجين هي من الأدبيات،
0: من الموضوعات التي ينبغي أن تراعى قبل عقد القران.
1: نعم.
0: الكفاءة بين الزوجين. أما العلماء حينما قالوا طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه انضبط بمنهج الله عز وجل.
1: نعم. يحصل خلاف أحيانا بين الزوجين في من الذي يبت بأمر معين،
0: يعني هو بيت بلا قيادة مشكلة كبيرة جدا. هناك بيوت كثيرة بلا قيادة، ما في قائد واضح، ما في قائد معه صلاحية. بينما أي مؤسسة، أي طائرة فيها طيار ومعاون، إذا تصورنا الطيار هو الزوج والمعاون هي الزوجة، الزوجة على مستوى عالي جدا بس له درجة القيادة. في الأزمات الرأي لواحد. فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، في قيادة الرجل لأهليته ولبما أنفق من ماله وبعلمه، ينبغي أن يكون هو القائد في الحالات النادرة. أما في الأصل يأخذ برأيها وتأخذ برأيه، ينصحها وتنصحه، وأتمر بينكم بمعروف. لكن في حالات نادرة ينبغي أن يكون قرار لواحد عند الطوارئ. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك عدم وجود قيادة في البيت هذا يسبب متاعب كثيرة للزوجين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغية يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغية فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث. فقالت حلقى: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نحن بحاجة ماسة لأن نراقب أنفسنا. نصادف في حياتنا بعض الأشخاص اللي صار عندهم فجوة الفراغ الدنيوي، فصار شغلهم الشاغل مراقبة الناس. هذا مقصر، هذا لا يسأل، هذا متغير. لذلك نحن بحاجة ماسة لأن نراقب أنفسنا، نسترجع ذكرياتنا مع الناس قبل لا نسترجع ذكريات الناس معنا. نحن بحاجة أن احنا نقتنع أن عندنا جوانب سيئة وفوضوية أكثر مما نتوقع. نحن بحاجة أن ندرك بأننا لسنا على القمة. وقبل أن نراقب خذلان الناس معانا، لازم نراقب احنا شكثر خذلنا، وكم شخص خذلنا، وكم مرة خذلنا، وكم كنا ضعفاء في وقت كان يحتاج فيه غيرنا أن نكون أقوياء لأجلهم قبل لا نكون أقوياء لنفسنا. نحن بحاجة أن نعود بذكرياتنا لنكتشف لما تغير من تغير. نحن بحاجة ماسة أن ندرك بأننا لسنا بملائكة، وكم مررنا بهفوات وأخطاء. نحن بحاجة ماسة أن نقتنع بأننا لا نملك المثالية ولا الكمال، وأن نتقبل أنفسنا كما نحن. إن كنت ترى أن تغير الناس عليك قسوة، فعليك أن تتعلم الرحمة منها. وإن كنت ترى أن تغير الناس عليك شيء سيء، فعليك أن تتحول لشخص أفضل لا أسوأ. نحن بحاجة لأن نراقب قاموس ذكرياتنا، قاموس أفعالنا، قاموس أخطائنا. والله لو فعلنا لما وجدنا الوقت لمراقبة فلان وعلان، لاستحينا وخجلنا أن نلوم فلان وفلان. والسلام لمن يلتمس العذر قبل أن نعتذر، والسلام لمن أدرك قبل أن نبرر، والسلام لمن أحب وتقبل العيوب. وكما يقولون، نحن لا نخسر الأحبة، إنما نتعلم من هم الأحبة ونعيد ترتيبهم في حياتنا. وأخرج نفسك من فجوة الفراغ الدنيوية وراقب نفسك، وكما أعطيت لنفسك الأعذار أعطي لغيرك ضعف ما أعطيته لنفسك، لأن الزمان غير الزمان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون. لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوم

شوامخ لا يمحي. تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في المعدمين.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى. يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا ب يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا علماء المسلمين أجمعين نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: ما زلنا نتناول حديث الأسرة ودورها الريادي، إلا أن في هذه الحلقة نود معالجة إشكالية الشقاق الزوجي. متى يحصل الشقاق والجفاء بين الزوجين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الزواج المودة والرحمة، وإن صح التعبير هذا في أصل التصميم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان هناك عداوة وبغضاء وشقاق إن صح التعبير، هذه حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وأنا لا أرضى لأخ كريم بينه وبين أهله شيء من الشقاق أن يبقي هذا دون أن يعالجه، وقد قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجة. فما دام هناك عودة إلى الله، ما دام هناك استلهام لحل هذه المشكلة، المشكلة تحل. فالأصل في العلاقة الزوجية المودة والرحمة، وإلا هناك حالة مرضية ينبغي أن تعالج. ولكن لما كانت بيوتات المسلمين فيها معاناة كثيرة وفيها أحيانا شقاق بين الزوجين، فهذه ظاهرة سببها الجهل. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الجاهل شيء مخيف، كل مشكلات الإنسان تأتي من الجهل، لأن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، لماذا يشقى؟ من الجهل. بل إن أزمة أهل النار في النار هي الجهل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينما يجهل الزوج حقوق الزوجة، وحينما تجهل الزوجة حقوق زوجها، وحينما يجهل الزوج واجباته تجاه زوجته، وحينما تجهل الزوجة واجباتها تجاه زوجها، وحينما يجهلان معا طبيعة العلاقة بينهما، يكون هذا البيت شقيا. والشقاق الزوجي مشكلة متفاقمة في العالم الإسلامي بسبب الجهل وبسبب التقصير. فلذلك حينما يتعرف الإنسان إلى حقوقه وإلى واجباته، قد تقل هذه المشكلة إلى حدها الأدنى. أنا بلغني أنه في ماليزيا ارتفعت نسب الطلاق، فأسسوا مدرسة لا بد من أن ينجح فيها أحد الخاطبين، مدرسة للذكور وأخرى للإناث، ولا يعقد عقد في ماليزيا إلا إذا توافر في الزوجين القادمين النجاح بهذه الدورة. بلغني بعد حين نسب الطلاق تدنت إلى العشر. يعني هو أكبر مشكلة هو الجهل، ومرة ثانية يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذن يعد الجهل

0: يعني معصية تورث شقاقا ونزاعا بين الزوجين؟
1: والله لأن في القرآن الكريم وهو الكتاب الأول في حياة المسلمين وهو وحي السماء في آية دقيقة عن غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنا أتصور أن الزوج إذا أطلق بصره في النساء الأخريات ما الذي يحصل؟ يأخذ من هذه طولها ومن هذه لونها ومن هذه شعرها فيشكل في ذهنه نموذج غير موجود إطلاقا، فإذا وازن زوجته مع هذا النموذج المتخيل لا يحبها عندئذ. فإطلاق البصر له منعكس في العلاقة بين الزوجين، ولهذا جاء في القرآن الكريم هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغض البصر أنا في تصوري ولأنه آية قرآنية ولأنه توجيه واضح وضوح الشمس يسهم غض البصر في حسن العلاقة بين الزوجين، عندئذ يخلق الله ودا من فعله جل جلاله بين الزوجين. فغض البصر أحد أكبر أسباب الوفاق بين الزوجين، ينبغي هو أن يقصر طرفه على زوجته، وهذا ورد في كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسي كاريل أنه أفضل نظام للزواج أن يقصر الرجل طرفه على زوجته، مع أنه الإنسان اهتدى إلى هذه الحقيقة بفكره وذكائه فقط. هي آية في كتاب الله.
0: سبحان الله. دكتور، هنالك أمور أيضا من أسباب الشقاق الزوجي، يعني هذا عدم إطلاق البصر، غض النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيما بين الإنسان وبين نفسه يتعبد الله بها. هنالك أمور بين الزوجين، يعني أخطاء بين الزوجين.
1: السبب هو أحيانا بقى سوء التصرف.
0: نعم.
1: أنا أؤمن حينما قال الله عز وجل: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له. جميل. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك دقيق منحك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت بالحكمة تسعد بزوج من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. فأحيانا في سوء تصرف، موقف أحمق، موقف غبي، موقف أرعن، موقف قاسي جدا، هذا جاء من سوء التصرف، وسوء التصرف من ضعف الاتصال بالله عز وجل. فحينما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله لك أيها المؤمن وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، إنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك السكينة، منحك التوفيق. فالتوفيق في الزواج مكافأة إلهية على طاعة الزوجين. نعم. وهذه أيضا كذلك.
0: دكتور، أحيانا يكون يعني هنالك فارق بين الزوجين، يعني قد يكون الزوج غنيا أو الزوجة غنية، الزوج جميلا أو الزوجة.
1: هنا المشكلة التعالي.
0: نعم.
1: يعني أحيانا تتعالى المرأة التي يعد أهلها من الأغنياء.
0: نعم.
1: على زوجها من أسرة فقيرة. من هنا اجتهد الفقهاء في أن تكون الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة يعني التقارب في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي، فكلما كان المستويان متقاربين كان الزواج موفقاً أكثر. وفي كتب الفقه بحث قائم بذاته اسمه الكفاءة الزوجية. فلو أن غنية تزوجت بفقير وتعالت عليه لا يحتملها، ولو أن مثقفا ثقافة عالية تزوج بامرأة جاهلة لا يحتملها. فكلما كانت الفروق كبيرة بين الزوجين، طبعا ثقافيا أو دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، كان هناك سبب لبعض المشكلات. لكن لو فرضنا إنسان كان أغنى من زوجته لكنه مؤمن، إذن هو متواضع. لذلك قال العلماء: طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه مؤمن منضبط متواضع. لكن بشكل أو بآخر تعالي الزوج على زوجته أو على أهل زوجته، وتعالي الزوجة على زوجها أو على أهل زوجها، أحد أسباب الشقاق الزوجي.
0: يعني هي من الأدبيات فضيلة الدكتور، هذه الكفاءة بين الزوجين هي من

0: من الأدبيات
1: من الموضوعات التي ينبغي أن تراعى قبل عقد القران.
0: نعم.
1: الكفاءة بين الزوجين. أما العلماء حينما قالوا طالب العلم كفء لأية زوجة، لأنه انضبط بمنهج الله عز وجل.
0: نعم. يحصل خلاف أحيانا بين الزوجين في من الذي يبت بأمر معين،
1: يعني هو بيت بلا قيادة مشكلة كبيرة جدا. هناك بيوت كثيرة بلا قيادة، ما في قائد واضح، ما في قائد معه صلاحية، بينما أي مؤسسة أي طائرة فيها طيار ومعاون. إذا تصورنا الطيار هو الزوج والمعاون هي الزوجة، الزوجة على مستوى عالي جدا بس له درجة القيادة. في الأزمات الرأي لواحد، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، في قيادة الرجل لأهليته ولبما أنفق من ماله وبعلمه ينبغي أن يكون هو القائد في الحالات النادرة، أما في الأصل يأخذ برأيها وتأخذ برأيه، ينصحها وتنصحه، وأتمر بينكم بمعروف. لكن في حالات نادرة ينبغي أن يكون قرار لواحد عند الطوارئ، هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا. فلذلك عدم وجود قيادة في البيت هذا يسبب متاعب كثيرة للزوجين.
0: نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا جعل الله تعالى غاية بعثته عليه وآله الصلاة والسلام حتى يؤمن الناس، كما قال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك يا رسول الله متصفا بهذه الصفات، كونوا شاهدا، كونوا مبشرا لمن أطاع، كونوا نذيرا لمن عصى وخالف، من أجل أن يؤمن الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله، إضافة إلى تكريم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتعزروه وتوقروه وتكثروا من ذكر الله عز وجل وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بعث عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن يؤمن الناس. ولهذا جعل الله تعالى الإيمان كما أنه شامل للإنس بما فيهم أهل الكتاب، جعله شاملا للجن. لذا من لم يؤمن سواء كان من الجن أو الإنس، سواء كانوا عربا أو عجما أو أهل كتاب، فهو من أهل النار. ولهذا كان أول ما يدعو إليه النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو إلى الإيمان. وكان إذا أرسل عليه الصلاة والسلام أميرا أو داعية يأمره، أول ما يدعو إليه هو الإيمان. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسل النبي عليه وآله الصلاة والسلام معاذ بن جبل، في الحديث المتفق عليه، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأعطاه الراية يوم خيبر، قال على ما أدعو؟ قال له عليه الصلاة والسلام أول شيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم في الحرب. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل قواده أمراء جيوشه أول شيء هم الإيمان، فإذا استجابوا لذلك لا يجوز قتالهم، لا يجوز قتالهم. فهذا كله دلالة على أن بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هي لهداية الخلق. وكيف يهتدي الإنسان إذا لم يتبع العلم العمل؟ ولهذا جعل الإسلام الركن الأساسي للإسلام هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جبريل عليه السلام المعروف، سواء كان من حديث عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى المتفق عليه، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا هو الركن الأساسي. ولهذا جميع الأعمال إذا لم يسبقها إيمان فهي هدر. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله إلى آخر الحديث. وهذا الحديث متفق عليه، بل إن الميت إذا قبر في قبره فإنه يمتحن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مؤمنا به مطيعا له متبعا إياه نجا وسعد، وإلا هلك. والحديث في الامتحان بالقبر هذا متواتر. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بدين الحق. الأحاديث في هذا كما قلت كثيرة، ولهذا لا يثبت في الامتحان في القبر إلا المؤمن، كما في حديث البراء رضي الله تعالى متفق عليه في بيان قوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو أن يكون في القبر عندما يأتي الملكان منكر ونكير ويسألان الميت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ هذه أمور ثلاثة يمتحن بها كل ميت. فالسعيد من يثبته الله تعالى، الذي ينال الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي يؤمن بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار، وتغفر ذنوبه، ويكون مآله الجنة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد كثير من الصحابة، وبينت هذا في صفات المؤمنين كما وردت في السنة النبوية. إن المؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم هو الناجي في الآخرة، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأن الجنة يحرم على الكافر دخولها، والنصوص في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا قوله إنه من يشرك بالله يشمل كل كافر وكل منافق وكل عابد وثن، هؤلاء جميعا حرم الله تعالى عليهم الجنة، وأن مآلهم هو النار، ولن يجدوا لهم نصيرا ينصرهم ذلك اليوم. ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، قرن الله تعالى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله تعالى، فقال آمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله في آيات كثيرة جدا. وإيمانك بوجود الله تعالى إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ كذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ فلا بد من الامتثال ولا بد من الطاعة، لأن ذلك كله إنما هو ثمرة لذلك الإيمان. ولهذا حصر الله تعالى الإيمان بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات. فقال جل شأنه مثلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقرن المولى جل شأنه الإيمان بالعمل، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فلما عطف المولى عز وجل الطاعة على الإيمان دل على أنهما مطلوبان شرعا، ولا بد من وجود الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أو يكتفى بمجرد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وبوجود رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكرر في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، تكرر 89 مرة، وكلها مقرونة بأمر أو نهي أو طلب. فهل يكفي مجرد التصديق بوجود الله تعالى أم لا بد من الطاعة ومستلزماتها؟ فكذلك بالنسبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وكل هذا دال على عظم مكانة السنة وحجية السنة ومنزلة السنة، وأنه لا بد منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة إما أمر وإما نهي وإما اتباع. إما أمر يأمر بشيء، وإما نهي ينهى عن شيء، وإما أن تتبعه أنت في فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تأتمر بالأمر ولم تنزجر عن النهي ولم تتبع فيما فعل وفيما قال عليه وآله الصلاة والسلام، ما فائدة مجرد التصديق؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمتها، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما.

دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة، لماذا فعلتم، ألم أقل كذا. لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريحها؟

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية يحتاجها كل إنسان عايز يحافظ على صحته ويحافظ على عافيته ويحافظ على رزق ربنا ليه سبحانه وتعالى. هدية كبيرة جدا جدا بعمل صغير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. معنى الحديث، ربنا سبحانه وتعالى حابب أنك أنت كل يوم تشكره على قد عدد المفاصل اللي في جسمك. الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، فالمفروض كل يوم يتصدق شكرا لله على نعمة أنه صحي من النوم، كل الأجهزة اللي في جسمه شغالة وكل المفاصل بتتحرك، مفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى ب 360 صدقة. فربنا بيسهل علينا فبيقول: لو سبحت دي صدقة، لو قلت الحمد لله دي صدقة، لو قلت لا إله إلا الله دي صدقة، لو قلت الله أكبر دي صدقة، لو أمرت بالخير دي صدقة، لو نهيت عن الشر دي صدقة. وجات الهدية بعد كده، ويشيل عنك ده كله، يجزئ عن ذلك، يعني تعمل عمل واحد بال 360 عمل دول ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى ركعتين في 5 دقائق، عمل صغير تشكر بيه أكبر نعمة أو من أكبر النعم على الإنسان، وهي نعمة صحته وعافيته. صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة. خد بالك، ربنا بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز يزيد في صحتك ويبارك في صحتك ويبارك في عافيتك، دايما تشكره على الصحة كل يوم. طب أشكر يا رب ازاي ده 360 مفصل، ده غير الأجهزة اللي في الجسم. قال لك: كفاية بس الركعتين دول، وقف بين إيديا 5 دقايق، الفتحة وصورة قصيرة والفتحة وصورة قصيرة، خلاص خلصت الركعتين اللي بنصليهم في دقايق قليلة. بس انت عارف ربنا ليه رغبنا في صلاة الضحى وخلى فيها هدية وثواب كبير قوي؟ لأن ما بين الفجر والظهر وقت طويل، وربنا بيحبك تقابله كتير، وبيحبك تقف معه كتير، وبيحبك تكلمه كتير، وبيحبك تفضفضله كتير، وتبثله أحزانك كتير، تتكلم معاه. ما تبعدش، خليك دايما معايا، قول الله أكبر، هتكون في حضرتي وبين إيديا واقف معايا، وأنا قريب منك أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو وقفت مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيفرح ويديك هدية كبيرة، كأنك شكرته على نعمة الصحة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة، كأنك سبحت، كأنك قلت لا إله إلا الله، كأنك قعدت تقول الحمد لله، كأنك أمرت بالمعروف، كأنك نهيت عن المنكر. بس في الركعتين دول بوصي نفسي، بوصي كل اللي بيسمعني، صلاة الضحى النبي دايما كان بيصليها وكان بيسميها صلاة الأوابين. الأواب يعني اللي بيرجع دايما لربنا، اللي بيحب أنه دايما يقف مع ربنا، اللي بيحب يصلي. فحاول تحافظ على صلاة الضحى على قد ما تقدر قبل ما تنزل شغلك، قبل ما تنزل دراستك، لأن فيها شكر لله على نعمة الصحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل ولادة سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا نور الهدى الذي جاء على الدنيا. أشرق نوره صلى الله عليه وسلم، فرح به جده عبد المطلب. ثوبية اللي هي كانت جارية أبوه راحت فرحة جدا لأبو لهب، وكانت يعني مع أبو لهب هناك تبشر بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها. وهذه ثوبية مولاة لأبي لهب، فكان أعتقها وقال لها أنت حرة. شوفوا سبحان العظيم قديش فرح بولادة سيدنا رسول الله، هو كان أكثر واحد سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من أرضعه. طبعا جد عبد المطلب فرح به وأخذه للكعبة. ومين رضعه؟ أول من أرضعه ثوبية، طيب، اللي هي مولاة أبي لهب. عندها ابن اسمه مسروح. عادة اللي ترضع لازم يكون عندها ابن في سن الرضاعة حتى يكون عندها اللبن أو الحليب الذي ترضع به الطفل. فأرضعته ثوبية. أرضعت مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أخوه صار أخوه بالرضاعة مين؟ ابنها مسروح. ثوبية دي أرضعت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فبن عبد المطلب. فصار حمزة أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وأرضعت أيضا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سلمة. عارفين مزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة؟ كان زوجها أبو سلمة قبل ذلك، وقتل واستشهد في الحرب في غزوة أحد، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فكان هذه ثوبية أرضعت مين؟ أبو سلمة. فإذا إخواننا

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، وزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة: لماذا فعلتم؟ ألم أقل كذا؟ لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال: فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول: تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية يحتاجها كل إنسان عايز يحافظ على صحته ويحافظ على عافيته ويحافظ على رزق ربنا ليه سبحانه وتعالى. هدية كبيرة جدا جدا بعمل صغير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. معنى الحديث: ربنا سبحانه وتعالى حابب أنك أنت كل يوم تشكره على قد عدد المفاصل اللي في جسمك. الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، فالمفروض كل يوم يتصدق شكرا لله على نعمة أنه صحي من النوم، كل الأجهزة اللي في جسمه شغالة، كل المفاصل بتتحرك، مفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى ب 360 صدقة. فربنا بيسهل علينا فبيقول: لو سبحت دي صدقة، لو قلت الحمد لله دي صدقة، لو قلت لا إله إلا الله دي صدقة، لو قلت الله أكبر دي صدقة، لو أمرت بالخير دي صدقة، لو نهيت عن الشر دي صدقة، وجات الهدية بعد كده. ويشيل عنك ده كله، يجزئ عن ذلك، يعني تعمل عمل واحد بال 360 عمل دول ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى ركعتين في 5 دقائق، عمل صغير تشكر بيه أكبر نعمة أو من أكبر النعم على الإنسان، وهي نعمة صحته وعافيته. صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة. خد بالك، ربنا بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز يزيد في صحتك ويبارك في صحتك ويبارك في عافيتك، دايما تشكره على الصحة كل يوم. طب أشكر يا رب ازاي ده 360 مفصل، ده غير الأجهزة اللي في الجسم. قال لك: كفاية بس الركعتين دول، وقف بين إيديا 5 دقايق، الفتحة وصورة قصيرة والفتحة وصورة قصيرة، خلاص خلصت الركعتين اللي بنصليهم في دقايق قليلة. بس انت عارف ربنا ليه رغبنا في صلاة الضحى وخلى فيها هدية وثواب كبير قوي؟ لأن ما بين الفجر والظهر وقت طويل، وربنا بيحبك تقابله كتير، وبيحبك تقف معه كتير، وبيحبك تكلمه كتير، وبيحبك تفضفضله كتير، وتبثله أحزانك كتير، تتكلم معاه. ما تبعدش، خليك دايما معايا، قول الله أكبر، هتكون في حضرتي وبين إيديا واقف معايا، وأنا قريب منك، أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو وقفت مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيفرح ويديك هدية كبيرة، كأنك شكرته على نعمة الصحة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة، كأنك سبحت، كأنك قلت لا إله إلا الله، كأنك قعدت تقول الحمد لله، كأنك أمرت بالمعروف، كأنك نهيت عن المنكر. بس في الركعتين دول بوصي نفسي، بوصي كل اللي بيسمعني، صلاة الضحى النبي دايما كان بيصليها وكان بيسميها صلاة الأوابين. الأواب يعني اللي بيرجع دايما لربنا، اللي بيحب أنه دايما يقف مع ربنا، اللي بيحب يصلي. فحاول تحافظ على صلاة الضحى على قد ما تقدر، قبل ما تنزل شغلك، قبل ما تنزل دراستك، لأن فيها شكر لله على نعمة الصحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل ولادة سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا نور الهدى الذي جاء على الدنيا. أشرق نوره صلى الله عليه وسلم، فرح به جده عبد المطلب. ثوبية اللي هي كانت جارية أبوه راحت فرحة جدا لأبو لهب، وكانت يعني مع أبو لهب هناك تبشر بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها. وهذه ثوبية مولاة لأبي لهب، فكان أعتقها وقال لها أنت حرة. شوفوا سبحان العظيم قديش فرح بولادة سيدنا رسول الله، وهو كان أكثر واحد سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعه طبعا جد عبد المطلب، فرح به وأخذه للكعبة. ومين رضعه؟ أول من أرضعه ثوبية، طيب اللي هي مولاة أبي لهب، عندها ابن اسمه مسروح. عادة اللي ترضع لازم يكون عندها ابن في سن الرضاعة حتى يكون عندها اللبن أو الحليب الذي ترضع به الطفل. فأرضعته ثوبية، أرضعت مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أخوه صار أخوه بالرضاعة مين؟ ابنها مسروح. ثوبية دي أرضعت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فابن عبد المطلب. فصار حمزة أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وأرضعت أيضا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سلمة. عارفين مزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة؟ كان زوجها أبو سلمة قبل ذلك، وقتل واستشهد في الحرب في غزوة أحد، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فكان هذه ثوبية أرضعت مين؟ أبو سلمة. فإذن إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبية، مسروح ابنها من الرضاعة، وأيضا حمزة وأبو سلمة هذول أخوانه من الرضاعة. طيب عادة العرب وعادة قريش إنهم يدوروا المراضع لأولادهم بعيد عن مكة. ليه؟ لأنه مكة بيجوها الحجاج فتنتشر الأمراض ويتغير اللسان، فما يكون في فصاحة. فهم إيش يسووا؟ يرسلوا أبنائهم حتى يرضعوا في مثلا يعني القبائل أو في الأماكن البعيدة حتى تشتد أجسامهم وتقوى ولسانهم يكون فصيح. طيب مين اللي بيجي؟ المراضع جو التمس عبد المطلب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع. مين جو؟ جو مجموعة من بني سعد، نساء من بني سعد بن بكر. جو هذول النساء علشان يدوروا لهم على أطفال يرضعوهم. كل ما كانوا يعرضوا عليهم سيدنا رسول الله كانوا يرفضوه، ما حد يرضى ياخده. ليه؟ العرب عندهم عادة إنه من العار والفضيحة إنها تأخذ أجرة على رضاعتها. فكانوا إيش يعملوا؟ لمن يكون الأب موجود ما هو يتيم هذا الإبن، فكان يفتكرهم يعطيهم يعني يتفضل عليهم، فهذا أجرتهم حقة الرضاعة. النساء كلهم لما يعرفوا إنه هذا يتيم الأب يرفضوا، ما حد يأخذه. كلهم أخذوا أطفال للرضاعة ما عدا واحدة اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث. شوفوا الاصطفاء كيف لما ربنا يصطفي الإنسان يا أحباب. زوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. طيب إيش اللي صار؟ إنه حليمة قالت لزوجها، قالت له أكره إني أنا أرجع يعني قبيلتي وأرجع لبني سعد وما عندي أحد. طبعا هي عندها أبناء، ابنها بنتها الشيماء وهذه كانت كبيرة، وفي اللي هو حذافة أو جذامة، وفي الأخ اللي كانت ترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيماء يسموها حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حليمة أيضا رضعت أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا معناته شوفوا قديش كان الرسول صلى الله عليه وسلم له إخوان من الرضاعة، من الرضاعة، حتى ابن عمه أخوه من الرضاعة. فهنا جات حليمة وقالت لزوجها، قالت له أكره إني أرجع وصاحباتي كلهم عندهم أطفال وأنا لا، فإيش رأيك أخذ اليتيم هذا وأرضعه؟ فقال لها لعل الله يكتب لنا الأجر في ذا اليتيم. أسمعوا القصة حقت حليمة إيش تقول. حليمة تقول إنه كانت السنة هذه سنة شهباء، يعني فيها مجاعة وجفاف، وكان ما عندها حليب، مع إنها مرضعة لكن ما كان في حليب من شدة الجوع. وكان الطفل اللي بترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت من البكاء ومن شدة الجوع. فلما أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أنا أخذه، فدوبها أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم وضعته على ثديها امتلأ ثديها بالحليب، سبحان الله العظيم. فشرب ورضع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ثم أرضعت ابنها فتقول والله رضع حتى شبع، فتقول أول مرة ينام من يوم ما ولدت من الشبع. طبعا أمر غريب، فجأة يتعبى كل شيء حليب، سبحان الله، دي من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام زوجها إلى الناقة حقته عشان يحلبها، وقلنا إنها سنة شهباء، كان ضرع الناقة ما في نقطة حليب. لما قام إبى يحلب الناقة وجدها يكاد ضرعها يتفجر من شدة اللبن فيها، يعني من شدة الحليب. فحلبها وشرب زوجها وشربت حليمة حتى ارتوت. ترى تعرفوا زمان كانوا يعتبروا شرب الحليب ده غذاء لوحده، مو زينا احنا دحين هذه الايام نشرب كاسة ونقول نحبه ولا ما نحبه، لا، كانوا يعتبروا هذا غذاء. فشربت وشرب زوجها حتى شبعه. قال لها لقد أخذت نسمة مباركة يا حليمة. هذه قالت له إيه والله هذه نسمة مباركة. طيب حليمة إيش كانت راكبة على إيش؟ كانت راكبة على إتان، إتان اللي هي أنثى الحمار. لما كانت جاية مع صويحباتها من بني سعد كانت الإتان هزيلة، وكانت آخر واحدة تمشي في الركب. لما أخذت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتان صارت سريعة وصارت قوية، فحتى لما رجعوا صارت تسبقهم، فصاروا الناس يقولوا لها أليست هذه إتانك التي جئت بها يا ابنة أبي ذؤيب؟ فتقول إيه والله هي، والله مو غيرها. هي مستغربة من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول فما زلنا نرى من بركاته حتى تخيلوا انه قطيع الغنم اللي كان حق حليمة وزوجها كان يروحوا لما الراعي يروح يرعى بيهم ترجع مليانة بالحليب وترجع شبعانة، والباقي سبحان الله العظيم ما يأكلوا. فيقوم الناس يقولوا لهم روحوا وأرعوا في المكان اللي ترعى فيه غنمات ابنة أبي ذؤيب. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك سنتين الرضاعة وهي ترضعه وهو معها إلى أن انتهت السنتين وأرادت أن ترجعه إلى أمه. غدا نرى ماذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت سنتي الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، وفي هذه الحلقة نتناول خلق الصدق. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحق، والتخلق به هو بأن لا تقول إلا حقا وصدقا، ولا تشهد إلا بالحق والصدق مع التجرد من المصلحة والهوى، وأن تكون كذلك صادقا مع نفسك، وصادقا مع غيرك، وصادقا في حبك لربك، وصادقا في حبك لنبيك، وصادقا في عبادتك، وأن يكون باطنك خير من ظاهرك. أيها المستمعون الكرام، الصدق هو القول المطابق للواقع والحقيقة، أي مطابقة الشيء المنقول أو الوصف أو الحدث المعين لواقع الحال. أما سألنا أنفسنا لماذا تفككت المجتمعات وقلت الثقة بين الناس؟ لماذا دخل الشك في القلوب وامتنع الكثيرون عن فعل الخير؟ السبب دون أدنى شك هو اختفاء الصدق بين أفراد المجتمع، في البيع والشراء، في العلوم ورواية التاريخ، في الحديث، في الإخبار ووصف الأحداث، في الشهادة على الحق وعلى الباطل. فلماذا لا نتعلم الصدق من سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن صحبة الصادقين تعلمنا صدق الحال وصدق المقال، صدق النية وصدق العزيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن بأية هيئة وبأية حالة كيف نكون صادقين؟ الصدق مع الله بإخلاص النية له وحده في أعمالنا وتصرفاتنا، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة، فضلا عن الثبات على الصراط المستقيم. والطريق إلى الله لمن صدق وليس لمن سبق. إن الإخلاص بالطاعات بإعطائها حقها وأدائها على الوجه المطلوب منا، والصدق مع الناس بعدم الكذب وبتوافق ظاهرنا مع باطننا في أقوالنا وأفعالنا. ومما لا شك فيه أن الصادق مع نفسه لا يخدعها، يعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها، والصادق يعلو قدره ومنزلته في المجتمع، فالناس يثقون به ويرونه نقي السريرة راجح العقل، يعطيهم الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية خلال التعامل معه. الصدق طمأنينة ومنجاة في الدنيا والآخرة، وعاقبته خير، والكذب ريبة. فالكاذب إذا كذب كذبة واحدة عاش في قلق، ولزمه أن يكذب لعشرين كذبة أخرى حتى يعدل ويحفظ كذبته الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في هذا الحديث تأديب نبوي رائع يتحرى الصدق وعدم نشر الأكاذيب والإشاعات حتى لا يأثم العبد. وهذا لا يقتصر على اللسان فقط، وإنما يشمل أيضا الرسائل التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة خطيرة، إذ لا بد من التحري والبحث والتدقيق على طريق التأكد من صحة ما نرسله للآخرين قبل الإرسال، وهكذا نكون من الصادقين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبل على ذلك، فما كان عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه على الكرم، بل هي سجية وجبلة، حتى قال له ورقة بن نوفل أول ما أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام كانت هذه هي خصاله، كان يقري الضيف، معنى يكرم الضيف ويكسب المعدوم. يعني من لا يستطيع الكسب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيه مما أعطاه الله. من كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله معوذ بن عفراء رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر، قال: فملأ كفه ذهبا فأعطاني. الصحابي جاءه بالتمر والنبي صلى الله عليه وسلم رده إليه ذهبا. من كرمه عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا نظر إلى غنم بين جبلين بعد غزوة من الغزوات، ينظر إلى تلك الأغنام معجبا بها مشدوها من كثرتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتك؟ قال: بلى. قال: هي لك. فاستاقها الرجل وذهب يقول لقومه: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من كرمه صلوات ربي وسلامه عليه أن إنسانا جاءه يسأله، أي يطلب منه شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ابتع، فإن جاءنا شيء قضينا. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فرؤيت الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر. فقال له أحد الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرت. يعني أعجبه كلام ذلك الأنصاري: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فمن توكله على ربه وثقته بما عنده جل جلاله كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، فقال: يا رسول الله، ولدي يزيد؟ قال: 100. قال: ولدي معاوية؟ قال: 100. وأعطى صفان بن أمية 100، وسهيل بن عمرو 100، والأقرع بن حابس 100، وعيينة بن حصن 100. فكان عطاؤه صلوات ربي وسلامه عليه عطاء الكريم الباذل السخي الجواد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوهج بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: أوامري خذ هذا
1: أرجوك أرجوك لا تضرب
0: سأقتلك خذ خذ هذا خذ لن أدعك تمر من بين يدي خذ أيها الخادم اللعين خذ هيا
1: أرجوك يا سيد
2: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من عمل أو قول، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك وأجاب دعاءك إن شاء الله يا أبا حمزة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم.
3: إن الآية التي كنت تقرأها يتوعد الله فيها الذين يظلمون الناس ويبغون عليهم بعذاب أليم.
2: صدق الله العظيم. تفضل تفضل يا شيخ عبد الرحيم، تفضل بالجلوس معي في ظل أشجار النخيل، فقد اشتقت للجلوس معك بمفردنا وسماع حديثك الطيب.
3: وأنا كذلك يا أبا حمزة، لقد كنت مارا من هنا في طريقي إلى السوق فسمعت تلاوة القرآن، فلما التفت رأيتك ترفع يديك بالدعاء فرغبت بإلقاء السلام عليك. ثم اللهم اجعله خيرا. أتسمح؟ أتسمح يا أبا حمزة؟
2: إيه لا عليك، لا عليك يا شيخ عبد الرحيم، لقد اعتدت على سماع هذا الصراخ يوميا. إنه جارنا أبو عمرو يضرب خادمه الذي يجمع ثمر البستان بسبب وبغير سبب. والآية التي كنت أقرأها فإنما كلما سمعت صوت هذا الخادم المسكين
3: يضرب خادمة وكل يوم على هذا الحال، هذا شيء مؤلم ومخالف للدين وللشرع. أما تحدثت مع هذا الرجل ونصحته يا أبا حمزة؟
2: تحدثت معه ونصحته كثيرا، ولكنه يزداد مع النصيحة ظلما وبغيا لخادمه المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة للدفاع عن نفسه، فهو في حاجة للعمل لتوفير لقمة العيش.
3: لا يا أبا حمزة، لا يسكت عن هذا الأمر، وإذا سكت عن قول الحق فأنا إذن شيطان أخرس والعياذ بالله. اتركني يا أبا حمزة، يجب أن أذهب في الحال إلى أبي عمرو هذا.
2: وأنا سآتي معك يا شيخ، هيا بنا هيا بنا.

0: أرجوك لا تضرب.
1: سأقتلك. خذ خذ هذه. خذ. لن أدعك تمر من بين يدي. خذ هذه ثم هذه.
2: توقف توقف يا رجل، توقف عن الضرب، أستحلفك بالله.
1: أتوقف؟ وبأي حق تطلب مني ذلك يا رجل؟ إنه خادمي وأنا حر في التعامل معه كما أرغب.
3: أرجوك يا سيدي لا تضربني، ولن أعود لذلك ثانية. أرجوك أرجوك.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا عمر يا أبا عمر، الشيخ يستحلفك بالله أن تتوقف عن ضرب خادمك، وأنت تواصل ضربه بلا رحمة وبلا اكتراث للشيخ الجليل الذي يخاطبك.
1: نعم، ماذا تريد مني أنت وشيخك الجليل يا أبا حمزة؟ هل منكما من يدفع أجرته؟ أم هل منكما من سيعوضني عن التمر الذي يأكله من بستاني؟
2: يا أبا عمرو يا أبا عمرو، اتق الله في خادمك، واعلم أن الله أقدر عليك ومنك علي. أليس من حقه أن يستريح من عناء ومشقة العمل؟ أليس من الواجب أن تناوله بعضا من الأكل أو التمر الذي قام برعاية نخله حتى أثمر ويقوم الآن بجمعه وقد تعلقت به نفسه؟ إنك تبغي عليه وتظلمه بعملك هذا وبضربك له.
1: أنا لم أبغي عليه ولم أظلمه، وإن فعلت ذلك فهذا من حقي، فانصرفا الآن ولا تتدخلا في شأني.
2: سننصرف يا أبا عمرو، سننصرف الآن، ولكن تذكر قدرة الله عليك، قدرة الله الذي أمرنا بالرحمة والعطف، وهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
3: أرجوك يا سيد الشيخ لا تنصرف قبل أن تساعدني وتأخذ بيدي، لم أعد أتحمل هذا العذاب. أرجوك.
2: تحمل يا أخي تحمل واصبر، لعل الله يجعل لك مخرجا وعتقا مما تلاقيه من البغي والظلم على يد هذا الرجل، أو يعوضك الله بعمل يجعل لك فيه الخير والبركة.
1: لن يعوضه بعمل أفضل من عملي هذا، ولو كان وجد عملا عند غيري لما رأيته يعمل عندي الآن.
4: يا أبا عمر يا أبا عمر، سأعوضك عن التمر الذي أكله من بستانك، وسأدفع له أجره الذي له عندك، فدعه دعه وشأنه.
1: خذه إذن، فأنا لم أعد بحاجة إليه بعد الآن.
2: يا أبا عمرو، إن الله تعالى نهى عن الظلم والبغي والتعذيب، وتذكر المرأة التي دخلت النار في هرة عذبتها وجوعتها حتى ماتت، واعلم أنه لو بغي جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. يا أبا عمرو يا أبا عمرو، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه، واتق الله اتق الله يا أبا عمرو، واسمع قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلك تتعظ وترجع عن الظلم والبغي الذي في نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد. وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذائذ الحياة الدنيا، هذا كله من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقيقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول لآخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك؟ هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بعفة عذري وطهر بثينة وإخلاص قيس بائع الشعر والحب، ولوعة خال بن لعبون راثيا لمي غداة البين حل بيثرب، وشوق لعشاق مضوا مذ كثير إلى يومنا ذاقوا الفراق بلا ذنب. قضينا سنين الحب نقطف زهره كنحل ورود الروض بالورد تقتبي، رفيقة دربي أبيض الذيل ثوبها وأذكرها حسنا يشع ككوكبي، فراشة صبح يعتلي الزهر عرشها كذا وصفتها نسمة الحب عن قربي. وهيهات أنسى ضحكة هز سحرها مكامن أوتار الغرام من اللب، فظل رنين السحر يؤنس وحدتي وظلت بذاك السحر آمالنا تنبي. تمتعت أصغي تارة لعتابها وأخرى لشكواها المسير على الدرب، وطورا تراني أسمع الكون فرحتي ورابعة أشكو الوفاء إلى الرب، فقد أتعب القلب الوفاء لحبها وما من فكاك للوفاء من القلب. وقد أرهق السير طويل زماننا فمل هوانا في اضطراب من الخطب، وهيهات أن أنسى الزمان الذي انقضى بأنغامه السكرى يخلد بالغيب. ندى مايا ما أحلى البشير إذا غدا بآتية الأيام يحنو على الصب، فقد مل صبري والمشوق إلى الهوى يحن لأيام الوصال بلا عتب. ندى مايا عفوا قد رحمت عناءكم بصحبة صب ذاكر مسهد الجنب، ويبقى فؤادي طول دهري عاشقا بإخلاص قيس ذائع الشعر والحب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامج الإسلام منهج حياة، كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم سماحة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المفترض بالأسرة أن تكون عش السكن ومنبع المودة والرحمة، إلا أن الأعم الأغلب غير ذلك، فالخلافات منتشرة وهي على أشدها، ونسب الطلاق في تزايد ينذر بالخطر. ما هو المنهج الإسلامي في حل هذه المشكلات الأسرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الإسلامي واسع جدا في هذا الموضوع، ولكن من بنود الوفاق بين الزوجين البعد عن التقليد الأعمى. هناك أسر ذات دخل معتدل، أسر أخرى دخلها كبير، فلو أن الأسر التي دخلها معتدل تطلعت إلى أسرة دخلها كبير وطلبت الزوجة من زوجها طلبات فوق طاقته، بغية التقليد الأعمى، بغية المنافسة في بعض مظاهر الحياة، فهذا خطأ كبير. فالتقليد الأعمى قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عائشة إياك ومجالسة الأغنياء. المقصود هنا الأغنياء غير المؤمنين.
1: نعم.
2: الغني المؤمن تشتهي الغنى من تواضعه ومن سخائه، أما إنسان بعيد عن الله وهو يتمتع بأموال كبيرة جدا، هذا يستعلي بها على من حوله، فالاستعلاء يظهر أثره جليا في النساء. فلذلك التقليد الأعمى أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: نعم.
2: ويقال أنه من دخل على الأغنياء طبعا غير المؤمنين،
1: نعم،
2: خرج من عندهم وهو على الله ساخط، وقالوا: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فلمجرد أن أقلد الغني في إنفاقه، في بذخه، في مصروفه، في أساس بيته، والزوج دخله محدود، زوج رائع مؤمن مستقيم، بيته كأنه عش، بيته قطعة من الجنة، أما حينما تفكر الزوجة أن تقلد أسرة غنية مترفة وتضغط على زوجها، ينشأ الشقاق الزوجي بينهما.
1: نعم. غياب الرجل عن البيت هل يعتبر سبب من أسباب الشقاق؟ إن كان الجواب نعم، فماذا يفعل الزوج؟ هل يقعد في البيت؟
2: لا لا، لكن لابد من أن يخص بيته بوقت من وقته.
1: نعم.
2: أما حينما أغيب عن البيت ساعات طويلة جدا، أخرج قبل الفجر أو بعد الشمس وأعود بعد منتصف الليل، هذه الزوجة من لها؟ هي تزوجت كي تأنس بك أيها الزوج، فإذا غبت عنها طويلا فلا بد من وجبة أو وجبتين تأكلها مع زوجتك، لا بد من وقت تجلس معها تأنس بك وتأنس بها. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك هو خسارة كبيرة. الحقيقة الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ يمليه بحسب رغبته، يعني ما لم يكن لديك وقت فراغ تعيش فيه مع زوجتك، تزور بعض أصدقائك، تحضر درس علم، فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ إطلاقاً عمله مهما كان دخله كبيراً يعد خسارة كبيرة، لأنه أفقد الأب أبوته، أفقد حقيقة الزواج. أنا أقول ينبغي أن يكون وقت معقول وكافٍ للجلوس مع الزوجة، إن في الصباح أو في الظهيرة مع الطعام أو في المساء، أما انشغال إلى درجة مذهلة وإهمال الزوجة أحد أكبر مشكلاتي.
1: نعم.
2: الخيانة في الزوجية تتأتى من غياب مديد جدا عن البيت.
1: دكتور، هل للرجل أن ينظر إلى مال زوجته أو أن مالها لها.
2: يعني أحيانا ترث الزوجة مبلغ كبير عن أهلها فيطمع الزوج به ويضايقها كي تعطيه من هذا المال. هذا الطمع من الزوج بمال زوجته أو طمع الزوجة بمال زوجها أو محاولة أخذ قسط كبير من المال بأسماء متعددة، هذا التصرف أحد أسباب الشقاق الزوجي. حينما يطمع الرجل بمال زوجته أو حينما تطمع الزوجة بمال زوجها أو حينما يطمعان بشيء ليس لهما، هذا من شأنه أن يسبب ضعفاً في العلاقة الزوجية.
1: نعم، إذن لا يطمع بمالها ولا تطمع بماله.
2: نعم.
1: وهذا يقودنا إلى إذن إلى الإنفاق، إنفاق نعم. الرجل على أهل بيته
2: من واجباته.
1: نعم.
2: ينبغي أن ينفق على أهله لكن بالمقياس الشرعي، أن يطعمهم مما يأكل، أن يلبسهم مما يلبس.
1: نعم.
2: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، نطلب الحلال لا نطلب غير ذلك، اتق الله بنا. فورد في بعض الآثار أن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فالزوجة الطاهرة التي لا ترهق زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. في صحابي طالبته زوجته بأشياء كثيرة فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر.
1: سبحان الله.
2: فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك.
1: نعم دكتور، سوء الظن وحسن الظن أيهما المحكم في العلاقات الزوجية؟
2: حقيقة أن سوء الظن كما ورد أنه عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن.
1: نعم.
2: والحزم سوء الظن. لذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم.
1: نعم.
2: ما كل الظن إثم. إذا في دليل دخلت إلى البيت تكلم الزوجة، حينما رأت وضعت السماعة على الهاتف.
1: نعم.
2: في مشكلة، معنى تكلم إنسان ينبغي ألا أعلم من هو. إذا في بوادر، إذا في مؤشرات، إذا في أسباب، فسوء الظن عصمة والحزم سوء الظن، واحترس بسوء الظن. أما من دون أي دليل سوء الظن إثم كبير. إن بعض الظن إثم، ما في أي دليل. في سوء ظن يعد مرض نفسي، تسيء الظن بزوجها، زوجة طالب علم، إنسان منضبط، له أخلاق عالية، عفيف، ومع ذلك تسيء الظن به، هي حالة مرضية. أو أن الزوجة طاهرة عفيفة مؤمنة رائعة ما بتفكر أن يكون لها علاقة مع رجل آخر، يسيء الظن بها. فسوء الظن من دون دليل ذنب كبير وإثم كبير، أما بدليل حزم وكياسة وحسن إدارة.
1: نعم. هل يمكن فضيلة الدكتور أن يكون الأولاد سبب من أسباب الخلاف؟
2: والله حينما تنحاز المرأة إلى أحد الأولاد وتؤثره على غيره، أو حينما تنحاز المرأة لأولاد زوجها وتؤثرهم على أولاد ضرتها أحياناً، فعندئذ تنشأ المشكلة. العدل أصل في العلاقات. يعني أنا أذكر أنه بعض النساء تسقي أولادها حليباً كامل الدسم، أما أولاد زوجها تعطي نصف الكأس حليب ونصفه ماء. هذا الانحياز يسبب علاقات سيئة جداً. والأصل أستاذ جميل هو الإيمان يدعوك إلى العدل، الإيمان يدعوك إلى حسن التصرف. فحينما تكون هناك مؤاسرة، أحياناً زوجة حديثة تطالب زوجها أن يكتب بيتاً لأولادها بينما لا يكتب بيوتاً لزوجته السابقة، هذا انحياز. والعدل في العلاقات الزوجية أصل. لذلك يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة، ألك ولد آخر؟ قال: نعم. هل نحلتهم كما نحلته؟ قال: لا. قال: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور.
1: صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما رأيكم في تدخل القريب أو الغريب في العلاقات الأسرية حتى لو كان أب أو أم؟
2: والله أنا بحكم عملي في الدعوة هناك مشكلات كثيرة جدا سببها تدخل الآباء والأمهات في الشؤون الخاصة بين الزوجين. الأب العاقل والأم العاقلة، هذا الزوج أو هذا الابن اختار هذه الزوجة يحبها وتحبه، متفاهمان معا، فلماذا أتدخل في شؤونهما الخاصة؟ هذه سيطرة لا مبرر لها. فكلما كان الأب مترفعا والأم كذلك عن التدخل في تفاصيل حياة أولادهما فالعلاقة تبدو أفضل بكثير. فلذلك أحيانا الزواج ينجح بعيدا عن الأهل. أيام إنسان يتزوج ويسافر فيقيم مع زوجته سنوات في مكان بعيد عن الأقارب، تجد العلاقة طيبة وفي مودة وفي محبة وفي تفاهم. فإذا عاد إلى بلدهما
1: سبحان الله،
2: تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل أم الزوجة، هكذا.
1: خروج المرأة من بيتها، ما الذي يحكمه؟
2: يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية، مر صحابيان قال على رسليكما هذه زوجتي صفية، قالوا يا رسول الله، قال لئلا يدخل الشيطان بينكما. فالإنسان البيان يطرد الشيطان، فحينما تخرج من دون إذن زوجها وحينما تستقبل رجل من أقاربها من دون علم زوجها هذا يسبب سوء الظن. نعم
1: دكتور، هذا يقودنا إلى خلو الزوجة بأحد الأقارب أو الزوج بأحد الأقارب، وهي مسألة الحمو.
2: والله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
1: نعم.
2: هذا منهج، وتقريبا معظم المشكلات الكبيرة في الزواج والتي أدت إلى الطلاق بخلوة غير مشروعة، يعني الخلوة تثير الشك. فلذلك النبي الكريم نهى عن الخلوة، بل قال ما خلا، ما قال عاص، ما قال فاسق، قال ما خلا رجل.
1: نعم.
2: أي رجل بامرأة، أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما.
1: نعم.
2: وأكثر الأعمال القبيحة المنحرفة تبدأ بالخلوة. فلذلك المرأة المؤمنة لا تسمح بغياب زوجها أن يكون في رجل ليس من الممكن إلا أن يكون أحد أقاربها الأرحام، يعني كأخيها وأبيها إلى آخره.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة. اللهم أدم علينا عزك. نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. شوق البراء للكعبة بعد أن غيرتهم كلماته وصاغتهم من جديد، أصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلى الأنصار من أبنائهم وأنفسهم. يتساءل الحنين بين أضلاعهم، ترى هل هو بخير؟ هل أصابه مكروه؟ يقول أحدهم: اجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه، وذلك في موسم الحج، حيث سال الحجيج من كل فج نحو مكة، لكن الكعبة لم تكن بشوق إلا إليهم. وفي الطريق وفي مكان يقال له البيداء، توقفوا فترجلوا عن رواحلهم، ثم انتشروا يسترخون يتناولون طعامهم. ولما حانت الصلاة، إذ بمشهد غريب يحدث ساعة، شرعوا في الصلاة واستقبلوا جهة الشمال، جهة المقدس، فسيدهم البراء بن معرور يمارس حركة غريبة، إنه يصلي معهم لكنه يركع ويسجد باتجاه معاكس، أي باتجاه الجنوب، باتجاه مكة. تعجبوا من صنيعه، فقال لهم: يا هؤلاء، تعلمون أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقوني عليه أم لا؟ فقالوا: وما هو يا أبا بشر؟ فأخبرهم أنه لا يريد أن يجعل الكعبة خلف ظهره، فقالوا: لا والله لا نفعل، والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام. فأصر على صنيعه طوال الطريق، ولما وصلوا إلى مكة شعر بحرج، فالتفت إلى الشاعر كعب بن مالك وقال: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله حتى أسأله عما صنعته في سفري هذا. فانطلقا، فلما وصلا مكانا يقال له الأبطح، سأل أحد المارة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلتما المسجد فانظر العباس، فهو الرجل الذي معه. دخل المسجد فإذا هو جالس مع عمه العباس، فسلما. فلما رآهما العباس قال للنبي: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فقال: نعم. فتلألأ وجه كعب فرحا بهذا السؤال. ثم سأله البراء عن صنيعه في صلاته، فبين صلى الله عليه وسلم له أن العبادة لا تخضع للاجتهاد والهوى، بل هي وحي يوحى. وقال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ثم أسر لهما صلى الله عليه وسلم بمكان وتوقيت اللقاء الثاني، فنهضا إلى خيامهما وقومهما. وفي الليلة الموعودة حدث شيء غريب. العباس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الليل، فهل انكشف سر الموعد؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤجل الاجتماع؟ وماذا عن الأنصار؟ فهم على أحر من الجمر للقائه.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: أعيدوا زمانا به عزنا وذروا أمانا سقى طهرنا، فما الأمن إلا لواء

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: الجبنة كنا عنا قال يا ألاء روحي صحيها لهودا مرت أخوك فارس. روحي الشغل كتير، خليها تنزل تساعدنا شوية.
1: يا ماما بس هودا لسه عروسة.
0: ولو، وإيش يعني عروسة؟ صار لها شهرين بكفي. أيام ما كنت أنا عروس صحيت من تاني يوم وأمي تخبزت 100 رغيف على فرن الطينة وعملت كل شغل البيت لحالي.
1: يا ماما هداك جيل وإحنا جيل تاني، الزمان تغير. هاتي عنك الصحن أنا بحضر الفطور. بعيني الله.
0: يا بشوفك متعادلة، ما انت حساب بتحبي الشغل المطبخ.
1: يعني لو عملت أو ما عملت ما رح أعجبك، والله بعرف حظي معاكي.
0: طيب خلص أنا رايحة أشوف الغسيل، بس تطوليش.
1: حاضر يا ست الكل. أهلا وسهلا بأخويا الكبير.
2: هلا والله، هلا والله في الغالية، كيف حالك يا هدى؟
3: الحمد لله، لما شفتك صرت أحسن بكتير.
1: كلنا بخير، انت طمني عليك وعلى ماما وبابا والبيبي ووداد كمان.
2: كلهم بسلموا عليك. صحيح الخميس الجاي انت معزومة عندي على الغداء، انت وفارس بدعم المندي اللي مظبط.
3: تفضل اشرب الشاي ودوق الكيك، هذا انا اليوم عملتها، اعطيني رأيك.
2: ضايلة شاطرة في الحلويات؟ يا الله ايش نفسي كان وداد تعرف تعمل حلويات اصلا.
4: السلام عليكم. والله زرتنا البركة. أنا بقول مال البيت منور.
2: منور بأهله وأصحابه. أهلا وسهلا يا أبو نسب حبيبي، طمني عنك أمورك كيف ودا معاك؟
4: الحمد لله الأمور كلها تمام. أوه والله يا هدى بشوفك عاملة كيك. تصدق إن الصبح إجا عبالي وحكيت بس أرجع أحكي لك تعملي لي، عشان أنا ما بحب الكيك الجاهز ما أنت عارفة. بنت حلال والله.
3: على قولتك البدليلي. يلا غسل ايديك وتعال صحنك بستناك.
2: والله يا بختك يا اختي، الحلو كله عندك، من شاف حبابه نسي اخوه ابن امه وابوه.
4: والله يا بخته اللي ربنا برزقه بعروسه مثل هدى.
3: بتكون امه دعياله.
4: والله بهادي معك حق، كانت امي عطول تدعيلي انه ربنا يرزقني ببنت الحلال، وربنا استجاب ورزقني فيكي.
3: وما تنساش انها شاطرة بالحلويات،
4: اهم اشي هذا.
2: اهم اهم. يلا بستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، بديش اقطع عليكم اللحظة السعيدة، انا مضطر اروح على الدار. باي.
4: بدري يا زلمة، خليك تعشى معنا.
3: امانة خليك،
2: خليكم براحتكم تكملوا اللحظات السعيدة. وبعدين وداد هلكتني تلفونات مش عدقاني، وانتو عارفين الحج والحجة تعبانين، خلينا أروح أشوفهم. ما هيك هيك أصلا أشوفكم يوم الخميس لأنكم معزومين عندي حلوين.
4: إن شاء الله خليني أوصلك، ولا السيارة معك؟
3: أمانة تسلم على ماما وبابا وخاصة البيبي. ها
2: يلا سلام.

0: يا ابو محمد لساتك تعبان ومش قادر.
1: بعدين يا ابو محمد ما تضلكيش تعاملين زي الصغار.
0: خايفة عليك.
1: أيه انا صغير. سيبيني بعرف امشي لحالي.
0: الدكتور قال ما نتركك تمشي لحالك.
1: الله يسامحه الدكتور، وهو مش عارف انه دكتورة ام محمد عندنا بالبيت احسن من 100 دكتورة.
0: انت بس ضلك تمسخر.
1: من باب المودة والمحبة يا ام محمد، ربنا يخليلي اياك يا رب.

0: خير يا هدى؟ ليش مش نايمة الساعة 3 الفجر؟
1: بستناك وبتصل ما بتردش علي.
0: خلص شحن جوالي والله، نسيت أشحنه. حقك علي
1: فارس.
0: نعم.
1: مش أنت صحفي وبتشتغل بالجريدة؟
0: مزبوط.
1: أي شغل هذا اللي بيخليك للفجر وكل أواعيك تراب؟
0: شغل يا هدى شغل، ما أنت بتعرف شغلنا. مرات بضطر أحمل شهداء وجرحى. شغل يا هدى شغل.
1: جاوبني أي شغل، أنا متأكدة في إشي بس أنت مخبيه علي.
0: اسمع يا هدى، والله تعبان يا هدى، تعبان كتير. خليني أنام والصبح بنحكي في اللي بدك إياه.
1: لا هلقيت بدك تحكي، لا في صبح ولا في مساء.
0: هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: فارس احكي.
0: هدى مش ضايل كتير ويطلع الصبح، حكيت لك الصبح بحكي لك.
1: صار لك شهر على هذا الحال، استنيتك تحكي لي بس انت ما نطقتش. هلقيت بدي اعرف.
0: هدى المفروض تحترمي خصوصيتي.
1: عشان بالي مشغول عليك صرت مش محترمة خصوصيتك؟
0: ايه، النقاش راح يتحول معك لمشكلة. انا شايف احسن حل للنام وبكرة بنحكي وبنتفاهم.
1: ما فيش بكرة ولا الصبح، هلقيت يعني هلقيت.
0: طيب اسمعي يا بنت الناس، الموضوع اللي بدي احكي لك اياه بدك توعديني ما رح يطلع برا حدود الغرفة.
1: مفهوم، بس احكي. والله قلقتني.
0: لانه الكلام اللي بدي احكيه لا امي ولا اهلي ولا اي حد بيعرف عنه اشي.
1: يا فارس والله قلقتني. طيب ماشي بس احكي.
0: انا هيني بدي احكي لك. انا يا هدى بشتغل بالاعلام الحربي مع المقاومة، وعارفة مين بيشتغل معي؟ صاحب عادل اللي حكيت لك عنه، اللي اجا يوم كتب كتابنا اذا متذكرة.
1: والله كنت حاسة انك مع المقاومة. طب ليش ما حكيت ليش لهذا الاشي قبل ما نتزوج؟ ليش؟
0: وشو راح تفرق معك يعني؟ ما بنفع اخبر اي حدا، حتى امي اقرب الناس الي انا خبيت عنها وبطلع بالسر بدون علمها.
1: ربنا يحفظك انت وكل المقاومين يا رب.
0: ما بدي اشوف هالدموع هدول يا هدى. انا دايما محتاجك معي، محتاجك تسنديني، محتاج دعواتك. خليكي معي.
1: انا دايما معك، دايما هتلاقيني سندك وظهرك. الله يحفظ لي اياك. بس امانة يا فارس، لما تكون بدك تتأخر احكي لي، او لما ما بتكاش ترجع الا لتاني يوم كمان احكي لي. والله بضلني قلقان عليك.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، على راسي. ممكن تنامي وترتاحي لانك شغلت بالي عليكي.
1: لسه ما عملتش العشاء.
0: طب انا بعمل لحالي، انت ريحي حالك لانه شويه ويطلع الصبح.
1: لا
0: ولا يهمك يا ست، بنعمله سوا.

0: كنت عندها وبتسلم عليكي هدى.
1: وليش ما خدتني معك عندها يا ماما؟
0: كنت قريب قلت ميل عليها، لعلمك كانت عاملة كيكة فخمة.
1: نفسك بالكيك، خلي وداد تعمل لك.
0: نفسي تعمل لي إشي تبريقي فيه وداد، لا تعرف تعمل كيك ولا غيره، وأصلا أنا متعود على كيك هدى.
1: بتتعلم بتتعلم بس بالراحة عليها.
0: مطول بالي، المهم كيف أبويا؟
1: الحمد لله مش اليوم وتحسن.
0: يما منك انت يما لما تحط حدا في ذلك.
1: هو لحق يشكيلك مني؟ انا بدي اياه يتحسن ويسمع كلام الدكتور.
0: ايه طيب هيني طالع، بدك شيء؟
1: الله يسهل عليك، بدي سلامتك يا ماما.
2: نامي يا هدى، أنا عليها شغل على اللابتوب.
3: مش مشكلة بستناك.
2: على راحتك.
3: بتحب الشعر؟
2: آه والله بحبه، أكيد ألاء حكت لك.
3: حكت لي إنك بتحب تسمع وتقرأ.
2: والله بحب أقرأ لفاروق جويدة.
3: شو جنسيته؟
2: مصري بس أشعاره فخمة بتجنن.
3: أنت حافظ إشي؟
2: أشهر قصيدة إله أسمعك إياها.
3: لا تتذكر بيت الشعر كويس؟ بكون حضرت لك كاسة القهوة عشان تعرف تركز.

0: معقول هذا عملت هدى؟
1: صحيح، وبابا مبسوط منها كمان.
0: وانت مالك مبسوطة كتير هيك؟
1: ما هي هدى رح ترجع لجامعتها.
0: نعم، ومين سمح لها؟
1: شو مين سمح لها يا ماما؟ فارس اللي سمح لها طبعا.
0: وليش يا حبيبتي ما كملت بدار أبوها؟ وليش اتجوزت مدام بدها تكمل وبدها جامعة؟ ولا أهلها ما معهم يكملولها؟
1: هم أحرار يا ماما، احنا مالنا دخل فيهم.
0: بكرة يا حبيبتي بتتكبر علينا وبتعمل حالها دكتورة وبتشوف حالها علينا.
1: طالما هم متفقين مع بعض وهي مش مقصرة لا ببيتها ولا بزوجها ولا فيكي، خلاص يا ماما خلاص، يبيها تكمل.

0: هذا حبيبتي، هذا كل إشي غدلها بالمحاضرة.
1: تسلمي يا ألا.
0: وهلأ إجت الأعداد نسوا مثل زمان. ما تترجعي عاد، متى؟
1: قريبا إن شاء الله. فارس وعدني.
0: أعرف.
1: جد الجد كمان.
0: عشان تعرفي أخوي قديش طيب وكويس.
1: جوالي برن، هذا أكيد فارس.
0: أيوة يا عم، اجري اجري بسرعة، أكيد هذا فارس ما حد تاني.
1: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك؟
2: الحمد لله، أنا تمام. هدى، اليوم مش رح أرجع البيت بدري، علينا شغل.
1: إيه يا فارس، الله يحميك، دير بالك على حالك، أمانة.
2: الحامي الله، بحاول ما تأخرش، وأنت ديري بالك على حالك.
1: حاضر يا فارس، وأنا بستناك.
0: كل هاللهفة هادي عشان فارس.
1: بكرة بنشوفك يا أستاذة ألاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أريد أسألكم سؤالا، هل العدد شرط للنصر؟ هل العادات شرط للنصر؟
2: لا تستعجلوا في الإجابة.
1: قد يقول شخص لا، ليست شرطا. إذا ليست شرطا، إذا واحد يكفي للنصر. لا يوجد حد أدنى؟ وماذا عن الحد الأعلى؟ هل هناك حد أدنى، هناك حد أعلى للنصر؟ هذا سؤال قليل من الناس من فكر فيه. لكن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا الإجابة حول هل العدد شرط للنصر، وهل يوجد حد أدنى وحد أعلى حول هذه المسألة.
3: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: عندما نتأمل موضوع العدد كشرط من شروط النصر، سنجد أن له معادلة خاصة في الإسلام. كانت المعادلة في بداية الإسلام، بداية الإذن بالجهاد، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إيش معناها؟ معناها 1 مقابل 10. ماذا يعني ذلك؟ معناها لا يجوز الانسحاب، ممنوع الانسحاب. إذا كان العدد، عدد المسلمين 1 مقابل 10، 20 مقابل 200، 100 مقابل 1000، 1 إلى 10، في هذه الحالة ممنوع الانسحاب، يجب أن تكملوا الجهاد رغم أنهما 10 أضعاف. طبعا هذا كان في بداية الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين في ذلك الزمان، واستمر هذا القانون على مدى الزمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار 1 إلى 2 بدل 1 إلى 10. ماذا يعني؟ يعني هناك حد أدنى. إذا عدد الجيش المجاهد نصف جيش الأعداء أو أكثر منه من ذلك لا يجوز الانسحاب. لكن إذا كان جيش المسلمين عدده كعدد أقل من النصف فيجوز لهم الانسحاب بدون حرج. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذا.

0: 12,000، لا يهزم 12,000 من قلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل جيش المؤمنين 12,000 أو أكثر فالعدد ما يعود له قيمة، لا يهزم بسبب قلة العدد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهزم 12,000 من قلة بسبب قلتهم. وذلك المسلمين لما كانوا في يوم حنين كان عددهم 12,000 وكان عدد أعدائهم 10,000. لأول مرة، أول مرة جيش المسلمين يكون أكثر من جيش الأعداء، أول مرة. فأخذتهم يعني النخوة والعزة بالعدد، صار اعتمادهم على العدد 12,000. إذن عددنا يكفي، هو 12,000 هذه لا تلغي كل الشروط الأخرى، كل الشروط الأخرى يتكلم عنها يجب أن تتوفر. وذكرنا أن من الشروط الأخرى التوكل على الله عز وجل وعدم التوكل على النفس. فلما وصلوا 12,000 لكنهم توكلوا على أنفسهم هزموا في بداية المعركة. فلما صمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سكينته عليه وعلى القلة الذين معه انتصروا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصر كله من عند الله، نصركم الله، مش ليس أنتم الذين انتصرتم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، ما نفعتكم. لما صرتوا أكثرية وصلتوا 12,000 ما نفعتكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم رغم أن عددكم كافي، وصلتم إلى العدد الكافي لكن تخليتم عن الشرط الآخر، فصار أعجبتكم كثرتكم، توكلتم على أنفسكم. إذن من الشروط أن العدد يكون كافي، والكافي هو نصف أكثر، وإذا وصلنا 12,000 ما نحتاج أكثر من ذلك، لكن بشرط عدم التوكل على النفس. فهذه هي معادلة العدد التي مرتبطة بالنصر، فإذا فهمناها نضيفها إلى شروط النصر يوفقنا الله تعالى إليه.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

وافى ربيع، وافى ربيع، وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافا ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زال الحديث متواصلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وافى ربيع، ونسأل الله أن يكرمنا بهذا الشهر، وأن يخصنا ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفحة من نفحاته، ورحمة من رحماته، وبركة من بركاته. واجعل اللهم لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا وهاب. وحديثنا اليوم ما زال دائرا على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن أسمائه الشريفة، وأولاده، وأزواجه، وأجداده، وأعمامه، وعماته. واليوم نتواصل في التعريف لتشمل الدائرة، أن نعرف على خدمه وحرسه ومواليه، ومن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن يأذن عليه، ومن كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. أما خدمه صلى الله عليه وسلم، فمنهم أنس بن مالك، وربيعة بن كعب الأسلمي، وأيمن بن أم أيمن، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأسلع بن شريك، وعقبة بن عامر الجهني، وسعد مولى أبي بكر، وأبو ذر الغفاري، ومهاجر مولى أم سلمة، وحنين والد عبد الله مولى العباس، ونعيم بن ربيعة الأسلمي، وأبو الحمراء هلال بن الحارث، وأبو السمح واسمه إياد. وكان من النساء من يخدمه بركة أم أيمن الحبشية، وهي والدة أسامة بن زيد، وخولة جدة حفص، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وميمونة بنت سعد، وأم عياش مولاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاءت به أم سليم الأنصارية، أمه لأنس، وقالت: يا رسول الله، كل الأنصار أهدى لك هدية، وهديتي إليك أنس، اجعله عندك يخدمك يا رسول الله، وادعو الله له. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في رزقه، وبارك له في ولده. انظر إلى هذه البركات، اللهم أصبنا من بركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: أصابتني بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فعاش أنس نحو من 100 عام، وكان له من الأولاد أكثر من 49 ولدا، ما بين ولد وحفيد، وكانت له جنة مملوءة بالثمار، حديقة تحمل في العام 2، ويجري عليها من رائحة الروح والريحان من حيث لا يدري، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وأما من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت، والضحاك بن سفيان، وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة، وكان بلال على نفقاته، أي يأمره بالإنفاق على كذا وكذا، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود كان مسؤولا على سواكه ونعله. يا سلام، يا ليتنا معك يا ابن مسعود. وأبو رافع واسمه أسلم على ثقله. إن مصاحبة النبي والقيام على خدمته والقيام على سواكه والقيام على حذائه من أشرف الشرفات، أن تخدم وتقوم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن ينفعك ببركته صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. وأما حراسه عليه الصلاة والسلام فهم سعد بن معاذ سيد الأوس، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، والزبير بن العوام، وبلال، والمغيرة بن شعبة، وعباد بن بشر. وحرسه أبو بكر الصديق في العريش يوم بدر. وأما مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم أسامة، وأبوه زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، العبد في منزلة العرف العربي الجاهلي ليس له قيمة، لكنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليه حب رسول الله. يا سلام، يا سلام، هو أبو الحب صلى الله عليه وسلم وأبو الرحمة. ما أرحمك وما أكرمك وما أعظمك وما ألينك صلى الله عليه وسلم. كان اسمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوبان، وأبو كبشة، وشقران، واسمه صالح الحبشي، ورباح الأسود النوبي، وكان يأذن عليه أحيانا إذا انفرد، ويسار الراعي، وزيد أبو يسار، ومدعم عبد أسود، وأبو رافع، ورفاعة بن زيد، وسفينة، ومأبور القبطي، وواقد، وأبو واقد، وأنجشة الحادي، وسلمان الفارسي، وشمعون بن زيد أبو ريحانة، وأبو بكر نفيع بن الحارث. ومن النساء أم أيمن الحبشية، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وماريا، وريحانة، وقيصر أخت ماريا، وغير ذلك. قال ابن الجوزي: ومواليه صلى الله عليه وسلم 43، وإماؤه 11 رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما كتابه عليه الصلاة والسلام فهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان رضي الله عنهم، وعلي رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، والزبير، وسعيد بن العاص، وابناه أبان وخالد، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع، وأبو سفيان، وابنه معاوية، ويزيد، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة، والعلاء بن الحضرمي، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي، وحذيفة بن اليمان، وحويطب بن عبد العزى العامري، وعبد الله بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. وكان معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم بذلك، وأخصهم بكتابة كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الروم، فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، ونقش عليه فيه 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتاب: محمد رسول الله. وكتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد الرسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رواه البخاري. وأرسل صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى هرقل مع دحية الكلبي، فلما قرئ غضب ابن أخي قيصر غضبا شديدا وقال: أرني الكتاب. فقال: وما تصنع به؟ قال: إنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم. فقال له عمه: والله إنك لضعيف الرأي، تريد أن أرمي كتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لأحق أن يبدأ بنفسه، وقد صدق، أنا صاحب الروم. ثم أمر بإنزال دحية وبإكرامه، وقوله فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإنما عليك مع إثمك إثم الأتباع، والأريسيين هم الفلاحون. وقد كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله عز وجل، فإني رسول الله إلى الناس كلهم لأنذرهم من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن توليت فعليك إثم المجوس. وبعث الكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فلما قرئ عليه مزقه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق ملكه كما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي عبيد ابن إسحاق قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فرما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فيمزقون، وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية. سبحان الله العظيم. وروي أنه لما جاءه جواب كسرى قال: مزق ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت ملكه. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة: فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى. وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فقال النجاشي: أشهد بالله إنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل. ثم كتب النجاشي جواب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحم: سلام عليك يا رسول الله، ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله، فما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض، إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ففروقا، إنه كما ذكرت، أي لا يخرم مثقال إبرة ما ذكرت ولا يتجاوزه، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني، وإن شئت أتيتك بنفسي فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه أرسل ابنه في 60 نفسا في أثر من أرسله من عنده مع جعفر بن أبي طالب، فغرق ابنه ومن معه، ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، منهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيهم أنزل الله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وما زلنا نتابع كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نكمل في يوم قادم، أسأل الله أن ينفعنا بما نقول، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكل مستمع ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صلِّ على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مالك بن دينار قال: كان مالك بن دينار يقول: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، لبادرتكم إليه. والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، بيقول أنا أسوأ واحد بيناتكم، أنا لازم أطلع. العلم يا أخوان، كلما الإنسان ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما قل علمه رأيته معتدا بنفسه، معجبا بقوله، معجبا بعمله، معجبا بعلمه. لكن كلما حمل أكثر من الخيرات بتطامن أكثر ويتواضع أكثر ويخاف من الله أكثر. مثل هذه الكلمة مرت على عدد من الصالحين والأولياء. كان بعضهم في عرفات يقول: ما أحسن هذا الموقف لولا أني فيه. ترى موقف عرفات موقف عظيم وجليل، بس يفسده أنه أنا هون، وهو ولي الأمة التي تتبارك به الأمة، بس هو يشاهد نفسه أسوأ واحد من هؤلاء الناس. بعضهم كان يقول: اللهم لا ترد العبادة بسببي. يا رب، هدون عباد أجوك عم يدعوك، لا تردون، شو دخلون هنين؟ هنين مناح، أنا اللي مو منيح، أنا اللي سيء، أنا اللي مذنب، أنا المقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ترى أنا أعمالي ما بتأهلني أن أفوت على الجنة، بس رحمة الله عز وجل. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل باكيا. كلما ازداد العلم يزداد التواضع ويزداد الخوف من الله تعالى. فإذا رأيت إنسانا أو رأيت نفسك آمنة مطمئنة إنه الأمور راكزة، ما يهمك، ما شاء الله، الله عم يفتح عليك أنت، فاعلم بأنك مغرر بك. إذا شفت حالك مطمئن وآمن، سبحان الله، الصالحون كلهم هكذا تربيتهم. قال: لو أنه ملك يقف على باب المسجد يقول: يخرج شر من في المسجد، يقول: أنا هو، أنا اللي لازم أطلع. وكان مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. لذلك يا أخوان، يا شباب، يا رجال، ما أحد بيناتكم يساعد صاحب شر على شره. لا تكون أمين السر تبعه، ولا تكون المحاسب تبعه، ولا تكون الكاتب تبعه، ولا تكون أمين مستودعه، ما لك مصلحة. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. أخي، أنا شو دخلني؟ ما أنت عم تساعده، أنا بس علقت البرادي، والله طلبوا منا برادي، جينا علقناهم، بس والله وكيلك يا أستاذ، لا دخلنا، لا عملنا عقد ربوي معهم، ولا عملوا معنا عقد ربوي، ما دخلني أنا، هن شو عم يشتغلوا ويشتغلوا، أما أنا جيت مددت لهم كهرباء، ما بيجوز.
ما بيجوز ما أنت تعين على الحرام. أحد العلماء سجن، أظن الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، يعني سجن ظلما وكان يضرب ظلما، فمر واحد من الجلادين خلا بالإمام، قال له يا إمام لا تؤاخذني فإني مغلوب على أمري، موظف أنا، قال لولاك لما ظلم، لولاك لما ظلم. لو بده يجي بيجي لعندك بيقول لك أنت أظلمه، تمشي تقول له ما بدي، كل هالشغلة ما بديها وكل هالوظيفة ما بديها، والتاني بيقول له ما بدي، والثالث والرابع والخامس، ما بيظلم، بس هو وجد من يعينه على ظلمه. اللي عم بيجيب صور دعاية للانجوري كثير سيئة، مين اللي عانوا على هالفحش؟ صاحب المعمل شريك بالفحش، والمدير الإداري شريك بالفحش، ومسؤول التسويق شريك بالفحش، والمصمم شريك بالفحش، واللي المطبعة شريكة بالفحش، واللي سلفن العلب شريك بالفحش، واللي حمله وحط عرفوف شريك بالفحش، واللي راح عرضه والسيارة اللي حملتهن شريكة بالفحش. لو كل واحد ما بيمتنع أن يفعل حرام، بيقوم هذا يبطل مرة تانية، يحط صورة سيئة وحاطط ليها أنه أخي شو بدي أعمل أصلاً، أنا كيف لكن بدي بيع إذا ما عرضت هيك صور؟ طيب وماذا عن أمر الله، وماذا عن نهي الله، وماذا عن الحرام المرتكب؟ ما بيهمه، بيهمه أنه هلأ بده مصاري، والله يستر يا أخوان أنه ماله مشتلق أصلاً، أنه في شيء، ليش شو في؟ والله ما منتبه أنا في شيء، الله أكبر، يعني واحد معه جلطة ماله عارفة في شيء، شبني ما فيني شيء أنا، هذا بدأ تقتله الجلطة وما له دريان. لذلك يا أخوان كلكم، خاصة الشباب اللي هلأ بده يشتغل، من أول بداية عملك عمل في شبهة ما بتقرب بنوب، بنوب على الإطلاق، وأنت لا سمح الله إذا مضيت بهذا الاتجاه وكان حراما فأنت معين للخائنين، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. بعدين بيقول وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. هو مسبع الكارات عجيب، مرات تجد ناس هيك بيجوا بدهم بقى يوزنوا المشايخ والدعاة والحفاظ والقراء، انه اخي هذا مراكز وهذا منيح، مين حضرتك؟ شو بتشتغل؟ والله عنده قهوة تبع رجيل، بس هو عم يعطي رأيه، يعني رأيه والرأي الآخر برأيه، شو روح احكي بالرجيل انت، أما شو لك علاقة بالعلم؟ شو لك علاقة بالقرآن؟ شو لك علاقة بالفقه؟ شو لك علاقة بالفهم؟ خليك بمكانك، يعني أنت بتقدر توصف ما أنت به. على كل الأحوال إذا واحد ابتلي بالنقص ما يطعن بالناس الصالحين. ابن عساكر يقول واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وكان مالك بن دينار يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قال وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. والله يا أخواني اللي هيك يعرف الله عز وجل ويتذوق ساعات القرب من الله عز وجل، ويتفهم كلام الله عز وجل، ويتفهم أقدار الله عز وجل، عايش بسعادة ما بعدها سعادة. الله وكيلك مساكين، والله مرات أنتم يحدث معكم واحد بيحضر بمجلس عبادة بس يطلع بيقول مساكين اللي ما بيحضروا، يا حرام عم يحترقوا ويحترقوا، مو فهمانين لما جاءوا إلى هذه الدنيا. اللي الله بيكرمه هيك بلذة القرب من الله، بجلسات العبادة، بمجالس العلم، بفهم كلام الله عز وجل، بفهم أقدار الله في هذا الكون، سبحان الله عايش في سعادة كبيرة. فقالوا
قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا ما أحلى ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل. المواسم يا أخوان هذا العشر وأمثاله المواسم بتساعدك لأنه بتعطيك أجور مضاعفات كثير. الحقيقة الله وكيلكم نحن مقصرين، التقصير يعني غامرنا، بقى بتجي هالمواسم تعطيك أجور كبيرات على أعمال قليلات، عسى أن تعدل أخطائك أو شيئا من أخطائك. بقى لا يفوت واحد بيناتكم، نصيحة لوجه الله، لا تفوت العشر الأخير من رمضان ولا تفوت عشر ذي الحجة. هذا برنامج بدي إياكم تجعلوه من هون إلى أن تموتوا، يعني أنتم من هلأ لتموتوا أخي إذا بتقدروا العشر الأخير من رمضان تاخذوا إجازة وتعتكفوا في المسجد افعلوا، ما فيها شيء، عطلة سنوية أخي. هلأ مو بالشغل في هيك أنه 15 يوم إجازة، مو في شهر إجازة، خلاص أنت يا أخي عشر الأخير من رمضان إجازة، شو بتعمل؟ تجي على هالجامع ما بتطلع عشرة أيام. قلت لكم رمضان الماضي بأن احنا كان في اعتكاف عنا، واحد من الأخوة اعتكف، العيد كان يوم الجمعة تتذكروا، فنحن صلينا العيد ورحنا على بيوتنا، رجعنا، أنا رجعت يوم الجمعة، يعني رجعنا وعدد منكم رجع، خطبت الجمعة، نزلت، أجوا الأخوة يسلمون علي، أريد أن أمضي، في أخ من المعتكفين اللي كان معتكف يعني، نحن خلص متى لما صلينا العيد انتهى الاعتكاف، إجا الأستاذ بدي إياك بشغلي، قلت له طيب، جيت وقفت أنا وياه، نعم، صار يبكي، قال لي أنا ما رحت على البيت، قعد لحاله، قال لي أنا ما رحت، قلت له ليه؟ قال لي خايف، خايف، قال لي أنا هون شعرت يعني في لذة وسعادة من القرب من الله كبير، خايف إلا إذا بطلع بتقوم بتروح، لا يقوم تروح، ما بدي، بدي يعني بدي ضلي هون. سبحان الله، لذة القرب إلى الله يا أخوان لا تعدلها لذة، لذة الفهم عن الله لا تعدلها لذة. فأنا قلت له لا، المسلم مطلوب إليه أن يقيم شرع الله في كل مكان هو موجود به، نحن بدنا إياك بمكانك بعملك، وهذه الجلسات وهذه الأيام جرعة مشان تقويك، مشان تجعل مكان عملك مثل المسجد. نحن هيك المسلمين، كل واحد بيناتكم يا أخوان مكان عملك بدك تساوي مثل المسجد، بيتك مثل المسجد، عيادتك مثل المسجد، مكتبك مثل المسجد، سوقك مثل المسجد. إذا أنت كان حالتك الإيمانية قوية بتأثر في من حولك، مثلا إذا واحد حالته الإيمانية ضعيفة بتأثر فورا من الآخرين، بس المسلم يصبغ ولا ينصبغ، يؤثر ولا يتأثر. أنت بدك تأثر بالآخرين، بس شو بدك تأثر؟ بدك تأخذ قوة. منين بدك تأخذ قوة؟ هيك من صلة بالله عز وجل. متى؟ هذه أيام العشر مثلا، نصيحة لوجه الله، عشر ذي الحجة كمان خذ إجازة، ما فيها شيء، مو إجازة 100% 50%، بس شو بع هلأ إجازة شو بدي أعمل؟ يعني بدي نام؟ لا، الله عز وجل قال فإذا فرغت فانصب، بدك تجي تتعب، وإلى ربك فرغ، يعني بدك تجي تتعب هون شغل أكثر من الشغل اللي بقلب شغلك ومحلك، شايف في تعب بالإقبال على الله. بدك تصوم أخي، بس تعبان أنا، وإذا طبعا تعبان، طبعا تعب، بدك تقوم بالليل، بس أنا ما عاد يعني ما عاد في رمى، بدك تضلك تقوم إلى أن يعني تتعب، تتعب مزبوط، ما عاد تتحمل، خلاص مكسب يا شباب، خصوصي أنتوا يا شباب 18 16 20 30 40 وهكذا، لأنه كلما تقدم الواحد بالعمر بيبلش بقى يعني تزداد التزاماته وتزداد أعباؤه، بيتعب بيصير أكثر. على كل يوم بس حتى 60 و70 نحن نتنافس في الإقبال على الله عز وجل. على كل الأحوال نصيحة لوجه الله، ما استطعتم فيما بقي من أيام شد على حالك، وما في مشكلة، كل اللي عم يجوا كلهم عندهم شغل، كلهم عندهم دراسة، يقعد يقول أنا بس ثاني يوم يعني والله الساعة 8 بدي أكون بشغلي، أنت مثلي أنا نفس الشيء، أنا 8:30 أكون بعيادتي، بدك تجي، بس كتير بتعب وهو المطلوب، تعب تعب تعب، وقل له يا رب أنا في سبيلك تعبت. وهلأ بقيانين كلهم هتلات أيام إن شاء الله، في كمان ليلة العيد يكون في اعتكاف، يعني مدام هو يوم عرفة أفضل أيام الدنيا وأيام العشر أفضل أيام الدنيا، شو عليه الواحد يقبل على الله. هلأ مو شرط بالمسجد، ممكن الواحد ببيته، إذا المسجد بعيد عليك ماشي الحال ببيتك، أو بالمسجد القريب إليك
المهم نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا حتى تصير تتذوق لذة القرب وهذه السعادة التي يشعر بها الآخرون وتصير بتأثر بالآخرين. بدي أختم لكم الدرس بقى. هو المسلم يا أخوان في إله هالي، هالته الإيمانية بتأثر باللي جنبه، يعني حتى الصافح واحد هيك بيأثر فيه. بس هيك بدك أنت تكتر ذكر حتى تصير أنت، يعني هلأ إذا الشريط محطوط بالكهرباء ودقيته هيك تتكهرب، أما إذا مو موصول ما لو مسكته ما بيمشي الحال. هلأ إذا أنت موصول بحضرة الله عز وجل يعني بيمسك هيك معك بيسري فيه الكهرباء، مرات بتطلع فيه بيسري فيه هيك في أشعة غير مرئية هيك تطلع تدخل إلى قلبه. شو صار؟ بيقول لك ما بعرف، مدري شو صار، طلعت فيه مدري شو صار لي. ما مر معكم محمد بن واسع واحد من أصحابي قال كنت إذا قسى قلبي أتيت إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فيرق قلبي، بس هيك تطلع تطلع فيه. فهو المسلم في إله هذه الهالة، بس الهالة كيف بدها تجيك؟ كيف بدك صلة بالله عز وجل وتوجه إليه؟ إن شاء الله إن شاء الله بصير بتأثر بالآخرين وبتصير بتنفع الآخرين وبصير ما حدا بيتأثر فيك، حتى الشيطان بيهرب منك ما بيقدر. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر بخاف. مر معنا في أحد الكتب إنه الذاكر لله تعالى قال يمس الشيطان كما يمس الشيطان الإنسي الغافل، فتجتمع عليه الشياطين فتقول له ما شأنه، فيقال لقد مسه الإنسي الفلاني. هلأ بتشوفوا واحد مرات إنسي بينصرع، هلأ الشيطان إذا قرب منك وأنت ذاكر بيقوم بينصرع، بيجوا الشياطين لعنده شوفوا هذا مسكوا، بيقول له والله فلان الفلاني هذا ذاكر صرعه قرب منه أم صرعه. فأنت إذا ذكرت الله كثير حتى الشيطان بيهرب منك بيخاف، لأنه إذا بيقرب بده يحترق. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا إلى حضرة الله تعالى، وأن يجعلنا ممن ينضبطون بأمره ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، وأن يكرمنا بحج بيت الله تعالى الحرام، وأن يجمعنا حول الكعبة المشرفة وفي مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

من هنا من هنا وراية التوحيد أعلي.

0: ساخن، الضغط إذا الضغط في العادة يولد الانفجار، وهذا ربما ما لا تتفطن إليه منظومة الاحتلال السياسية والعسكرية التي لا ترى أمامها إلا فرصة لتوسيع الاستيطان على حساب حقوق الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في خضم واقع يدفع لا إلا نحو المواجهة. الحرب المعلنة على الوجود الفلسطيني لم تعد خافية الأهداف، والمسعى تصفية القضية وتدمير مقومات قيم دولة، ومن أوجه ذلك ما يحدث في قطاع غزة من تصعيد للعدوان والحصار وسط حديث إسرائيلي عن الحاجة إلى إحياء مخطط التهجير، وفي مسعى لإيجاد أرضية توافق وطني تفرضها تحديات المرحلة، من المقرر أن يلتقي ممثلون عن الفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث ملف الانتخابات التشريعية وتوسيع خيارات إنجاحها. ومن فلسطين إلى لبنان، المشهد الإسرائيلي العدواني يرسم بخطوط النار مع مساعي فرض أمر واقع وقواعد اشتباك تعيد الحالة القديمة، ما يطرح تساؤلات عن جدوى التفاوض ووسائل الرد الكفيلة. سيكون معنا في هذه الساعة من التغطية من بيت لحم محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام. أهلا ومرحبا بك دكتور ناصر، ومدير مكتب الميادين في بيروت الزميل روني ألفا. أيضا أرحب بك روني في هذه التغطية. البداية من الضفة الغربية، حيث أصيب مستوطن بجروح في عملية طعن قرب بلدة العوجة شمالي أريحة، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد توقف المستوطن للتسوق في البلدة قبل أن يتعرض للطعن، فيما انسحب منفذ العملية. وأفادت الطواقم الطبية الإسرائيلية بأن المستوطن نقل إلى مستشفى شعاري تسيدك في القدس المحتلة، وعقب العملية دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وبدأت عمليات تمشيط ومطاردة بحثا عن المنفذ. أبدأ معك دكتور ناصر، للتوقف عند ما حصل اليوم من عملية طعن، نتحدث عن منطقة العوجة شمال أريحة، هذه المنطقة المحاصرة بسبع بؤر استيطانية رعوية وأصلا فيها خمس بؤر استيطانية. كيف يمكن قراءة هذا الحادث، علما بأنه لا يمكن أن نفصله عما يحصل في الضفة من تصعيد استيطاني وأيضا عسكري ممنهج تجاه الفلسطينيين؟
1: تحياتي مايا، تحياتي روني والجميع. أولا جغرافيا أريحة هي مدينة حدودية محافظة، هي الأكبر من ناحية المساحة من طريق إيلات إلى طريق بيستاد طريق حيفا. اثنين، العوجة هي منطقة ملاصقة لنهر الأردن، ونهر الأردن منطقة حدودية الأكثر حراسا بعد ديمونة في كل إسرائيل. ثلاثة، هي منطقة سهل فيها شارع 90، وهو الشارع الذي يربط شمال البلاد مع إيلات ومع كل المنطقة، دائما تواجد الجيش فيها. الاستيطان فشل فيها مثل ما فشل في النقب. المحاولة الإسرائيلية الجديدة بعد 70 سنة لإقامة المستوطنات أيضا فيها مشاكل كثيرة على صعيد المستوطنين الذين يفضلون تل أبيب الكبرى والقدس. ما حدث هو كما نلاحظ في الفيديو وما نشر في وسائل الإعلام العبرية، حيث تنتشر قوات الجيش والشرطة والقوات الخاصة والطيران بحثاً عن هذا المنفذ، على ما يبدو من الفيديو شاب صغير أنه إسرائيل في فترة دعاية انتخابية، والجميع يتحدث عن هذا الموضوع بخبر رئيسي في إسرائيل. ما يحدث هو عمليات فردية منذ تقريباً بداية الحرب ولغاية الآن لم نسمع أن أي تنظيم من التنظيمات الفلسطينية نفذ عملية. لا أعرف ما هي الأسباب، لكن قد تكون الحرب، قد تكون استراتيجية، قد يكون في عشرات تضرب شعبية وعمليات فردية إما نتيجة الاحتكاك وهو ما يحدث الآن في العوجة. هذه المنطقة كما قلنا هي السالة التي تؤدي إلى بيسان سواء طريق وتؤدي إلى حيفا، وأيضا من الجنوب تؤدي إلى مدينة أريحة والبحر الميت وإيلات. هذا الاحتكاك الذي يرافقه توتر سياسي وتهجم من جانب قيادة إسرائيل على الفلسطينيين ودعوات ومصطلحات الأراضي الضغط الضغط الضغط اقتصاديا خصوصا من العمر الذين يجدون بأن أبواب الحياة موصدة أمامهم.
0: الصوت تقطع معك دكتور ناصر اللحام، سنحاول العمل على إصلاح هذا الخلل في الصوت. أذهب إليك روني بعد الترحيب بك من جديد. إذا انطلاقا مما يحدث الآن في الضفة وعملية الطعن هذه، هناك من يقول بأن هذا الأمر هو رد فعل طبيعي لهذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة في الضفة الغربية. نتحدث عن حصار في منطقة القصرى، نتحدث عن عمليات قتل واعتقال بحق الفلسطينيين، الأعداد وصلت إلى ذروة غير مسبوقة فيما يخص اعتداءات المستوطنين أولا، وأيضا اعتداءات الجيش الإسرائيلي طبيعة الحال على الفلسطينيين في الضفة الغربية. كيف يمكن قراءة هذه التطورات ليس فقط في إطار ما يحصل في الضفة كضفة، بل فيما يخص أداء الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الذي يوصف على أنه متوحش في هذه المرحلة؟
2: صباح الخير زميلتي مايا، تحية معطوفة إلى زميلنا ناصر وإلى عموم مشاهدي قناة الميادين. الجيش الاحتلال لم يتوقف يوما عن اعتبار الضفة الغربية جزءا من كيان إسرائيل، من كيان هذا العدو، وهو لم يكفي يوما عبر المنظمات المتطرفة، عبر تصريحات المستوطنين، حتى عبر أفراد من حكومة بنيامين نتنياهو، بأن الضفة الغربية هي مرشحة لأن تتفكك، لأن يتهجر أهلها إلى الأردن الشقيق، وبالتالي أن تعود ما يسمى بيهودا والناصرة إلى يعني إلى كنف
0: يهودا والسامرة
2: السامرة عفوا إلى كنف يعني كيان الاحتلال. وبالتالي نحن أمام مشروع قديم جديد يتعلق بتوسع هذا الورم السرطاني ليأكل كل الجسم الفلسطيني. وبالتالي عندما نقول أن هناك عملية فردية تتعلق بطعن مستوطن ذهب للتسوق، هذا يبشر بأن عمليات المقاومة لن تتوقف فقط على حركات المقاومة لا في الضفة الغربية ولا في غزة ولا في أي مكان آخر، وأن ذئاب منفردة قد يعني تظهر في أي لحظة لتثأر لإرث تاريخي عمره أكثر من 70 و80 سنة تقريبا من الظلم والاضطهاد والاحتلال. نعم المشروع الإسرائيلي واضح، الضفة الغربية الآن هي تحت مجهر الاحتلال، تريد حكومة بنيامين نتنياهو أن تطلق العنان للمستوطنين لأنها تعتقد بأن ذلك يساعد رئيس حكومة الاحتلال على الفوز بانتخابات ما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي في تشرين، وبالتالي يريد أن يعطي هدايا مجانية لحلفائه من اليمين المتطرف القاتل في حكومته، رغبة منه بفوز هذه الانتخابات. إنما تأتي دائما حسابات البيدر مختلفة، وبالتالي نحن أمام صعود لحركة المقاومة وربما لتغيير أدائها ولتغيير في شكلها. ما رأيناه في الفيديو هو يعني مواطن فلسطيني شاب في مقتبل العمر معبأ من هذا الاحتلال، ربما يكون قد فقد والده أو شقيقه أو أمه أو أحد أقاربه، وبالتالي ربما يكون قد هجر من بيته بفعل هجوم المستوطنين المستمر على القرى والبلدات الآمنة في الضفة الغربية، وبالتالي اتخذ قرارا ثأريا شخصيا من دون تنظيم، من دون منظمة، من دون حزب، من دون حركة منظمة، حركة حزبية منظمة. وهذا طبعا يشي بأن المشروع الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر، وأنه سيجهد من الناس العاديين، من المواطنين العاديين. في سؤالك أيضا كيف نفسر ذلك على مستوى إداء كيان الاحتلال ليس فقط في فلسطين وليس فقط في الضفة وغزة؟ المشروع التوسعي الإسرائيلي موجود في سوريا، موجود في لبنان، موجود في فلسطين، وبالتالي هو يستمر في الأوقات الانتخابية وخارج الأوقات الانتخابية. نحن إذن أمام تجدد للمواجهة بين الفلسطينيين وبين الاحتلال.
0: ذكرت موضوع بأن ربما الشاب الذي أقدم على عملية الطعن بطبيعة الحال هذه ردة فعل على سياسة الجيش الإسرائيلي فيما يخص الاستيطان وفيما يخص أيضا إرهاب الفلسطينيين في منازلهم. وهنا ذكرت موضوع التهجير، ربما قد يكون قد هجر فعلا، ولابد من الإشارة بأن في شلال العوجة هذه المنطقة التي حصل فيها أو حصلت فيها عملية الطعن تم تهجير ما يزيد عن 1000 فلسطيني منذ بدء عام 2026، وهذا الموضوع أيضا سنناقشه بعد قليل. إذن مشاهدينا الكرام، يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي، وسط منع قوات الاحتلال مواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، وتعاني العائلات المحاصرة نقصا حادا في المياه بعدما منع المستوطنين وصولها إلى المنازل وقطعوا الطرق المؤدية إليها. كما حولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأتلفت أثاثه ومقتنيات أصحابه بعد إلقائها من النوافذ.
3: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة.
4: كانت هذه لحظة إصابة كريم شلالدي بين المنازل في وسط بلدته حمروش جنوب الضفة الغربية. أصيب واستشهد كريم. بقايا الرصاص الذي أطلقه المستوطنون حين اقتحموا البلدة بهدف الإجرام والقتل ما تزال في الشوارع. لم يكن هذا العدوان الأول من البؤرة القريبة، لكنه الأكثر دموية. كريم ذو 16 ربيعا وثقه بنفسه.
5: هذا تصوير كريم قبل ما يستشهد.
6: تصوير كريم هذا،
7: وهذا اللي هو اللي
8: اطلق النار،
7: اللي الشباب الصغار بيقولوا انه هذا اللي اطلق النار عليه.
4: تحفظ هذه اللقطه صوته وهو يصرفهم قبل ان يطلق النار عليه وعلى فلسطينيين اخرين.
6: هاي طبعا غرفه كريم المقابل وهي طاولة كريم وأشياء الخاصة، وهي صورة كريم الله يرحمك يا أبا. مستوطنين لابسين زي عسكري، الوحدة هاي اللي هي الشمير، وحتى على قناة كانوا منزلين إن حارس مستوطنين. هم
5: اللي طخوا كريم،
6: هم اللي طخوا كريم، مستوطنين اللي طخوا بزي عسكري
5: قدام عيني.
6: وأنا أول واحد كنت واقف عنا، أنا اللي حملته، فزعوا الشباب حملوا، وما دريت إن كان الرصاصة مخترقة جنبه الشمال وطالع من اليمين إلا في المستشفى، كان داخلة من هون وطالع من هون، اخترق الرئتين والقلب الله يرحمك يا أبا.
4: أن يصبح طبيبا، كان كريم يحلم بذلك، ولكن الأحلام تصبح مستحيلة وسط غابة الاحتلال. لم يكتفي المستوطنون بسفك الدم، بل أضرموا النيران مباشرة في أحد المنازل، وفي اليوم التالي واصلوا استفزازاتهم في محيطه. رأيناهم يستقلون مركبات الدفع الرباعي الصغيرة، يتحركون ملثمين بين الجبال، وقد أصبح هذا نذير شؤم كما يقول الأهالي لجرائم يفلتون بها من العقاب. هناء محميد، الضفة الغربية، الميادين.
0: نصر لحام، أعود إليك لقراءة ما حدث من عملية طعن اليوم في قرية العوجة شمال أريحة. كنا نتحدث عن طبيعة هذه المنطقة، نتحدث عن أنها محاصرة ببؤر استيطانية رعوية، وأيضا بتوسع استيطاني لافت في هذه المنطقة أدى إلى تهجير الآلاف منها خلال العامين الماضيين. هناك من يصف الأوضاع في العوجة وفي بعض القرى هناك على أنها أشبه بجحيم خلال العامين الماضيين. تضعنا أكثر في صورة وطبيعة ما يحصل بشكل يومي هناك.
1: اولا اسرائيل كاتس حين تم تعيينه قبل سنه ونصف، اول ساعه في تعيينه وعد بانه لن يعتقل اي مستوطن يقتل فلسطيني، وكان هذا فاتوره قدمها لليمين ولنتنياهو مقابل تولي هذا المنصب وهو ليس عسكري. بعد ان غادر جالنت وطرده نتنياهو وضع اسرائيل كاتس، وهذا حث دفع المستوطنين للهجوم. طالما من امن العقاب اساء الادب، طالما وزير الجيش يقول لن يعتقل اي مستوطن يقتل فلسطيني، هذا غريب وهذا فاشيه نوعيه جديده يعني لا تحدث الان في هذه السنوات في العالم كله، حتى عند اقل القبائل حضاريه في العالم. اثنين، كانت استراتيجية إسرائيل أن تقوم بتهدئة الحدود الفلسطينية الأردنية على طول نهر الأردن وعلى طول حدود 400 كيلومتر. اليوم سياسة اليمين هي تهييج هذه المنطقة الحدودية، وهذا مخالف للاستراتيجية التي وضعها بن غوريون ومشديان ورابين وكل مؤسسي إسرائيل. تثوير وتهييج هذه المنطقة وادعاء اليمين بأنهم يريدوا إقامة مناطق صناعية ومستوطنات على الحدود حتى لا يتكرر 7 أكتوبر من الأردن، هي عبارة عن أفكار طائشة يحملها اليمين. اليمين انتهى فكرا، اليمين انتهى سياسة، اليمين الإسرائيلي يتحطم. لذلك ما نراه الآن هو أفكار جامحة غير قابلة للتنفيذ عند أي رئيس وزراء أو حكومة إسرائيلية إلا نتنياهو الذي يتشبث بالحكم. العمليات التي نشاهدها هي عمليات نتيجة الاحتكاك وعدوان المستوطنين على الأراضي الفلسطينية، سواء في حوارة أو تقرير نعم حميد أو غيرها، ولا يعتقل أي إسرائيلي يقتل فلسطيني وتكون صورته ظاهرة، لكن القوات الخاصة وجميع وحدات إسرائيل والطيران تبحث عن هذا الشاب الذي نفذ العملية في العوجة اليوم. المستقبل الحدود الأردنية الفلسطينية، مستقبل الحدود على نهر الأردن والبحر الميت وحتى البحر الأحمر، هي الآن على كف عفريت نتيجة السياسة الإسرائيلية الجامحة التي تعنى بالاستيطان. بالمقابل المستوطنات شبه فارغة، يعني من سيملأ هذه المستوطنات؟ فاتورة مفتوحة، تقول الصحف العبرية اليوم هل تتوقف الفاتورة المفتوحة؟ فاتورة مفتوحة من الولايات المتحدة الأمريكية للمستوطنين. إذا أقيمت هذه المستوطنات من سيسكنها؟ أين الديمغرافيا في الموضوع؟ هم يعتبرون أن المستوطنات بالسياسة الإسرائيلية الجديدة هي الجيش، وأن الجيش هو المستوطنات، لكن هذا يخفي صراع قوي جدا داخل إسرائيل بين المستوطنين الذين يشكلون عصابات وهم غير لا يملكون الشرف العام.
0: طيب، كنت أريد أن أسألك، وقلنا قبل قليل ناصر بأنه لا يمكن فصل ما حصل في العوجة عن التطورات في الضفة. يبدو بأن الاتصال قد انقطع مع زميل ناصر اللحام، بطبيعة الحال سنعاود الاتصال به. نذهب الآن إلى قطاع غزة، حيث أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة حمد شمالية خان يونس، وفي المنطقة ذاتها أطلقت دبابات الاحتلال نيرانا مكثفة باتجاه خيام النازحين في مدينة أصدى ومحيطها، بالتزامن مع استهداف عدد من أبراج مدينة حمد، كما فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر رفح جنوبي القطاع، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي للمناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة. ضمن ترتيبات عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، وصل وفد من حركة فتح برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وصل إلى القاهرة لعقد لقاءات مع القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية. كما أكد المتحدث باسم الحركة منذر الحايك أن زيارة الوفد تأتي في إطار الجهود الرامية للترتيب لإجراء الانتخابات والعمل على إنجاحها بما يعزز التوافق الوطني الفلسطيني. أذهب إليك زميل روني ألفا من جديد. تحدثنا قبل قليل عما يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية من سياسة توسعية من اعتداءات على الفلسطينيين وذلك بغطاء من قبل الجيش الإسرائيلي. لوحظ أيضا في جنوب لبنان وتحديدا في المناطق المحتلة كان هناك حراك من قبل المستوطنين الذين اخترقوا الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في أكثر من مرة. وهنا يأتي ذكر حركة أوري تافون. نتحدث عن هذه الحركة بالعربية تعني استيقظ يا شمال. وهدف هذه الحركة الواضح إذا ما تبعنا تصرفاتها تحركاتها وأيضا المواقع التي تبث من خلالها أفكارها هي حركة استيطانية تريد إقامة مستوطنات في جنوب لبنان. كيف يمكن رصد هذه الحركة الاستيطانية وأيضا كيف يتعاطى معها لبنان الرسمي؟
2: طبعا الحركة الاستيطانية الإسرائيلية مايا لم تتوقف منذ عقود، وهناك منظمات ذات طبيعة متطرفة في كيان الاحتلال. أصلا كل الكيان متطرف، إنما هو تطرف التطرف إذا صح التعبير، تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي لتحقيق ما يسمى بإسرائيل الكبرى. وبالتالي شهدنا حتى يعني خلال الحرب الأخيرة على بروز هذه المنظمات وعلى متحدثين ومتحدثات باسم منظمات كهذه بدأوا يبيعون قطع الأرض أو العقار في مناطق محددة من الجنوب ويحددون الأسعار ويعدون بأن هذه المناطق ستكون مكتظة بالسياح وستكون إسرائيلية الانتماء ويهودية بمعنى ما وصهيونية. ثم وعدوا أيضا كل من يشتري هذا العقار باستثمارات مربحة في المصارف، وحددوا أيضا ربما بالتعاون مع بعض صقور الإدارة الأمريكية ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الحرة في جنوب لبنان. وكنا قد غطينا في الميادين أيضا أحداث تتعلق بهذه المنطقة الاقتصادية وما أحدثته من تصدع يعني في الداخل اللبناني. إذن المشروع الإسرائيلي في لبنان ليس مشروعا احتلاليا فحسب، جاهز للتفاوض على الانسحاب أو الجزئي أو الكلي. المشروع الإسرائيلي، وهنا لب الخلاف بيننا وبين بعض اللبنانيين ربما، أن المشروع الإسرائيلي ليس مشروعا احتلاليا، هو مشروع انغماسي، هو مشروع يهدف إلى ضم الجنوب اللبناني إلى كيان الاحتلال. عندما تنشر وزارة الخارجية خريطة تحذف منها جنوب لبنان طبعا تحت مسمى مسألة الجوع، جوع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط، تحذف الجنوب اللبناني من خريطة ما يسمى بدولة إسرائيل وتضم الجنوب إلى كيان الاحتلال، هذا ليس خطأ مطبعيا في الخرائط، هذا يشكل انعكاسا لفلسفة هذا الكيان الذي بني بالأساس على التوسع وعلى الضم. ما يحدث في جنوب لبنان إذن بات واضحا، هناك نية إسرائيلية لعرقلة الانسحاب واستعمال اتفاق الإطار، استعمال هذه المفاوضات ممسحة للوقت لإطالة أمد الاحتلال ريثما تتهيأ الظروف المناسبة لعملية الضم. أنا أعرف بأنني أتكلم بشيء خطير جدا، إنما أنظري إلى الجولان مايا. الجولان لم يحتمل كيان الاحتلال كلاما من صديق من حليف، هو توم باراك عندما قال بأن احتلال الجولان يعاكس كل المعاهدات الدولية، فأتاه الرد من وزير الحرب بعد ساعات قائلا بأن كلام باراك يناقض كلام الرئيس الأمريكي، وكأن الرئيس الأمريكي يزن بموازين المعاهدات الدولية والقوانين الدولية. إذن الجنوب اللبناني مرشح ليس فقط للاحتلال إنما أيضا للضم من قبل كيان الاحتلال.
0: وهنا أيضا لافت ما نشر على جويش كارنس في نيسان أبريل الماضي بأن ما كان يعتبر في إسرائيل على أنه فكرة هامشية فيما يخص الاستيطان في جنوب لبنان تحول الآن إلى حركة منظمة تحظى بدعم شعبي وسياسي أوسع داخل إسرائيل. وهنا ربما إذعان وإعلان نوايا واضح من قبل الإسرائيليين فيما يخص الأطماع في داخل لبنان. تفضل بقاء معنا زميلي روني ألفا. أعود إليك دكتور ناصر اللحام لأسألك أخيرا فيما يخص الضفة الغربية وعملية الطعن هذه. كنا قد تحدثنا عن أنه لابد من ربط ما حصل اليوم بما يحصل من أفعال إرهابية يقوم بها المستوطنون وأيضا جيش الاحتلال في الضفة الغربية. ولكن لافت ما نشر في الإعلام الإسرائيلي أكان إسرائيل هيوم التي تتحدث عن أن الضفة الغربية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. يدعوت أحرونوت أيضا ذهبت في نفس الاتجاه وقالت بأن الضفة الغربية خرجت عن السيطرة. القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن هناك قناعة لدى الجسم العسكري الإسرائيلي بأن الجسم السياسي يتجه إلى تصعيد في منطقة ما ويبدو بأن ربما العين هي على الضفة الغربية. ماذا علينا نتوقع هناك؟
1: يصعب التوقع لأن أهل الضفة أنفسهم لا يعرفون كيف ستسير الأمور. لكن بالاتجاهات العامة أكرر أن اليمين ليس لديه أفكار تجاه الضفة سوى الانتقام والقتل والتشريد وهدم المنازل وهذه السياسة المحرجة. اثنين، المسؤول أمنيا عن الضفة الغربية هو جهاز الشباك. يقول عنوان في معارف اليوم كتب الكاتب الشهير بن كسبيت قال إن زيني اللي هو رئيس الشباك ليس قائدا أمنيا بل خادما عند عائلة نتنياهو. هذه الصفحة أولى في صحيفة معارف يكتب هذا العنوان. الجهاز الأمني المسؤول عن الضفة الغربية اليوم هو بحسب بن كسبيت يعمل خادما عند عائلة نتنياهو ورفض أن يعطي حماية للمرشح أيزنكوت فيما وافق على أن يعطي حماية أبدية لسارة نتنياهو وأولادها. وهذا يثير قلق كبير جدا عند المؤسسات الأمنية والعسكرية ومراكز الأبحاث في إسرائيل أن هناك شيء في اعوجاج كبير جدا يحدث، خلل أمني وخلل سياسي. ثانيا أرى بأن اليمين انتهت أفكاره، يفقد حالة المد التي شهدناها ويعود إلى حجمه الطبيعي. إذا فاز أيزنكوت فإن أفكارهم هذه ستنتهي ويعود الأمر إلى معادلات تسوية. إذا عاد اليمين سيعود فاقد لنفسه وسيعود ويجد أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم قد تغير تجاه إسرائيل واتجاه نتنياهو. بحسب بعض العناوين نتنياهو هو الأكثر مكروها في العالم وخصوصا بعد الصراع مع تركيا وما تنشره الصحف التركية اليوم. إذا نحن والجبهات المفتوحة، إذا نحن أمام معادلة. الضفة الغربية عام من عشرة عوامل موجودة وليست لوحدها، وبالتالي التعامل معها بفصل عما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث في القدس 48 انتخابات الإسرائيلية، عما يحدث في إيران، عما يحدث في العراق. أعتقد أنه انفصال عن الواقع. الضفة الغربية جزء من معادلة سياسية، جزء من صراع عام وقضية عائلة، والسياسي هو الوحيد. إسرائيل تطرح حلول أمنية، حتى حلول أمنية هي تفشل. وكرر هذه عناوين الصحافة العبرية أن الجهاز المسؤول عن الضفة الغربية وإسرائيل كاتس الذي قال لن أعتقل أي مستوطن يقتل فلسطيني، هذا لا يمكن أن يستمر أبدا.
0: تفضل بقاء معنا دكتور ناصر بينما نذهب الآن مباشرة إلى قطاع غزة. ينضم إلينا من هناك مراسل

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد الأمين في اليوم 19 من الشهر الأول من عام 1986.
1: الحمد لله الذي قدر فعلا، وجعلنا من المهتدين الذين اختار بحمل رسالة الحق التي ناءت بها الجبال وعجزت عن تحملها السماوات. نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يرعى مسيرة الإيمان التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت الرسالات، وفي أمته وضعت الأمانة. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فعبادة الله تعالى هي الهدف والغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالأمر جاء متوافقا مع الغاية، وتحقيق الغاية هو في الإخلاص، فلا تتحقق الغاية إلا بإخلاص العمل لوجه الله تعالى. وإخلاص الدين أي إخلاص الطاعة، لأن الدين هو الطاعة. مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة والطاعة والولاء. حنفاء، مائلين إلى الحق، تاركين للباطل بكل أشكاله. فالحنيفية السمحاء هي الشريعة الغراء التي بين الله تعالى في القرآن منهاجها، وكل ما يخالف كتاب الله فهو زيغ وباطل. لذلك كل الذين يرفعون رايات تخالف شعار العبودية لغير الله فقد ارتدوا عن دينهم، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك لا يجوز أن يكون المسلم منتسبا إلى أي حزب أو حركة أو جماعة تدعو لغير الله. فمن التحق بركب الإيمان عليه أن يبحث عن أمثاله من المؤمنين يعيش معهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. وكل الساجدين لله المتوجهين إليه بالطاعة هم إخوة، فلا يجوز لأحد أن يطعن بأخ يصلي إلى جانبه لله تعالى. كل الموحدين المصدقين بالكتاب كتاب الله والمؤمنين برسل الله والساجدين بين يدي الله كلهم إخوة، فعليهم أن يتراحموا، لأن الله وصف هؤلاء بأنهم رحماء بينهم. ولا يجوز أن يجد المسلم جفوة من أخيه، ولا يجوز أن يجد منه بعدا أو كرها لأن المسلم أخو المسلم أحب أم كره وأكبر عدو للمسلمين وأخطر عدو هو خلافهم فيما بينهم. فليس العدو الذي يأتيك من الخارج، إنما العدو كما أخبر عليه الصلاة والسلام أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. فنفسك يجب أن تزكيها وأن تطهرها، وتزكيتها تكون بتربيتها على طاعة الله والأخذ بشريعة الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعدو الثاني بعد النفس هو النزاع، والنزاع فيه المعركة خاسرة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم. النزاع فيما بيننا هو العدو الثاني الذي سينهزم الجميع أمامه، جميع المسلمين ينهزمون أمام النزاع. فالنزاع أخطر علينا من عدونا الذي يأتي من خارج الحدود، لأنه محكوم علينا حتما بالفشل وذهاب الريح، أي ذهاب القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضيع قوتكم ويتبدد جمعكم. هذه أمور قرآنية، أمور قرآنية نبوية لا يختلف فيها مسلمان بالفهم، ولكن المسلمين يختلفون في التطبيق. في التطبيق يتنازعون فيفشلون وتذهب ريحهم. فإذا استمعوا إلى قول الله قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ساروا مع شياطينهم. فلا يجوز أن يخالف علمنا عملنا، بل علينا أن نوافق بين العلم والعمل، لأن الله أمر أهل الإيمان أن يعملوا بما يعملون وأن يعملوا بما يقولون. العدو الخارجي يمكن الانتصار عليه بالشروط التي بينها الله تعالى، وأما المتنازعون فلا يمكن أن ينتصروا أبدا. المتنازعون فيما بينهم خاسرون دائما، وأما المتنازعون مع عدوهم فإنهم إن تحققت فيهم الشروط التي اشترطها الله تعالى فإنهم ينتصرون. أول الشروط فخ واحد مرصوص على الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في هذه الشروط يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالقتال يجب أن يتوجه فيه المسلم لإعلاء كلمة الله لا لكسب دنيوي. فإن قاتل المسلمون للمغنم أو للصيت أو للشهرة، إذا قاتل المسلمون من أجل الدنيا فلا ينالهم إلا نصيب الدنيا، ويوم القيامة يقال للشهيد كذب ولكن قاتلت ليقال جريء. أو قاتلت، يقول أحدهم يا رسول الله إن أحدنا يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل ليقال جريء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما أنت فقد ترجع من الجهاد مقطوع اليد أو مقطوع القدمين، لا تعود من الدنيا إلا بالعطب، ولكنك قد انتصرت لأن الإسلام قد انتصر. عندما ينتصر الإسلام قد أقدم أولادي ومالي ونفسي فأكون منتصرا ولو ذهبنا جميعا شهداء. أما الذين يقاتلون من أجل أن يصبحوا حكاما، يضعون أيديهم على الأموال من أجل أن يبددوها وينفقوها إسرافا وبجارا. الذين يقاتلون ليصبحوا هم الأسياد ليتسلطوا على رقاب العباد، هؤلاء ليسوا مقاتلين في سبيل الله، هؤلاء مقاتلون للدنيا كالكفار بنفس النية، لأن نية الكفر أن يكون متسلطا على العباد، محتازا للأموال، متصرفا بالأمر كله. وأما المسلم فيقاتل ولو استشهد هو وأولاده وضحى بأمواله، يعتبر نفسه منتصرا ولو عاد فقد بصره أو فقد ساقه أو يده، يعتبر نفسه رابحا. لذلك حدد القرآن الكريم وحددت السنة النبوية المطهرة الشروط التي بها يتحقق نصر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما انتصارنا وما نصرنا لله تعالى إلا الالتزام بأمره. إن التزمنا بأمر الله في أنفسنا نصرنا الله على عدونا. عندما ننتصر في داخلنا في نفوسنا على نفوسنا يصبح الانتصار هينا على عدونا. لذلك لا نعد ما يقدمه المسلمون من أول التاريخ إلى آخره، لا نعده خسارة ما دام ينفقون في سبيل الله، وهو القائل سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله بأن لهم الجنة، ولم يقل بأن لهم الدنيا، قال بأن لهم الجنة. لم يطمعهم في الدنيا، لأن الذي يعمل للدنيا لا يستطيع أن يعمل للجنة، فإما للجنة وإما للآخرة. أما الدنيا فمتحققة من غير نية، فقد قسم الله بين الناس أرزاقهم سواء المؤمنين والكافرين، سواء في ذلك يستوي المؤمنون والكافرون، تستوي البهيمة مع الإنسان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالذي يدخل في الإسلام من أجل أن يكسب الدنيا فليس له عند الله إلا الدنيا وما قسم فقط من الدنيا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همي جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له منها. جعل الله فقره بين عينيه، أي لا يرى إلا الفقر، ومهما جمع من المال يشعر بأنه محتاج إلى المزيد. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وملأ قلبه غنى، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا راغمة صاغرة، لأنها مأمورة من الله أن تقدم له ما قسم الله تعالى له من نصيب فيها. لذلك لا تحتاج الدنيا إلى نية إلا إذا كان الإنسان يعمل فيها بنية التعبد، سواء خرج إلى كسب رزقه أو قدم لأولاده وعياله أو جاهد على نفسه. هذه يمكن أن يقوم بها أعمال يمكن أن يقوم بها البر والفاجر، ولكنها بنية التقوي على طاعة الله، وبنية رعاية الأولاد وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين، يصبح السعي في الدنيا سعيا للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله تعالى قد وضع للحياة سنن، فمن خالف سنة الله لا يستحق وعد الله تعالى. لذلك أصغر السنن وأكبر السنن تعتبر من هذا الحياة. ولا أعني بالسنن النوافل، بل السنة هي المنهاج، وهي القوانين التي وضعها الله تعالى للحياة. فمن جلس في بيته لا يأتيه الرزق ما دام قادرا على كسب الرزق، بل إن جاءه رزق فإنه يأتيه حراما لا يجوز أن يأكله وهو قادر على اكتسابه، لأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. صاحب القوة الذي يستطيع أن يسعى على رزقه لنفسه لا يجوز أن يقعد في البيت ليطعمه أهله أو ليطعمه الناس. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد دخل أمير المؤمنين عمر على قوم يراهم طوال الوقت في المسجد، قال: من أنتم؟ قال: المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون، اخرجوا أماتكم أما أرثتم علينا ديننا أماتكم الله. طردهم من المسجد، قال: اخرجوا واعملوا. كانوا ينتظرون من الناس أن يتصدقوا عليهم.
2: لقد علمت أن السماء لا تمطر
1: ذهبا ولا فضة، فعلى الإنسان أن يسعى لاكتساب رزقه. هذه العمل سنة من سنن الله، فمن تركه فإن الله لا ينزل عليه الرزق من السماء، إنما ينزل الرزق من السماء لمن سعى وبحث عنه في الأرض. وكلوا من رزقه، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله تعالى قد جعل للنصر سنن لا يستحقه العصاة، فالمعصية تبعد الناس من تحقيق النصر، لأن دين الله لا يجوز أن ينتصر به إلا من انتصر فيهم الإسلام. لذلك ترى النصر يتخلف عن المسلمين وهم كثير كغثاء السيل. لماذا؟ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة وأصبحوا فيما بينهم متنازعين مختلفين، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أبسط القواعد التي رسمها الكتاب يمكن أن تكون مبتدأ الخروج من الضعف، أول بداية الخروج من الضعف أن يكون للمسلمين إمام يهتدي بالإمام الثاني وهو القرآن. الإمام القرآن إمام، فمن حكم به فهو إمام المسلمين، ومن طبقه على نفسه ودعا إليه الناس فهو إمام المسلمين. والمسلمون بغير إمام ضالون، ولا يجوز أن ينام مسلم وليس في عنقه بيعة. فعندما مات عليه الصلاة والسلام لم يوارى في قبره صلى الله عليه وسلم حتى اختار المسلمون له خليفة من بعده، لأنهم علموا أنه لا يجوز أن يناموا ليلة بغير إمام له. فأنت ترى العالم الإسلامي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يعيش كالقطيع بلا راعي، يرعانا عدونا ويريدنا المجازر والمذابح. عندما يصبح الراعي عدو الغنم يصبح عشاؤه وغداؤه من الغنم، تصبح الرعية طعامه وغذاءه. وأما عندما يكون الراعي يرعى الناس بحكم الله فإنه يرحم العباد ويأكل مثل العباد من الزاد، ويكون أول من يجوع وآخر من يشبع. لذلك وجب على المسلمين من أجل أن ينتصروا أن تكون لهم قيادة مهتدية. فإذا ولدت القيادة المهتدية فإنها تجمع الناس على أمر الله تعالى. فإذا توحدت الأمة على أمر الله انتظمت شؤونها الحياتية، وإذا انتظمت شؤونها الحياتية خرجت من التشتت والضياع إلى الهداية وإلى معرفة ما يطلب منها، لأن إمامها يقودها إلى الحق. وبذلك خرج العرب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من الجاهلية إلى الإسلام، ومن التعددية إلى التوحيد، وخرجوا بعد ذلك بالصديق أبي بكر، خرجوا من الضياع بعد أن مات عليه الصلاة والسلام. تساقط المسلمون، فعلي بن أبي طالب أقعد ولم يستطع الوقوف. وبعض وعمر بن الخطاب يقول: من قال بأن محمدا قد مات علوت رأسه بهذا السيف، والله إنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى، وغدا يعود. مثل هذا الكلام أمر خطير إن كان قد تحقق في السيرة، في سيرة الصحابة، إن كان قد ثبت هذا يدلك أن خطورة الأمر بموت الإمام أو ضياعه. إذا فقدت الأمة إمامها تصبح تائها. لذلك وقف الصديق أبو بكر يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تنبه الصحابة إلى أن الله حي، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ترك شريعة وكتابا، فاختار المسلمون من يسوسهم بكتاب الله، فانتظم أمرهم وتابعت المسيرة طريقها، وفتح الله على المسلمين بإمامهم الجديد. وهكذا توالت الأئمة في الأمة، والخلفاء توالوا عليها مدة 14 قرنا من الزمن، كانت مرتبطة بإمام يجمع كلمتها على الله. حتى إذا سقط الإمام تفرقت الأمة دويلاه، وعادت قبائل وشيعا وأحزاب، كل حزب بما لديه فرحون، وبدأت المعركة الجاهلية من جديد. بدأت حرب داحس والغبراء، وحرب البسوس، وهي حروب كانت في الجاهلية وعادت. فبعثت اليوم من جديد بين أحزاب الأمة الواحدة. فهذا الصراع الذي نراه في بلادنا، في لبنان، وفي اليمن، الذي يتمزق اليوم ويتفجر، وعلى الجبهات في الحرب الخليجية، في كل مكان روب وصراع بين الأمة الواحدة. والسبب في ذلك تعدد الرؤوس، والبعد عن كتاب الله، وعدم الاهتداء بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على المسلمين ما أوجب الله عليهم، أن يخلصوا لله دينه، وأن يوحدوا كلمتهم عليه، وأن يقيموا فيهم من يرعى شؤونهم ويحفظ وحدتهم ويرعى حياتهم برعاية الله، حتى يعود للأمة دورها. وإلا فإن الجاهلية ستأكل الأجيال كما كانت تأكلها قبل الإسلام، حتى يستبدل الله قوما غيرنا، أو يردنا إلى دينه غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين.

0: بالهداية فبلغ رسالك ونصح الأمة ونحن على ذلك من الشاهدين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد الأمين في اليوم 19 من الشهر الأول من عام 1986.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: القادم. أرجوك لا تضرب، سأقتلك. خذ لن أدعك تمر من بين يدي. خذ أيها الخادم اللعين، خذ. هيا
1: أرجوك يا سيد.
2: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من عمل أو قول، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك وأجاب دعاءك إن شاء الله يا أبا حمزة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم.
3: إن الآية التي كنت تقرأها يتوعد الله فيها الذين يظلمون الناس ويبغون عليهم بعذاب أليم.
2: صدق الله العظيم. تفضل تفضل يا شيخ عبد الرحيم، تفضل بالجلوس معي في ظل أشجار النخيل، فقد اشتقت للجلوس معك بمفردنا وسماع حديثك الطيب.
3: وأنا كذلك يا أبا حمزة، لقد كنت مارا من هنا في طريقي إلى السوق، فسمعت تلاوة القرآن، فلما التفت رأيتك ترفع يديك بالدعاء، فرغبت بإلقاء السلام عليك. ثم اللهم اجعله خيرا. أتسمع يا أبا حمزة؟
2: لا عليك، لا عليك يا شيخ عبد الرحيم، لقد اعتدت على سماع هذا الصراخ يوميا. إنه جارنا أبو عمرو يضرب خادمه الذي يجمع ثمر البستان بسبب وبغير سبب. والآية التي كنت أقرأها، فإنما كلما سمعت صوت هذا الخادم المسكين
3: يضرب خادمه، وكل يوم على هذا الحال، هذا شيء مؤلم ومخالف للدين وللشرع. أما تحدثت مع هذا الرجل ونصحته يا أبا حمزة؟
2: تحدثت معه ونصحته كثيرا، ولكنه يزداد مع النصيحة ظلما وبغيا لخادمه المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة للدفاع عن نفسه، فهو في حاجة للعمل لتوفير لقمة العيش.
3: لا يا أبا حمزة، لا يسكت عن هذا الأمر، وإذا سكت عن قول الحق فأنا إذن شيطان أخرس والعياذ بالله. اتركني يا أبا حمزة، يجب أن أذهب في الحال إلى أبي عمرو هذا.
2: وأنا سآتي معك يا شيخ. هيا بنا.

0: أرجوك لا تضرب.
1: سأقتلك. خذ خذ هذا. خذ. لن أدعك تمر من بين يدي. خذ هذا ثم هذا.
2: توقف توقف يا رجل، توقف عن الضرب، أستحلفك بالله.
1: أتوقف؟ وبأي حق تطلب مني ذلك يا رجل؟ إنه خادمي وأنا حر في التعامل معه كما أرغب.
3: أرجوك يا سيدي لا تضربني، ولن أعود لذلك ثانية. أرجوك أرجوك.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا عمر يا أبا عمر، الشيخ يستحلفك بالله أن تتوقف عن ضرب خادمك، وأنت تواصل ضربه بلا رحمة وبلا اكتراث للشيخ الجليل الذي يخاطبك.
1: نعم، ماذا تريد مني أنت وشيخك الجليل يا أبا حمزة؟ هل منكما من يدفع أجرته؟ أم هل منكما من سيعوضني عن التمر الذي أكله من بستاني؟
2: يا أبا عمر يا أبا عمر، اتق الله في خادمك، واعلم أن الله أقدر عليك ومنك علي. أليس من حقه أن يستريح من عناء ومشقة العمل؟ أليس من الواجب أن تناوله بعضا من الأكل أو التمر الذي قام برعاية نخله حتى أثمر ويقوم الآن بجمعه وقد تعلقت به نفسه؟ إنك تبغي عليه وتظلمه بعملك هذا وبضربك له.
1: أنا لم أبغي عليه ولم أظلمه، وإن فعلت ذلك فهذا من حقي، فانصرفا الآن ولا تتدخلا في شأني.
2: سننصرف يا أبا عمرو، سننصرف الآن، ولكن تذكر قدرة الله عليك، قدرة الله الذي أمرنا بالرحمة والعطف، وهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
3: أرجوك يا سيد الشيخ لا تنصرف قبل أن تساعدني وتأخذ بيدي، لم أعد أتحمل هذا العذاب. أرجوك.
2: تحمل يا أخي تحمل واصبر، لعل الله يجعل لك مخرجا وعتقا مما تلاقيه من البغي والذل على يد هذا الرجل، أو يعوضك الله بعمل يجعل لك فيه الخير والبركة.
1: لن يعوضه بعمل أفضل من عملي هذا، ولو كان وجد عملا عند غيري لما رأيته يعمل عندي الآن.
4: يا أبا عمر يا أبا عمر، سأعوضك عن التمر الذي أكله من بستانك، وسأدفع له أجره الذي له عندك، فدعه دعه وشأنه.
1: خذه إذن، فأنا لم أعد بحاجة إليه بعد الآن.
2: يا أبا عمرو، إن الله تعالى نهى عن الظلم والبغي والتعذيب، وتذكر المرأة التي دخلت النار في هرة، عذبتها وجوعتها حتى ماتت، واعلم أنه لو بغي جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. يا أبا عمرو يا أبا عمرو، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه، واتق الله اتق الله يا أبا عمرو، واسمع قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلك تتعظ وترجع عن الظلم والبغي الذي في نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي وزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. شوق البراء للكعبة بعد أن غيرتهم كلماته وصاغتهم من جديد، أصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلى الأنصار من أبنائهم وأنفسهم. يتساءل الحنين بين أضلاعهم، ترى هل هو بخير؟ هل أصابه مكروه؟ يقول أحدهم: اجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه، وذلك في موسم الحج، حيث سال الحجيج من كل فج نحو مكة، لكن الكعبة لم تكن بشوق إلا إليهم. وفي الطريق وفي مكان يقال له البيداء، توقفوا فترجلوا عن رواحلهم، ثم انتشروا يسترخون يتناولون طعامهم. ولما حانت الصلاة، إذ بمشهد غريب يحدث ساعة، شرعوا في الصلاة واستقبلوا جهة الشمال، جهة المقدس، فسيدهم البراء بن معرور يمارس حركة غريبة، إنه يصلي معهم لكنه يركع ويسجد باتجاه معاكس، أي باتجاه الجنوب، باتجاه مكة. تعجبوا من صنيعه، فقال لهم: يا هؤلاء، تعلمون أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقوني عليه أم لا؟ فقالوا: وما هو يا أبا بشر؟ فأخبرهم أنه لا يريد أن يجعل الكعبة خلف ظهره، فقالوا: لا والله لا نفعل، والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام. فأصر على صنيعه طوال الطريق، ولما وصلوا إلى مكة شعر بحرج، فالتفت إلى الشاعر كعب بن مالك وقال: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله حتى أسأله عما صنعته في سفري هذا. فانطلقا، فلما وصلا مكانا يقال له الأبطح، سأل أحد المارة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلتما المسجد فانظر العباس، فهو الرجل الذي معه. دخل المسجد فإذا هو جالس مع عمه العباس، فسلما. فلما رآهما العباس قال للنبي: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فقال: نعم. فتلألأ وجه كعب فرحا بهذا السؤال. ثم سأله البراء عن صنيعه في صلاته، فبين صلى الله عليه وسلم له أن العبادة لا تخضع للاجتهاد والهوى، بل هي وحي يوحى، وقال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ثم أسر لهما صلى الله عليه وسلم بمكان وتوقيت اللقاء الثاني، فنهضا إلى خيامهما وقومهما. وفي الليلة الموعودة حدث شيء غريب. العباس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال الليل، فهل انكشف سر الموعد؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤجل الاجتماع؟ وماذا عن الأنصار؟ فهم على أحر من الجمر للقائه.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطنها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن

عظيم إلا في هذه الآية، العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة، إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه، أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة، حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه ولكن أفضحه بين الناس، والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس فيصل الخبر إلى ولدي، يقول أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول أمي تشهر بي أمام الناس، فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة، لماذا فعلتم؟ ألم أقول كذا؟ لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما، يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك، فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد وبين الرجل وزوجته وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وكأن الله يقول تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية يحتاجها كل إنسان عايز يحافظ على صحته ويحافظ على عافيته ويحافظ على رزق ربنا ليه سبحانه وتعالى. هدية كبيرة جدا جدا بعمل صغير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. معنى الحديث: ربنا سبحانه وتعالى حابب أنك أنت كل يوم تشكره على قد عدد المفاصل اللي في جسمك. الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، فالمفروض كل يوم يتصدق شكرا لله على نعمة أنه صحي من النوم، كل الأجهزة اللي في جسمه شغالة وكل المفاصل بتتحرك، مفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى ب 360 صدقة. فربنا بيسهل علينا فبيقول: لو سبحت دي صدقة، لو قلت الحمد لله دي صدقة، لو قلت لا إله إلا الله دي صدقة، لو قلت الله أكبر دي صدقة، لو أمرت بالخير دي صدقة، لو نهيت عن الشر دي صدقة، وجات الهدية بعد كده. ويشيل عنك ده كله، يجزئ عن ذلك، يعني تعمل عمل واحد بال 360 عمل دول ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى ركعتين في 5 دقائق، عمل صغير تشكر بيه أكبر نعمة أو من أكبر النعم على الإنسان، وهي نعمة صحته وعافيته. صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة. خد بالك، ربنا بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز يزيد في صحتك ويبارك في صحتك ويبارك في عافيتك، دايما تشكره على الصحة كل يوم. طب أشكر يا رب ازاي ده 360 مفصل، ده غير الأجهزة اللي في الجسم. قال لك: كفاية بس الركعتين دول، وقف بين إيديا 5 دقائق، الفتحة وصورة قصيرة والفتحة وصورة قصيرة، خلاص خلصت الركعتين اللي بنصليهم في دقائق قليلة. بس انت عارف ربنا ليه رغبنا في صلاة الضحى وخلى فيها هدية وثواب كبير قوي؟ لأن ما بين الفجر والظهر وقت طويل، وربنا بيحبك تقابله كتير، وبيحبك تقف معه كتير، وبيحبك تكلمه كتير، وبيحبك تفضفضله كتير، وتبثله أحزانك كتير، تتكلم معاه. ما تبعدش، خليك دايما معايا. قول الله أكبر، هتكون في حضرتي وبين إيديا واقف معايا، وأنا قريب منك، أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو وقفت مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيفرح ويديك هدية كبيرة، كأنك شكرته على نعمة الصحة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة، كأنك سبحت، كأنك قلت لا إله إلا الله، كأنك قعدت تقول الحمد لله، كأنك أمرت بالمعروف، كأنك نهيت عن المنكر. بس في الركعتين دول بوصي نفسي، بوصي كل اللي بيسمعني، صلاة الضحى النبي دايما كان بيصليها وكان بيسميها صلاة الأوابين. الأواب يعني اللي بيرجع دايما لربنا، اللي بيحب أنه دايما يقف مع ربنا، اللي بيحب يصلي. فحاول تحافظ على صلاة الضحى على قد ما تقدر، قبل ما تنزل شغلك، قبل ما تنزل دراستك، لأن فيها شكر لله على نعمة الصحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الطيبة الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قال تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. وقال سبحانه وتعالى: أن تقر أعينهن ولا يحزن. وقال: فنداها من تحتها ألا تحزني. وقال سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته أوصى بالرفق بالنساء فقال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. لا تكسر قلبها بكلمة، لا توجع قلبها باستهزاء، ولا تعتصر قلبها بإهمال، لا تجرحها ولا تستغل ظرفها. النساء شبهن بالقوارير، لأن الألم يصير داخل، الحزن يصير داخل، والألم عميق، وما هي من نوع اللي ترد، لأنه إذا كان ولدها ما تحب تشوف في عينه الحزن حتى لو هو وراها الحزن، لو كان زوجها ما تحب تكسره حتى لو هو كسرها، ما تحب تستهزأ فيه حتى لو هو استهزأ فيها، ما تحب تنزل من مستوى حتى لو هو نزل من مستواها أو ما حس فيها، لو كان أخ ما تحب تصغر من مقامه حتى لو هو صغر من مقامها، ما تحب إنها تجرحه حتى لو هو جرحها. الحرية بالنسبة لها أمان، والأمان هو رؤية من تحبه بأمان. نلاقي بعض الأبناء أو بعض الأزواج أو بعض الأهل يتضايقون من المبالغة في ردة فعل المرأة أحياناً على أشياء هم يشوفوها بسيطة، لكن المرأة اللي تحبهم واللي حواليها وأسرتها وبيتها وأهلها عبارة عن وجود. فتخيلوا لما بعض أركان هذا الوجود أو هذا الجدار أو هذه القوة تتزحزح من مكانها، هي إيش اللي تسوي؟ تهرع. يعني أسلوبها هو إنها تسارع في ترميم هذا الشيء اللي قد يسقط. يمكن ردة فعلها تكون مبالغة، لكن هذا من خوفها، من حبها، من حرصها. قد تراها تضحك وهي تبكي، تتناسى رغم أنها تتألم. لديها غدير من الصبر رغم أشد احتياجها. تشعر بك قبل الشعور بذاتها. باختصار، هي المرأة. مرات كلمة تكسر فيها أشياء كثيرة داخل، ومرات نظرة تجرح فيها أشياء كثير داخل. هذا ما معناته أنه حبها يقل أو ينتهي، لا، هذا معناته أن هي داخل تنعصر. فلما تنعصر تشيب بسرعة. عشان كذا نلاحظ كثير من النساء، نلاحظ وجوههم يعني تبان أكبر من أعمارهم من كثر الألم والحزن والضيق اللي هم يكتموه داخل أنفسهم. يكتموه ليش؟ عشان ما يجرحوا الشخص المقابل أو الشخص اللي يحبوه. فرفقا بالقوانين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها
2: صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مالك بن دينار قال: كان مالك بن دينار يقول: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، لبادرتكم إليه. والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، بيقول أنا أسوأ واحد بيناتكم، أنا اللي لازم أطلع. العلم يا إخوان، كلما الإنسان ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما قل علمه رأيته معتدا بنفسه، معجبا بقوله، معجبا بعمله، معجبا بعلمه. لكن كلما حمل أكثر من الخيرات بتطامن أكثر ويتواضع أكثر ويخاف من الله أكثر. مثل هذه الكلمة مرت على عدد من الصالحين والأولياء. كان بعضهم في عرفات يقول: ما أحسن هذا الموقف لولا أني فيه. ترى موقف عرفات موقف عظيم وجليل، بس يفسده أنه أنا هون، وهو ولي الأمة التي تتبارك به الأمة، بس هو يشاهد نفسه أسوأ واحد من هؤلاء الناس. بعضهم كان يقول: اللهم لا ترد العبادة بسببي. يا رب، هدون عباد أجوك عم يدعوك، لا تردون، شو دخلون هنين؟ هنين مناح، أنا اللي مو منيح، أنا اللي سيء، أنا اللي مذنب، أنا المقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ترى أنا أعمالي ما بتأهلني أن أفوت على الجنة، بس رحمة الله عز وجل. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل باكيا. كلما ازداد العلم يزداد التواضع ويزداد الخوف من الله تعالى. فإذا رأيت إنسانا أو رأيت نفسك آمنة مطمئنة أن الأمور راكزة، ما يهمك، ما شاء الله، الله عم يفتح عليك أنت، فاعلم بأنك مغرر بك. إذا شفت حالك مطمئن وآمن، سبحان الله، الصالحون كلهم هكذا تربيتهم. قال: لو أنه ملك يقف على باب المسجد يقول: يخرج شر من في المسجد، يقول: أنا هو، أنا اللي لازم أطلع. وكان مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. لذلك يا أخوان، يا شباب، يا رجال، ما أحد بيناتكم يساعد صاحب شر على شره. لا تكون أمين السر تبعه، ولا تكون المحاسب تبعه، ولا تكون الكاتب تبعه، ولا تكون أمين مستودعه، ما لك مصلحة. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. أخي، أنا شو دخلني؟ ما أنت عم تساعده، أنا بس علقت البرادي، والله طلبوا منا برادي، جينا علقناهم، بس والله وكيلك يا أستاذ، لا دخلنا، لا عملنا عقد ربوي معهم، ولا عملوا معنا عقد ربوي، ما دخلني أنا، هن شو عم يشتغلوا ويشتغلوا، أما أنا جيت مددت لهم كهرباء، ما بيجوز،
ما بيجوز ما أنت تعين على الحرام. أحد العلماء سجن، أظن الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، يعني سجن ظلما وكان يضرب ظلما، فمر واحد من الجلادين خلى بالإمام، قال له: يا إمام لا تؤاخذني فإني مغلوب على أمري، موظف أنا. قال: لولاك لما ظلم، لولاك لما ظلم. لو بده يجي بيجي لعندك بيقول لك أنت أظلمه، تمشي تقول له ما بدي، كل هالشغلة ما بدي، أو كل هالوظيفة ما بديها، والتاني بيقول له ما بدي، والثالث والرابع والخامس، ما بيظلم، بس هو وجد من يعينه على ظلمه. اللي عم بيجيب صور دعاية للانجوري كتير سيئة، مين اللي عانوا على هالفحش؟ صاحب المعمل شريك بالفحش، والمدير الإداري شريك بالفحش، ومسؤول التسويق شريك بالفحش، والمصمم شريك بالفحش، ويلي المطبعة شريكة بالفحش، ويلي سلفن العلب شريك بالفحش، ويلي حمله وحط عرفوف شريك بالفحش، ويلي راح عرضه والسيارة اللي حملتهن شريكة بالفحش. لو كل واحد ما بيمتنع أن يفعل الحرام، بيقوم هذا يبطل مرة تانية، يحط صورة سيئة وحاطط ليها أنه أخي شو بدي أعمل أصلا، أنا كيف لكن بدي بيع إذا ما عرضت هيك صور؟ طيب وماذا عن أمر الله، وماذا عن نهي الله، وماذا عن الحرام المرتكب؟ ما بيهمه، بيهمه أنه هلأ بده مصاري. والله يستر يا أخوان أنه ماله مشتلق أصلا، أنه في شيء، ليش شو في؟ والله ما منتبه أنا في شيء. الله أكبر، يعني واحد معه جلطة ماله عارفة في شيء، شبني ما فيني شيء أنا، هذا بدأ تقتله الجلطة وماله دريان. لذلك يا أخوان كلكم، خاصة الشباب اللي هلأ بده يشتغل، من أول بداية عملك عمل في شبهة ما بتقرب بنوب على الإطلاق، وأنت لا سمح الله إذا مضيت بهذا الاتجاه وكان حراما فأنت معين للخائنين، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. بعدين بيقول: وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. هو مسبع الكارات عجيب، مرات تجد ناس هيك بيجوا بدهم بقى يوزنوا المشايخ والدعاة والحفاظ والقراء، انه اخي هذا مراكز وهذا ممنيح، مين حضرتك؟ شو بتشتغل؟ والله عنده قهوة تبع رجيل، بس هو عم يعطي رأيه، يعني رأي والرأي الآخر برأي، شو روح احكي بالرجيل انت، اما شو لك علاقة بالعلم؟ شو لك علاقة بالقرآن؟ شو لك علاقة بالفقه؟ شو لك علاقة بالفهم؟ خليك بمكانك، يعني أنت بتقدر توصف ما أنت به. على كل الأحوال إذا واحد ابتلي بالنقص ما يطعن بالناس الصالحين. ابن عساكر يقول: واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وكان مالك بن دينار يقول: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قال: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. والله يا أخواني اللي هيك يعرف الله عز وجل ويتذوق ساعات القرب من الله عز وجل، ويتفهم كلام الله عز وجل، ويتفهم أقدار الله عز وجل، عايش بسعادة ما بعدها سعادة. الله وكيلك مساكين، والله مرات أنتم يحدث معكم واحد بيحضر بمجلس عبادة بس يطلع بيقول مساكين اللي ما بيحضروا، يا حرام عم يحترقوا ويحترقوا، مو فهمانين لما جاءوا إلى هذه الدنيا. اللي الله بيكرمه هيك بلذة القرب من الله، بجلسات العبادة، بمجالس العلم، بفهم كلام الله عز وجل، بفهم أقدار الله في هذا الكون، سبحان الله عايش في سعادة كبيرة. فقالوا:
قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا ما أحلى ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل. المواسم يا أخوان هذا العشر وأمثاله المواسم بتساعدك لأنه بتعطيك أجور مضاعفات كثير. الحقيقة الله وكيلكم نحن مقصرين، التقصير يعني غامرنا، بقى بتجي هالمواسم تعطيك أجور كبيرات على أعمال قليلات، عسى أن تعدل أخطائك أو شيئا من أخطائك. بقى لا يفوت واحد بيناتكم، نصيحة لوجه الله، لا تفوت العشر الأخير من رمضان ولا تفوت عشر ذي الحجة. هذا برنامج بدي إياكم تجعلوه من هون إلى أن تموتوا، يعني أنتم من هلأ لتموتوا أخي إذا بتقدروا العشر الأخير من رمضان تاخذوا إجازة وتعتكفوا في المسجد افعلوا، ما فيها شيء، عطلة سنوية أخي. هلأ مو بالشغل في هيك أنه 15 يوم إجازة، مو في شهر إجازة، خلاص أنت يا أخي عشر الأخير من رمضان إجازة، شو بتعمل؟ تجي على هالجامع ما بتطلع عشرة أيام. قلت لكم رمضان الماضي بأن احنا كان في اعتكاف عنا، واحد من الأخوة اعتكف، العيد كان يوم الجمعة تتذكروا، فنحن صلينا العيد ورحنا على بيوتنا، رجعنا، أنا رجعت يوم الجمعة، يعني رجعنا وعدد منكم رجع، خطبت الجمعة، نزلت، أجوا الأخوة يسلمون علي، أريد أن أمضي، في أخ من المعتكفين اللي كان معتكف يعني، نحن خلص لما صلينا العيد انتهى الاعتكاف، إجا الأستاذ بدي إياك بشغلي، قلت له طيب، جيت وقفت أنا وياه، نعم، صار يبكي، قال لي أنا ما رحت على البيت، قعد لحاله، قال لي أنا ما رحت، قلت له ليه؟ قال لي خايف، خايف، قال لي أنا هون شعرت يعني في لذة وسعادة من القرب من الله كبير، خايف إلا إذا بطلع بتقوم بتروح، لا يقوم تروح، ما بدي، بدي يعني بدي ضلي هون. سبحان الله، لذة القرب إلى الله يا أخوان لا تعدلها لذة، لذة الفهم عن الله لا تعدلها لذة. فأنا قلت له لا، المسلم مطلوب إليه أن يقيم شرع الله في كل مكان هو موجود به، نحن بدنا إياك بمكانك بعملك، وهذه الجلسات وهذه الأيام جرعة مشان تقويك، مشان تجعل مكان عملك مثل المسجد. نحن هيك المسلمين، كل واحد بيناتكم يا أخوان مكان عملك بدك تساوي مثل المسجد، بيتك مثل المسجد، عيادتك مثل المسجد، مكتبك مثل المسجد، سوقك مثل المسجد. إذا أنت كان حالتك الإيمانية قوية بتأثر في من حولك، مثلا إذا واحد حالته الإيمانية ضعيفة بتأثر فورا من الآخرين، بس المسلم يصبغ ولا ينصبغ، يؤثر ولا يتأثر. أنت بدك تأثر بالآخرين، بس شو بدك تأثير؟ بدك تأخذ قوة. منين بدك تأخذ قوة؟ هيك من صلة بالله عز وجل. متى؟ هذه أيام العشر مثلا، نصيحة لوجه الله، عشر ذي الحجة كمان خدها إجازة، ما فيها شيء، مو إجازة 100% 50%، بس شو بعد هلأ إجازة شو بدي أعمل؟ يعني بدي نام؟ لا، الله عز وجل قال فإذا فرغت فانصب، بدك تجي تتعب، وإلى ربك فرغ، يعني بدك تجي تتعب هون شغل أكثر من الشغل اللي بقلب شغلك ومحلك، شايف في تعب بالإقبال على الله. بدك تصوم أخي، بس تعبان أنا، وإذا طبعاً تعبان، طبعاً تعب. بدك تقوم بالليل، بس أنا ما عاد يعني ما عاد في رمى، بدك تضلك تقوم إلى أن يعني تتعب مزبوط، ما عاد تتحمل، خلاص مكسب يا شباب، خصوصي أنتوا يا شباب 18 16 20 30 40 وهكذا، لأنه كلما تقدم الواحد بالعمر يبلش بقى يعني تزداد التزاماته وتزداد أعباؤه، بيتعب بيصير أكثر. على كل يوم، بس حتى 60 و70 نحن نتنافس في الإقبال على الله عز وجل. على كل الأحوال نصيحة لوجه الله، ما استطعتم فيما بقي من أيام شد على حالك، وما في مشكلة، كل اللي عم يجوا كلهم عندهم شغل، كلهم عندهم دراسة، يقعد يقول أنا بس ثاني يوم يعني والله الساعة 8 بدي أكون بشغلي، أنت مثلي أنا نفس الشيء، أنا 8:30 أكون بعيادتي، بدك تجي، بس كثير بتعب، وهو المطلوب، تعب تعب تعب، وقل له يا رب أنا في سبيلك تعبت. وهلأ بقيانين كلهم هثلاث أيام إن شاء الله، في كمان ليلة العيد يكون في اعتكاف، يعني مدام هو يوم عرفة أفضل أيام الدنيا وأيام العشر أفضل أيام الدنيا، شو عليه الواحد يقبل على الله. هلأ مو شرط بالمسجد، ممكن الواحد ببيته، إذا المسجد بعيد عليك ماشي الحال ببيتك، أو بالمسجد القريب إليك
المهم نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا حتى تصير تتذوق لذة القرب وهذه السعادة التي يشعر بها الآخرون وتصير بتأثر بالآخرين. بدي أختم لكم الدرس بقى. هو المسلم يا أخوان في إله هالي، هالته الإيمانية بتأثر باللي جنبه، يعني حتى الصافح واحد هيك بيأثر فيه. بس هيك بدك أنت تكتر ذكر حتى تصير أنت، يعني هلا إذا الشريط محطوط بالكهرباء ودقيته هيك تتكهرب، أما إذا مو موصول ما لو مسكته ما بمشي الحال. هلا إذا أنت موصول بحضرة الله عز وجل يعني بيمسك هيك معك بيسري فيه الكهرباء، مرات بتطلع فيه بيسري فيه هيك في أشعة غير مرئية هيك تطلع تدخل إلى قلبه. شو صار؟ ما بيقول لك ما بعرف، مدري شو صار، طلعت فيه مدري شو صار لي. ما مر معكم محمد بن واسع واحد من أصحابي قال كنت إذا قسى قلبي أتيت إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فيرق قلبي، بس هيك تطلع تطلع فيه. فهو المسلم في إله هذه الهالة، بس الهالة كيف بدها تجيك؟ كيف بدك صلة بالله عز وجل وتوجه إليه؟ إن شاء الله إن شاء الله بصير بتأثر بالآخرين وبتصير بتنفع الآخرين وبصير ما حدا بيتأثر فيك، حتى الشيطان بيهرب منك ما بيقدر. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر، بخاف. مر معنا في أحد الكتب إنه الذاكر لله تعالى قال يمس الشيطان كما يمس الشيطان الإنسي الغافل، فتجتمع عليه الشياطين فتقول له ما شأنه، فيقال لقد مسه الإنسي الفلاني. هلا بتشوفوا واحد مرات إنسي بينصرع، هلا الشيطان إذا قرب منك وأنت ذاكر بيقوم بينصرع، بيجوا الشياطين اللي عنده شوفوا هذا مسكوش، بيقول له والله فلان الفلاني هذا ذاكر صرعه قرب منه قام صرعه. فأنت إذا ذكرت الله كثير حتى الشيطان بيهرب منك بيخاف، لأنه إذا بيقرب بده يحترق. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا إلى حضرة الله تعالى، وأن يجعلنا ممن ينضبطون بأمره ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، وأن يكرمنا بحج بيت الله تعالى الحرام، وأن يجمعنا حول الكعبة المشرفة وفي مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا جعل الله تعالى غاية بعثته عليه وآله الصلاة

0: والسلام حتى يؤمن الناس، كما قال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك يا رسول الله متصفا بهذه الصفات، كونوا شاهدا، كونوا مبشرا لمن أطاع، كونوا نذيرا لمن عصى وخالف، من أجل أن يؤمن الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله، إضافة إلى تكريم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتعزروه وتوقروه وتكثروا من ذكر الله عز وجل وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بعث عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن يؤمن الناس. ولهذا جعل الله تعالى الإيمان كما أنه شامل للإنس بما فيهم أهل الكتاب، جعله شاملا للجن. لذا من لم يؤمن سواء كان من الجن أو الإنس، سواء كانوا عربا أو عجما أو أهل كتاب، فهو من أهل النار. ولهذا كان أول ما يدعو إليه النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو إلى الإيمان. وكان إذا أرسل عليه الصلاة والسلام أميرا أو داعية يأمره، أول ما يدعو إليه هو الإيمان. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسل النبي عليه وآله الصلاة والسلام معاذ بن جبل، في الحديث المتفق عليه، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأعطاه الراية يوم خيبر، قال: على ما أدعو؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أول شيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم في الحرب. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل قواده أمراء جيوشه أول شيء هم الإيمان، فإذا استجابوا لذلك لا يجوز قتالهم، لا يجوز قتالهم. فهذا كله دلالة على أن بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هي لهداية الخلق. وكيف يهتدي الإنسان إذا لم يتبع العلم العمل؟ ولهذا جعل الإسلام الركن الأساسي للإسلام هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جبريل عليه السلام المعروف، سواء كان من حديث عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى متفق عليه، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا هو الركن الأساسي، ولهذا جميع الأعمال إذا لم يسبقها إيمان فهي هدر. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله إلى آخر الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. بل إن الميت إذا قبر في قبره فإنه يمتحن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مؤمنا به مطيعا له متبعا إياه نجا وسعد، وإلا هلك. والحديث في الامتحان بالقبر هذا متواتر. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بدين الحق. الأحاديث في هذا كما قلت كثيرة، ولهذا لا يثبت في الامتحان في القبر إلا المؤمن، كما في حديث البراء رضي الله تعالى متفق عليه في بيان قوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو أن يكون في القبر عندما يأتي الملكان منكر ونكير ويسألان الميت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ هذه أمور ثلاثة يمتحن بها كل ميت. فالسعيد من يثبته الله تعالى، الذي ينال الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي يؤمن بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار، وتغفر ذنوبه، ويكون مآله الجنة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد كثير من الصحابة، وبينت هذا في صفات المؤمنين كما وردت في السنة النبوية. إن المؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم هو الناجي في الآخرة، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأن الجنة يحرم على الكافر دخولها، والنصوص في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا قوله إنه من يشرك بالله يشمل كل كافر وكل منافق وكل عابد وثن، هؤلاء جميعا حرم الله تعالى عليهم الجنة، وأن مآلهم هو النار، ولن يجدوا لهم نصيرا ينصرهم ذلك اليوم. ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، قرن الله تعالى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله تعالى، فقال: آمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله، في آيات كثيرة جدا. وإيمانك بوجود الله تعالى إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ كذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ فلا بد من الامتثال ولا بد من الطاعة، لأن ذلك كله إنما هو ثمرة لذلك الإيمان. ولهذا حصر الله تعالى الإيمان بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات. فقال جل شأنه مثلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقرن المولى جل شأنه الإيمان بالعمل، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فلما عطف المولى عز وجل الطاعة على الإيمان دل على أنهما مطلوبان شرعا، ولا بد من وجود الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أو يكتفى بمجرد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وبوجود رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكرر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، تكرر 89 مرة، وكلها مقرونة بأمر أو نهي أو طلب. فهل يكفي مجرد التصديق بوجود الله تعالى أم لا بد من الطاعة ومستلزماتها؟ فكذلك بالنسبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وكل هذا دال على عظم مكانة السنة وحجية السنة ومنزلة السنة، وأنه لا بد منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة إما أمر وإما نهي وإما اتباع. إما أمر يأمر بشيء، وإما نهي ينهى عن شيء، وإما أن تتبعه أنت في فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تأتمر بالأمر ولم تنزجر عن النهي ولم تتبع فيما فعل وفيما قال عليه وآله الصلاة والسلام، ما فائدة مجرد التصديق؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد. وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذا كله من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول لآخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك؟ هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف، بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره، ولا من ميزانية الدولة، ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: قال جبنا كنا عنا قال يا ألاء روحي صحيها له دمرت أخوك فارس. روحي الشغل كتير خليها تنزل تساعدنا شوية.
1: يا ماما بس هدى لسه عروسة.
0: ولو وإيش يعني عروسة؟ صار لها شهرين بكفي. أيام ما كنت أنا عروس صحيت من تاني يوم وقمت تخبزت 100 رغيف على فرن الطينة وعملت كل شغل البيت لحالي.
1: يا ماما هداك جيل وإحنا جيل تاني، زمان تغير. هاتي عنك الصحن أنا بحضر الفطور بعيني الله.
0: يا بشوفك متعادلة، ما انت حساب بتحبيش شغل المطبخ.
1: يعني لو عملت أو ما عملت ما رح أعجبك، والله بعرف حظي معاك.
0: طيب خلص أنا رايحة أشوف الغسيل، بس تطوليش.
1: حاضر يا ست الكل. أهلا وسهلا بأخويا الكبير.
2: هلا والله، هلا والله في الغالية، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله، لما شفتك صرت أحسن بكتير. كلنا بخير، أنت طمني عليك وعلى ماما وبابا والبيبي ووداد كمان.
2: كلهم بسلموا عليك. صحيح الخميس الجاي أنت معزومة عندي على الغداء، أنت وفارس بالدعم المندي اللي مظبط.
1: تفضل اشرب الشاي ودوق الكيك، هذه أنا اليوم عملتها، أعطيني رأيك.
2: ضايلة شاطرة في الحلويات؟ يا الله إيش نفسي كان وداد تعرف تعمل حلويات أصلا.
3: السلام عليكم، والله زرتنا البركة. أنا بقول مال البيت منور.
2: منور بأهله وأصحابه. أهلا وسهلا أبو نسب حبيبي، طمنا عنك، أمورك كيف ودا معاك؟
3: الحمد لله الأمور كلها تمام. أوه والله يا هدى بشوفك عاملة كيك. تصدق إن الصبح إجي عبالي وحكيت بس أرجع أحكي لك تعملي لي، عشان أنا ما بحب الكيك الجاهز ما أنت عارفة. بنت حلال والله.
1: على قولتك البدليلي. يلا غسل إيديك وتعال صحنك بستناك.
2: والله يا بختك يا أختي، الحلو كله عندك، من شاف حبابه نسي أخوه ابن أمه وأبوه.
3: والله يا بخته اللي ربنا برزقه بعروسة مثل هدى.
1: بتكون أمه دعياله.
3: والله بهادي معك حق، كانت أمي عطول تدعيلي إنه ربنا يرزقني ببنت الحلال، وربنا استجاب ورزقني فيك.
1: وما تنساش إنها شاطرة بالحلويات.
3: أهم إشي هذا.
2: أهم أهم. يلا بستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، بديش أقطع عليكم اللحظة السعيدة، أنا مضطر أروح على الدار. باي.
3: بدري يا زلمة، خليك تعشى معنا.
1: أمانة خليك،
2: خليكوا براحتكم تكملوا اللحظات السعيدة. وبعدين وداد هلكتني تلفونات مش عدقاني، وانتوا عارفين الحج والحجة تعبانين، خلينا أروح أشوفهم. ما هيك هيك أصلا أشوفكم يوم الخميس لأنكم معزومين عندي حلوين.
3: إن شاء الله خليني أوصلك، ولا السيارة معك؟
1: أمانة تسلم على ماما وبابا وخاصة البيبي. ها
2: يلا سلام.

0: يا ابو محمد لساتك تعبان ومش قادر.
1: بعدين يا ام محمد ما تضلكيش تعاملين زي الصغار.
0: خايفة عليك؟
1: ايهو انا صغير، سيبيني بعرف امشي لحالي.
0: الدكتور قال ما نتركك تمشي لحالك.
1: الله يسامحه الدكتور، ما هو مش عارف انه دكتورة ام محمد عندنا بالبيت احسن من 100 دكتورة.
0: انت بس ضلك تمسخر.
1: من باب المودة والمحبة يا ام محمد، ربنا يخليلي اياك يا رب.

0: خير يا هدى؟ ليش مش نايمة الساعة 3 الفجر؟
1: بستناك وبتصل ما بتردش علي.
0: خلص شحن جوالي والله، نسيت أشحنه. حقك علي
1: فارس.
0: نعم.
1: مش أنت صحفي وبتشتغل بالجريدة؟
0: مظبوط.
1: أي شغل هذا اللي بيخليك للفجر وكل أواعيك تراب؟
0: شغل يا هدى شغل، ما أنت بتعرف شغلنا. مرات بضطر أحمل شهداء وجرحى. شغل يا هدى شغل.
1: جاوبني أي شغل، أنا متأكدة في إشي بس أنت مخبيه علي.
0: اسمع يا هدى، والله تعبان يا هدى، تعبان كتير. خليني أنام والصبح بنحكي في اللي بدك إياه.
1: لا، هلقيت بدك تحكي، لا في صبح ولا في مساء.
0: هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: فارس احكي.
0: هدى مش ضايل كتير ويطلع الصبح، حكيت لك الصبح بحكي لك.
1: صار لك شهر على هذا الحال، استنيتك تحكي لي بس انت ما نطقتش. هلقيت بدي اعرف.
0: هدى المفروض تحترمي خصوصيتي.
1: عشان بالي مشغول عليك صرت مش محترمه خصوصيتك؟
0: ايه، النقاش راح يتحول معك لمشكله. انا شايف احسن حل للنام وبكره بنحكي وبنتفاهم.
1: ما فيش بكره ولا الصبح، هلقيت يعني هلقيت.
0: طيب اسمع يا بنت الناس، الموضوع اللي بدي احكي لك اياه بدك توعديني ما رح يطلع برا حدود الغرفة.
1: مفهوم، بس احكي. والله قلقتني.
0: لأنه الكلام اللي بدي أحكيه لا أمي ولا أهلي ولا أي حد بيعرف عنه إشي.
1: يا فارس والله قلقتني. طيب ماشي، بس احكي.
0: أنا هيني بدي أحكي لك. أنا يا هدى بشتغل بالإعلام الحربي مع المقاومة، وعارفة مين بيشتغل معي؟ صاحب عادل اللي حكيت لك عنه، اللي إجا يوم كتب كتابنا إذا متذكرة.
1: والله كنت حاسة انك مع المقاومة. طب ليش ما حكيت ليش لهذا الاشي قبل ما نتزوج؟ ليش؟
0: وشو راح تفرق معك يعني؟ ما بنفع اخبر اي حدا، حتى امي اقرب الناس الي انا خبيت عنها، وبطلع بالسر بدون علمها.
1: ربنا يحفظك انت وكل المقاومين يا رب.
0: ما بدي اشوف هالدموع هدول يا هدى. انا دايما محتاجك معي، محتاجك تسنديني، محتاج دعواتك. خليكي معي.
1: أنا دايما معك، دايما هتلاقيني سندك وظهرك. الله يحفظ لي إياك. بس أمانة يا فارس، لما تكون بدك تتأخر احكي لي، أو لما ما بدكش ترجع إلا لتاني يوم كمان احكي لي. والله بضلني قلقان عليك.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، على راسي. ممكن تنام وترتاحي لأنك شغلت بالي عليكي.
1: لسه ما عملتش العشاء.
0: طب أنا بعمل لحالي، أنت ريحي حالك لأنه شوية ويطلع الصبح.
1: لا
0: ولا يهمك يا ست، بنعمله سوا.

0: دخلت انت وبتسلم عليك هدى.
1: وليش ما خدتني معك عندها يا ماما؟
0: كنت قريب قلت اميل عليها، لعلمه كانت عاملة كيكة فخمة.
1: نفسك بالكيك؟ خلي وداد تعمل لك.
0: نفسي تعمل لي اشي تبريقي فيه وداد، لا بتعرف تعمل كيك ولا غيره، واصلا انا متعود على كيك هدى.
1: بتتعلم بتتعلم بس بالراحة عليها.
0: مطول بالي، المهم كيف ابويا؟
1: الحمد لله مش اليوم وتحسن.
0: يما منك انت يما، لما تحط حدا في بالك.
1: هو لحق يشكيلك مني؟ انا بدي اياه يتحسن ويسمع كلام الدكتور.
0: إيه طيب هيني طالع، بدك اشي؟
1: الله يسهل عليك، بدي سلامتك يا ماما.
2: انت نامي يا هدى، انا عليها شغل على اللابتوب.
3: مش مشكله بستناك.
2: على راحتك.
3: بتحب الشعر؟
2: اه والله بحبه، اكيد الاء حكت لك.
3: حكت لي انك بتحب تسمع وتقرا.
2: والله بحب اقرا لفاروق جويده.
3: شو جنسيته؟
2: مصري بس اشعاره فخمه بتجنن.
3: انت حافظ اشي؟
2: اشهر قصيده له اسمعك اياها.
3: لا تتذكر بيت الشعر كويس، بكون حضرت لك كاسه القهوه عشان تعرف ترك

0: معقول هذا؟
1: عملت هدى
2: صحيح، وبابا مبسوط منها كمان.
1: وانت مالك مبسوطة كتير هيك؟
2: ما هي هدى رح ترجع لجامعتها.
1: نعم، ومين سمح لها؟
2: شو مين سمح لها يا ماما؟ فارس اللي سمح لها طبعا.
1: وليش يا حبيبتي ما كملت بدار أبوها؟ وليش اتجوزت مدام بدها تكمل وبدها جامعة؟ ولا أهلها ما معهم يكملولها؟
2: هم أحرار يا ماما، احنا مالنا دخل فيهم.
1: بكرة يا حبيبتي بتتكبر علينا وبتعمل حالها دكتورة وبتشوف حالها علينا.
2: طالما هم متفقين مع بعض وهي مش مقصرة لا ببيتها ولا بزوجها ولا فيكي، خلاص يا ماما خلاص، سيبيها تكمل.

0: هذا حبيبتي، هذا كل إشي غدلات المحاضرة.
1: تسلمي يا ألا.
0: وهلأ اشتقت الأعداد نسوا مثل زمان. ما تترجعي عاد؟ متى؟
1: قريبا إن شاء الله، فارس وعدني.
0: أعرف
1: جد الجد كمان،
0: عشان تعرفي أخوي قديش طيب وكويس.
1: جوالي برن، هذا أكيد فارس.
0: أيوة يا عم، اجري اجري بسرعة، أكيد هذا فارس ما حد تاني.
1: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك؟
2: الحمد لله أنا تمام. هدى، اليوم مش رح أرجع البيت بدري، علينا شغل.
1: إيه يا فارس، الله يحميك، دير بالك على حالك أمانة.
2: الحامي الله، بحاول ما تأخرش، وأنت ديري بالك على حالك.
1: حاضر يا فارس، وأنا بستناك.
0: كل هاللهفة هادي عشان فارس.
1: بكرة بنشوفك يا أستاذة ألاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبل على ذلك، فما كان عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه على الكرم، بل هي سجية وجبلة، حتى قال له ورقة بن نوفل أول ما أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام كانت هذه هي خصاله، كان يقري الضيف، معنى يكرم الضيف، ويكسب المعدوم، يعني من لا يستطيع الكسب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيه مما أعطاه الله. من كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله معوذ بن عفراء رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر، قال: فملأ كفه ذهبا فأعطاني. الصحابي جاءه بالتمر والنبي صلى الله عليه وسلم رده إليه ذهبا. من كرمه عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا نظر إلى غنم بين جبلين بعد غزوة من الغزوات، ينظر إلى تلك الأغنام معجبا بها مشدوها من كثرتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتك؟ قال: بلى. قال: هي لك. فاستاقها الرجل وذهب يقول لقومه: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من كرمه صلوات ربي وسلامه عليه أن إنسانا جاءه يسأله، أي يطلب منه شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ابتع، فإن جاءنا شيء قضينا. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فرؤيت الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر. فقال له أحد الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرت. يعني أعجبه كلام ذلك الأنصاري: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فمن توكله على ربه وثقته بما عنده جل جلاله كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، فقال: يا رسول الله، ولدي يزيد؟ قال: 100. قال: ولدي معاوية؟ قال: 100. وأعطى صفوان بن أمية 100، وسهيل بن عمرو 100، والأقرع بن حابس 100، وعيينة بن حصن 100. فكان عطاؤه صلوات ربي وسلامه عليه عطاء الكريم الباذل السخي الجواد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامج الإسلام منهج حياة، كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم سماحة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: المفترض بالأسرة أن تكون عش السكن ومنبع المودة والرحمة، إلا أن الأعم الأغلب غير ذلك، فالخلافات منتشرة وهي على أشدها، ونسب الطلاق في تزايد ينذر بالخطر. ما هو المنهج الإسلامي في حل هذه المشكلات الأسرية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الإسلامي واسع جدا في هذا الموضوع، ولكن من بنود الوفاق بين الزوجين البعد عن التقليد الأعمى. هناك أسر ذات دخل معتدل، أسر أخرى دخلها كبير، فلو أن الأسر التي دخلها معتدل تطلعت إلى أسرة دخلها كبير وطلبت الزوجة من زوجها طلبات فوق طاقته، بغية التقليد الأعمى، بغية المنافسة في بعض مظاهر الحياة، فهذا خطأ كبير. فالتقليد الأعمى قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عائشة إياك ومجالسة الأغنياء. المقصود هنا الأغنياء غير المؤمنين. الغني المؤمن تشتهي الغنى من تواضعه ومن سخائه، أما إنسان بعيد عن الله وهو يتمتع بأموال كبيرة جدا، هذا يستعلي بها على من حوله، فالاستعلاء يظهر أثره جليا في النساء. فلذلك التقليد الأعمى أحد أسباب الشقاق الزوجي. ويقال أنه من دخل على الأغنياء طبعا غير المؤمنين خرج من عندهم وهو على الله ساخط، وقالوا: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فلمجرد أن أقلد الغني في إنفاقه، في بذخه، في مصروفه، في أساس بيته، والزوج دخله محدود، زوج رائع مؤمن مستقيم، بيته كأنه عش، بيته قطعة من الجنة، أما حينما تفكر الزوجة أن تقلد أسرة غنية مترفة وتضغط على زوجها، ينشأ الشقاق الزوجي بينهما.
1: غياب الرجل عن البيت هل يعتبر سبب من أسباب الشقاق؟ إن كان الجواب نعم، فماذا يفعل الزوج؟ هل يقعد في البيت؟
2: لا، لكن لابد من أن يخص بيته بوقت من وقته. أما حينما أغيب

0: عن البيت ساعات طويلة جدا، أخرج قبل الفجر أو بعد الشمس وأعود بعد منتصف الليل. هذه الزوجة من لها؟ هي تزوجت كي تأنس بك أيها الزوج، فإذا غبت عنها طويلا فلا بد من وجبة أو وجبتين تأكلها مع زوجتك، لا بد من وقت تجلس معها تأنس بك وتأنس بها. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك هو خسارة كبيرة. الحقيقة الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ يمليه بحسب رغبته، يعني ما لم يكن لديك وقت فراغ تعيش فيه مع زوجتك، تزور بعض أصدقائك، تحضر درس علم، فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ إطلاقاً عمله مهما كان دخله كبيراً يعد خسارة كبيرة، لأنه أفقد الأب أبوته، أفقد حقيقة الزواج. أنا أقول ينبغي أن يكون وقت معقول وكاف للجلوس مع الزوجة، إن في الصباح أو في الظهيرة مع الطعام أو في المساء. أما انشغال إلى درجة مذهلة وإهمال الزوجة أحد أكبر مشكلاتي. الخيانة في الزوجية تتأتى من غياب مديد جدا عن البيت.
1: دكتور، هل للرجل أن ينظر إلى مال زوجته أو أن مالها لها؟
0: يعني أحياناً ترث الزوجة مبلغ كبير عن أهلها فيطمع الزوج به ويضايقها كي تعطيه من هذا المال. هذا الطمع من الزوج بمال زوجته أو طمع الزوجة بمال زوجها أو محاولة أخذ قسط كبير من المال بأسماء متعددة، هذا التصرف أحد أسباب الشقاق الزوجي. حينما يطمع الرجل بمال زوجته أو حينما تطمع الزوجة بمال زوجها أو حينما يطمعان بشيء ليس لهما، هذا من شأنه أن يسبب ضعفاً في العلاقة الزوجية.
1: إذن لا يطمع بمالها ولا تطمع بماله. وهذا يقودنا إلى إلى الإنفاق، إنفاق الرجل على أهل بيته
0: من واجباته. ينبغي أن ينفق على أهله، لكن بالمقياس الشرعي، أن يطعمهم مما يأكل، أن يلبسهم مما يلبس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا، نطلب الحلال لا نطلب غير ذلك، اتق الله بنا. فورد في بعض الآثار أن أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فالزوجة الطاهرة التي لا ترهق زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. في صحابي طالبته زوجته بأشياء كثيرة فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر.
1: سبحان الله.
0: فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك.
1: دكتور، سوء الظن وحسن الظن أيهما المحكم في العلاقة الزوجية؟
0: الحقيقة أن سوء الظن كما ورد أنه عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن. والحزم سوء الظن. لذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم. ما كل الظن إثم. إذا في دليل دخلت إلى البيت تكلم الزوجة، حينما رأت وضعت السماعة على الهاتف في مشكلة، معنى تكلم إنسان ينبغي ألا أعلم من هو. إذا في بوادر، إذا في مؤشرات، إذا في أسباب، فسوء الظن عصمة والحزم سوء الظن، واحترس بسوء الظن. أما من دون أي دليل سوء الظن إثم كبير. إن بعض الظن إثم، ما في أي دليل. في سوء ظن يعد مرض نفسي، تسيء الظن بزوجها، زوجة طالب علم، إنسان منضبط، له أخلاق عالية، عفيف، ومع ذلك تسيء الظن به، هي حالة مرضية. أو أن الزوجة طاهرة عفيفة مؤمنة رائعة، ما بتفكر أن يكون لها علاقة مع رجل آخر، يسيء الظن بها. فسوء الظن من دون دليل ذنب كبير وإثم كبير، أما بدليل حزم وكياسة وحسن إدارة.
1: نعم. هل يمكن فضيلة الدكتور أن يكون الأولاد سبب من أسباب الخلاف؟
0: والله حينما تنحاز المرأة إلى أحد الأولاد وتؤثره على غيره، أو حينما تنحاز المرأة لأولاد زوجها وتؤثرهم على أولاد ضرتها أحياناً، فعندئذ تنشأ المشكلة. العدل أصل في العلاقات. يعني أنا أذكر أن بعض النساء تسقي أولادها حليباً كامل الدسم، أما أولاد زوجها تعطي نصف الكأس حليب ونصفه ماء. هذا الانحياز يسبب علاقات سيئة جداً. والأصل أستاذ جميل هو الإيمان يدعوك إلى العدل، الإيمان يدعوك إلى حسن التصرف. فحينما تكون هناك مؤاسرة، أحياناً زوجة حديثة تطالب زوجها أن يكتب بيتاً لأولادها، بينما لا يكتب بيوتاً لزوجته السابقة، هذا انحياز. والعدل في العلاقات الزوجية أصل. لذلك يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة، ألك ولد آخر؟ قال نعم. هل نحلتهم كما نحلته؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور،
1: صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما رأيكم في تدخل القريب أو الغريب في العلاقات الأسرية حتى لو كان أب أو أم؟
0: والله أنا بحكم عملي في الدعوة هناك مشكلات كثيرة جداً سببها تدخل الآباء والأمهات في الشؤون الخاصة بين الزوجين، الأب العاقل والأم العاقلة. هذا الزوج أو هذا الابن اختار هذه الزوجة، يحبها وتحبه، متفاهمان معاً، فلماذا أتدخل في شؤونهما الخاصة؟ هذه سيطرة لا مبرر لها. فكلما كان الأب مترفعاً والأم كذلك عن التدخل في تفاصيل حياة أولادهما فالعلاقة تبدو أفضل بكثير. فلذلك أحياناً الزواج ينجح بعيداً عن الأهل. أيام إنسان يتزوج ويسافر فيقيم مع زوجته سنوات في مكان بعيد عن الأقارب، تجد العلاقة طيبة وفي مودة وفي محبة وفي تفاهم. فإذا عاد إلى بلدهما،
1: سبحان الله،
0: تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل أم الزوجة، هكذا.
1: خروج المرأة من بيتها، ما الذي يحكمه؟
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية، مر صحابيان قال على رسليكما هذه زوجتي صفية، قالوا يا رسول الله، قال لئلا يدخل الشيطان بينكما. فالإنسان البيان يطرد الشيطان. فحينما تخرج من دون إذن زوجها، وحينما تستقبل رجل من أقاربها من دون علم زوجها، هذا يسبب سوء الظن. نعم
1: دكتور، هذا يقودنا إلى خلو الزوجة بأحد الأقارب أو الزوج بأحد الأقارب، وهي مسألة الحمو.
0: والله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا منهج. وتقريبا معظم المشكلات الكبيرة في الزواج والتي أدت إلى الطلاق بخلوة غير مشروعة. يعني الخلوة تثير الشك، فلذلك النبي الكريم نهى عن الخلوة، بل قال ما خلا، ما قال عاص، ما قال فاسق، قال ما خلا رجل. أي رجل بامرأة، أي امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأكثر الأعمال القبيحة المنحرفة تبدأ بالخلوة. فلذلك المرأة المؤمنة لا تسمح بغياب زوجها أن يكون في رجل ليس من الممكن إلا أن يكون أحد أقاربها الأرحام، يعني كأخيها وأبيها إلى آخره.
1: جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة. اللهم أدم علينا عزك. نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، وفي هذه الحلقة نتناول خلق الصدق. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحق، والتخلق به هو بأن لا تقول إلا حقا وصدقا، ولا تشهد إلا بالحق والصدق مع التجرد من المصلحة والهوى، وأن تكون كذلك صادقا مع نفسك، وصادقا مع غيرك، وصادقا في حبك لربك، وصادقا في حبك لنبيك، وصادقا في عبادتك، وأن يكون باطنك خير من ظاهرك. أيها المستمعون الكرام، الصدق هو القول المطابق للواقع والحقيقة، أي مطابقة الشيء المنقول أو الوصف أو الحدث المعين لواقع الحال. أما سألنا أنفسنا لماذا تفككت المجتمعات وقلت الثقة بين الناس؟ لماذا دخل الشك في القلوب وامتنع الكثيرون عن فعل الخير؟ السبب دون أدنى شك هو اختفاء الصدق بين أفراد المجتمع، في البيع والشراء، في العلوم ورواية التاريخ، في الحديث، في الإخبار ووصف الأحداث، في الشهادة على الحق وعلى الباطل. فلماذا لا نتعلم الصدق من سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن صحبة الصادقين تعلمنا صدق الحال وصدق المقال، صدق النية وصدق العزيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن بأية هيئة وبأية حالة كيف نكون صادقين؟ الصدق مع الله بإخلاص النية له وحده في أعمالنا وتصرفاتنا، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة، فضلا عن الثبات على الصراط المستقيم. والطريق إلى الله لمن صدق وليس لمن سبق. إن الإخلاص بالطاعات بإعطائها حقها وأدائها على الوجه المطلوب منا، والصدق مع الناس بعدم الكذب وبتوافق ظاهرنا مع باطننا في أقوالنا وأفعالنا. ومما لا شك فيه أن الصادق مع نفسه لا يخدعها، يعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها، والصادق يعلو قدره ومنزلته في المجتمع، فالناس يثقون به ويرونه نقي السريرة راجح العقل، يعطيهم الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية خلال التعامل معه. الصدق طمأنينة ومنجاة في الدنيا والآخرة، وعاقبته خير، والكذب ريبة. فالكاذب إذا كذب كذبة واحدة عاش في قلق، ولزمه أن يكذب لعشرين كذبة أخرى حتى يعدل ويحفظ كذبته الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في هذا الحديث تأديب نبوي رائع يتحرى الصدق وعدم نشر الأكاذيب والإشاعات حتى لا يأثم العبد. وهذا لا يقتصر على اللسان فقط، وإنما يشمل أيضا الرسائل التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة خطيرة، إذ لا بد من التحري والبحث والتدقيق على طريق التأكد من صحة ما نرسله للآخرين قبل الإرسال، وهكذا نكون من الصادقين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إنه ربيع الأول، إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله على العالمين وجعله خاتم الأنبياء وشفيع الناس، كل الناس يوم القيامة، والذي جعل اسمه مقترنا به في كل صلاة وفي كل نداء، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود، هو الذي يشفع للخلائق، هو الذي قلنا سابقا ونؤكد والله تعالى أعلم أنه هو الذي يمنع نزول اللعنة على المسلمين على أمته، لأنه نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد اقترف المسلمون من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تقريبا كل ما اقترفه بنو إسرائيل من جرائم، من قتل، من محاولات تزوير للكتاب، وإن كان القرآن محفوظا من كل تغيير، لكن عمدوا إلى تغيير التفاسير. ولقد ذكرنا مرارا وتكرارا أمثالا عن هذه. وأيضا كما قال تعالى عن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم من دياركم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات في بني إسرائيل، لكننا لو طبقناها على جزء رئيسي من التاريخ الإسلامي لوجدنا أنهم فعلوا ما فعله بنو إسرائيل، وهذا نموذج فقط، نموذج عما ارتكبه المسلمون مما حذر الله تعالى منه بني إسرائيل. أصلا لماذا أكثر الله تعالى الحديث عن بني إسرائيل في القرآن؟ لماذا تحدث عن الأسباب التي أوجبت عليهم اللعنة. لماذا تحدث عن قصة البقرة وكيف جادلوا رب العالمين وفي نهاية الأمر لا يمكن أن يؤمنوا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فينزل منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قلوب المسلمين اليوم بعد غزة، بعد الضفة، بعد لبنان، بعد كل الذي رأيناه، أليست مثل هذه التي وصفها الله؟ أليست مثل قلوب بني إسرائيل؟ ثم أردف تعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم؟ الذي فعل ما فعل، الذي جادل ربه في صفة البقرة في طولها وعرضها ولونها، وفي آخر الأمر وذبحوا، وما كادوا يفعلون، فعلوا ذلك رغما عن أنفسهم بعد كل ما فعله تعالى من أجلهم. ثم قست قلوبكم ثم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفلا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ طيب نقول نعد مرتين: أفتطمع أنت وهو وأنا وهما وهي والخارج، أفنطمع بأن يؤمن محمد بن سلمان أو عبد الفتاح السيسي أو غير ذلك، أو تبون في الجزائر؟ أفتطمعون؟ هذه قلوبهم التي قست كالحجارة مثل قلوب بني إسرائيل، أن يأخذوا من القرآن شيئا ويتركون أشياء مثل ما فعل بنو إسرائيل. من يتحدث عن الجهاد؟ من يتحدث عن وحدة الأمة ونحن نؤكد على حدود هنا وهنالك وكأنها أمم متشتتة، هذا سوري وهذا لبناني وهذا فلسطيني وهذا أردني؟ ألم يجعلكم الله أمة واحدة؟ أليس كل ذلك ما فعله بنو إسرائيل؟ طيب وغير ذلك كثير وكثير وكثير. عندما أراد الله تعالى لهم أن يكرمهم، يريد أن يكرمهم ببعض فلسطين، وعد من الله، إذ قالوا لنبي لهم: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم أن إذا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ عرف النبي اللي هو يوشع بن نون اللي هو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه هذا يوشع بن نون أصبح نبيا بعد ذلك، بعد أن مات موسى عليه السلام ومات هارون في التيه وتاه بنو إسرائيل 40 عاما، والله يريد أن يتم نعمته عليهم رغم كل ما فعلوه. قالوا: بدنا ندخل إلى فلسطين، تحديدا إلى أريحة على الأرجح. قالوا: إذا كتب عليكم قتال ستنفضون. قالوا: لا، وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله تعالى دللهم وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لا، ما بدنا طالوت، هذا ليس من أبناء لاوي الذي هو يعني من نسله الملوك في بني إسرائيل، وكيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قالوا: ايش خصكم بالشغلة؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بالعلم واضح، يعني بالجسم من هون جاء اسم طالوت، الواو والتاء صيغة مبالغة، جبروت، طاغوت. طالوت يعني طويل جدا، وجالوت لأنه يجول يذهب ويأتي. فإذا والله أعلم، قال له شو خصكم بالموضوع؟ أنا بدي أعطيكم هذا الملك. وأكثر من ذلك الدلال، وأكثر من ذلك الدلال. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. مش مصدقين أن الله يريد لكم طالوت ملكا؟ ستأتي ملائكة، ترون الملائكة تهبط من السماء أمام أعينكم، معهم صندوق خشبي يفتح أمامكم، تفتح الملائكة فيه عصا موسى وعباءة هارون وما إلى ذلك، لتطمئن قلوبكم أنه ملك من الله. ثم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، بعد كل هالآيات العظيمة طلب، طلب بسيط، ما تشربوا من الماء انتوا عرقانين، كنا نحن وكشاف صغار هيك لما نكون عرقانين رايحين برحلة، ما تشربوا حتى يبرد عرقكم، يعني قصة صحية محض والله أعلم. فشربوا منه إلا قليلا. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هون لماذا أتم الله نعمته رغم هذا العصيان ورغم أنهم قابلوا الدلال بالإنكار؟ لأن وعد الله يجب أن يحقق، واستهزاء بهم، استهزاء بهم من جهة، وإكراما لهذه الفئة القليلة التي قالت كم من فئة قليلة. قالوا له، يبدو أنه صار في حوار، قالوا له ما فينا لا طاقة لليوم، قالوا له المجموعة الصغيرة يمكن 15 واحد اللي ما شربوا من الماء 314 يقال على عدد أهل بدر، قالوا ما فينا، مجموعة أقل، قالوا بلى إذا الله أراد. استهزاء بالذين أرادوا ملكا من سبط لاوي، وقالوا كي أن يكون له الملك علينا من جهة، وإكراما لهذه الفئة. ابتعث الله داود ابن العشرين عام وابن راعي، ليس ابن ملك ولا من سلالة الأمراء ولا من الأغنياء ولا من الفضلاء إذا جاز التعبير، ابن العشرين عاما يحمل حجرا ويضرب ضربة واحدة، فتأتي في جبين جالوت فيقتل فينفرط عقد الجيش فتنتهي المعركة، وكفى الله المؤمنين القتال، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. عادة نروي هذه القصة لنقول إن الله تعالى، انتبهوا لي الفكرة منيح، أنه كثير من الناس عندما نتحدث عن زوال إسرائيل يقولون ومن لماذا يكرم الله المسلمين وهم على ما ذكرنا من الصفات، نقول والله أعلم نفس الأمر، إكراما لهذه الفئة، إكراما لهذه الفئة الصابرة بغزة، بالضفة الآن وقد كثرت اعتداءات المستوطنين بشكل غير طبيعي، إكراما لهؤلاء النازحين من الجنوب ينزحون ويعودون ينزحون ويعودون، إكراما لهؤلاء، وإكراما واستهزاء بأولئك الذين يستهزئون بالمقاومة من طهران إلى بيروت إلى غزة إلى بغداد إلى صنعاء إلى أي مكان سيكون ذلك. لكن الآن أنا لا أذكر هذه القصة من أجل هذه النتيجة، بل من أجل أن أضيف، كم من تابوت تحمله الملائكة مجازا أتى للمسلمين فأثبت لهم أن إسرائيل ليست موضع مفاوضة، ليست موضع ثقة. كم من تابوت، تابوت أوسلو يكفي. كيف أهملته إسرائيل وداسته بالأقدام رغم كل ما تنازل عنه الفلسطينيون أو من يدعي تمثيلهم. بالأمس مطار أبو بطيخ، شو اسمه، أبو الظاهر، أبو الظهر، ظهيرة، أبو الظهور، شو لكم أنتم هناك؟ ماذا لكم؟ ماذا لكم؟ طايفين يوم من الأيام التركي، رغم أنه جزء من حلف شمال الأطلسي، ورغم وجود القواعد الأمريكية، ورغم المواثيق الموجودة بين تركيا وأمريكا، ورغم يعني يمكن يوم من الأيام أن يستعمل هذا المطار من أجل أن يقوي العرب أو المسلمين أو سوريا أو تركيا على إسرائيل. الله أكبر، شوف لوين راح تفكيره، إلى أين؟ واللي بيقولوا كل يوم نتر يوم إسرائيل الكبرى والمناطق الكذا، إنه هلأ أصبحنا بدنا ناخذ مناطق جديدة حتى نحمي أنفسنا. هذه ليست توابيد تأتي من الله لتثبت أنكم جهلاء بفهم طبيعة بني إسرائيل؟ ترجون منهم ما لا يرجى وتصدقونهم حيث لا يمكن أن يصدقهم أحد. انظروا إلى شوارع أوروبا وأمريكا، تغيرت النظرة إلى إسرائيل بعد مجازر وتدمير وإفناء وإبادة غزة وما يفعلونه في لبنان. صحيح حكومات تقريبا لم تتغير إلا القليل، يمكن عندنا إسبانيا، يمكن بعض كذا، لكن الشعوب تغيرت وأنتم متمسكون. بدنا نقعد في روما، بدنا مناطق تجريبية كأذن الفأرة، شو هذا؟ وهوليك الآن قرأت منذ قليل يعني محاولات سعودية جادة في إزالة أي يعني إدانة لإسرائيل في كتب التدريس في المدارس، الدين الإبراهيمي. الإمارات ماشي في مشروعها، بدها تصلح حرب السودان. شو هي حرب السودان؟ هولي عرب مثل ما قلنا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فريق تدعمه الإمارات وفريق تدعمه السعودية ومصر، هو المسلمين، قتل، مجازر، تهجير. ليبيا نفس الشيء، لكن كما قال هذا المعلق الإيراني الطيب اللطيف هذا أحمد حميديان، لو كانت إيران داخلي في خرطوم أو في ليبيا كانت العالم كله ضجة، ولكن لأن الأمر بين العرب أنفسهم أو أنه يعني يبدو في رغبة أمريكية طبعا تحققت كثير. تسمعوا هالشيء، حجم التهجير في الخرطوم في السودان أضعاف غزة في العدد يعني، لكن إيران مش موجودة. إيران موجودة في سوريا، في فلسطين سابقا بشكل أو بآخر، في سوريا. يا لطيف يا غيرة الدين، هذا التطرف، هذا الإرهاب، هذا التشيع، هذا الكفر، هذا الكذا. وجمعتنا كالقطعان يسيرون ماء ولا ماء ولا طعام ولا شيء غير ذلك، وللأسف الشديد وكلهم يرددون كالببغاوات ثلاث أفكار. الأولى سلموا سلاحكم كما قال لدى السفير الأمريكي اللبناني، سلموا سلاح حزب الله بينتهي المشكلة. يا عين شو هالتنظير العظيم، هي سوريا ما في سلاح، قليل ينسحبوا من جنوب سوريا لماذا يضربون أبو الظهور بالضفة الغربية في سلاح؟ شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا؟ يصدقون هؤلاء ويرددون خلفهم الكلام كالببغاوات. أول واحدة قال سلموا سلاح بينتهي المشاكل، الثاني هذه مقاومة تأتمر بأوامر إيرانية قلنا مرار، كذابين كذابين، هذه مقاومة ولدت من الأرض. إذا عم تحكوا عن الشيعة، الشيعة قبل العام 82 كانوا يشكلون العمود الفقري والعدد الأكبر من المنظمات الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، المرابطون المرابطون اللي هن فريق بيروتي سني محض، كيلو إبراهيم ليلات واحد تاني كله شيعة. احكوا لي انه هلأ إيران اخترعت المقاومة، الكذب هذا. نادي النجمة في بيروت، نادي البيروتي العريق، هلا عم نحكي رياضة طبعا، شيل عمر غندور كلهم شيعة، طلعوا من هالأبواب من هالكذب. إذا لا، إذا سلم السلاح يسلم لبنان ولا أي بلد، ولا هذه مقاومة تأتمر من الخارج، هي مقاومة الأرض وأبناء الأرض ومن الدين والقناعة والوطنية والشهامة. والثالثة نمخص كل بلد بحاله، التدخل هنا ولا هنالك مش أهل. نرجع للفكرة، نحن أمة واحدة، شئتم أن أبيتم. إذا البعض يريد أن يفرق أنا كذابين، اللي بيحكوا عن النزوح السوري يعني مش المسلمين. طيب نقول لهم فيكم تستغنوا عن العامل السوري.

0: إذا كان بعض اللبنانيين عندنا العقدة، نحن مش لازم يكون عندنا عقدة ولا نردد كالببغاوات. نحن أمة واحدة،
1: أمة واحدة،
0: ونحن أبناء دين يأمرنا بالجهاد. قد يقول السائل: بلشنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصرنا. نعم نعم نعم، هذا الذي أريد أن أصل إليه. محمد صلى الله عليه وسلم بصفته، بما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهو يقول: أمتي أمتي، بما قال الله فيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بما قاله تعالى عن قيمته: إنه يمنع عن المسلمين أن تنزل عليهم اللعنة كما نزلت على بني إسرائيل. هذه واحدة. والثانية أن القرآن محفوظ، ولن يستطيع الكتاب والأمراء والحكام أن يغيروا أحكام القرآن. إذا زوروا التفسير، ثلاث أمثال أضربها دائما من 34 سنة تحديدا، من وقت ما وقع وادي عرب، أنا أردد هذه، اللي بيعرفها يحفظها، اللي ما بيعرفها يسمعها. تزوير في التفسير القرآن، لا أحد يستطيع أن يزيد فيه حرفا أو أن ينقص فيه حرف، هذا أمر مؤكد. المثال الأول: الملوك والحكام، قل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الحكام واجبة، كما يقول المدخليون في السعودية لعنهم الله، إنه الحاكم لو كان رأيته يزني على شاشة التلفزيون طاعته واجبة. كذابون خرصون، الله جعل لذلك شرطا. بلشت الآيات سورة النساء، مفروض صفحة 87: اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إذن قبل ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أدوا الأمانات، مش تاخدوا البترول اللي عندكم على البيت وغيره طبعا. وعدل، وين العدل؟ وين العدل؟ موضوع خاشق جي، الموضوع اللي عم يعمل بلبنان، ضابط سوري ما بعرف عامل جرائم او لا ما بعرف، حوروا القانون كله. الزلمة فات على السفارة، عم دافع عنه، ما بعرف عنه شيء، بس عم نقول وين القانون والسيادة اللبنانية كما يزعم هؤلاء صباحا ومساء. فات على السفارة السورية يعمل وراء، بده يجدد باسبور، زلمي عنده ثقة يعني، قبضوا عليه، قالوا له: أنت رئيس الفرقة 17، عملي تساوي. طيب كيف بده يخلص الموضوع؟ ما يعملوا مثل خاشقجي؟ قالوا له الموظف عندهم هذا أحمد رامي الحاج، ظبطها. دورية من الجيش اللبناني قبضت عليه عند مدخل السفارة، كذابين. السفارة سلمته وسلموه لسوريا بدون أي قرار، يعني ما في شيء، ما في دليل قانوني على جواز ذلك. برجع بقول أنا مش عم دافع عنه، هذا العدل؟ إذن قبل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن تأمروا أن تحكموا بالعدل، وبعدين إذا اختلفتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، مش إلى السجون والمعتقلات والقتل والاغتيال. هذا أول تزوير للآية، تفسير الآية. الثاني قصة السادات المشهورة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كان هيك يعمل صوته على لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لك يا هلا ما بعرف صار في دنيا الحق. أبلوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من بعد: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نأتي إلى الآية، نأخذها من نصها ونفسرها مثل ما بدنا،

0: هذا ما فعله اليهود، أفتؤمنون بعض؟ والثالث لما الملك حسان أتى بالمقرئ ليقرأ في وادي عربة، هو عم يوقعه التوقيع لهذا الاتفاق السخيف 94، وجود رابين وكلينتون وعرفات وهكذا. الآية جابها من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني يسمع فكر أنه ادخلوا في السلم، التفسير يقول غير ذلك، يقول ادخلوا في الإسلام، يعني مش تعمل جزء من نفسك تطيع فيها القرآن وجزء تطيع التوراة مثلا، بتفصيل. إذا قتلوا وزوروا وأفسدوا وفضلوا كل المصالح الشخصية على مصلحة الأمة، لماذا لا تنزل اللعنة؟ لأننا أمة رسول الله، ولأن القرآن لا يزور، ولأن فئة لا تزال على الحق تجدد الدين، أهل المقاومة في لبنان وفلسطين وغيرهما، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذا جزء من عظمة محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن 4 مرات فقط، في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. وفي سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي سورة محمد أو القتال: والذين آمنوا بما نزل على محمد. يا أيها النبي 13 مرة، يا أيها الرسول 2 مرات فقط، وكلاهما في سورة المائدة. طيب تقول لي سيدنا موسى مذكور 131 مرة، سيدنا عيسى 25 مرة، هل هذا يعني لا؟ هناك: يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورجعك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. أما محمد: يا أيها النبي، احتراما وتقديرا لمكانه، أو يا أيها الرسول. ليس العدد وحده، إنما هذا المكان العظيم الذي رفعه الله إليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد تكون أهم الآيات. ومنها: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة رسول الله هدى أيها الإخوة الكرام، أكذا ينبغي أن يكون تذكرنا للمولد النبوي الشريف وللحديث تتمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء، ارفع المقت والغضب عنا، علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة ولا تجعله حجة علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا ربنا، حبب إلينا إلهنا يا رب العالمين، حبب إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، واجعل حبك وحبه على قلوبنا أحب من الماء البارد على الظمأ، وأخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين. ألف على الحق قلوب المؤمنين. اللهم يا رب العالمين، واشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

صلاة العصر. سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: القادر. أرجوك أرجوك لا تضرب، سأقتلك. خذ خذ هذا، خذ، لن أدعك تمر من بين يدي. خذ أيها الخادم اللعين، خذ. هيا
1: أرجوك يا سيد.
2: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من عمل أو قول، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منك وأجاب دعاءك إن شاء الله يا أبا حمزة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحيم.
3: إن الآية التي كنت تقرأها يتوعد الله فيها الذين يظلمون الناس ويبغون عليهم بعذاب أليم.
2: صدق الله العظيم. تفضل تفضل يا شيخ عبد الرحيم، تفضل بالجلوس معي في ظل أشجار النخيل، فقد اشتقت للجلوس معك بمفردنا وسماع حديثك الطيب.
3: وأنا كذلك يا أبا حمزة، لقد كنت مارا من هنا في طريقي إلى السوق، فسمعت تلاوة القرآن، فلما التفت رأيتك ترفع يديك بالدعاء، فرغبت بإلقاء السلام عليك. ثم اللهم اجعله خيرا. أتسمح؟ أتسمح يا أبا حمزة؟
2: لا عليك، لا عليك يا شيخ عبد الرحيم، لقد اعتدت على سماع هذا الصراخ يوميا. إنه جارنا أبو عمرو يضرب خادمه الذي يجمع ثمر البستان بسبب وبغير سبب. والآية التي كنت أقرأها، فإنما كلما سمعت صوت هذا الخادم المسكين
3: يضرب خادمه، وكل يوم على هذا الحال، هذا شيء مؤلم ومخالف للدين وللشرع.

0: أما تحدثت مع هذا الرجل ونصحته يا أبا حمزة؟
1: تحدثت معه ونصحته كثيرا، ولكنه يزداد مع النصيحة ظلما وبغيا لخادمه المسكين الذي لا يملك حولا ولا قوة للدفاع عن نفسه، فهو في حاجة للعمل لتوفير لقمة العيش.
0: لا يا أبا حمزة، لا يسكت عن هذا الأمر، وإذا سكت عن قول الحق فأنا إذن شيطان أخرس والعياذ بالله. اتركني يا أبا حمزة، يجب أن أذهب في الحال إلى أبي عمرو هذا.
1: وأنا سآتي معك يا شيخ. هيا بنا، هيا بنا.

0: أرجوك لا تضرب، سأقتلك. خذ خذ هذا، خذ، لن أدعك تمر من بين يدي. خذ هذا ثم هذا.
1: توقف توقف يا رجل، توقف عن الضرب، أستحلفك بالله.
0: أتوقف؟ وبأي حق تطلب مني ذلك يا رجل؟ إنه خادمي وأنا حر في التعامل معه كما أرغب.
2: أرجوك يا سيدي لا تضربني، ولن أعود لذلك ثانية. أرجوك أرجوك.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا عمرو يا أبا عمرو، الشيخ يستحلفك بالله أن تتوقف عن ضرب خادمك، وأنت تواصل ضربه بلا رحمة وبلا اكتراث للشيخ الجليل الذي يخاطبك.
0: نعم، ماذا تريد مني أنت وشيخك الجليل يا أبا حمزة؟ هل منكما من يدفع أجرته؟ أم هل منكما من سيعوضني عن التمر الذي أكله من بستاني؟
1: يا أبا عمرو يا أبا عمرو، اتق الله في خادمك، واعلم أن الله أقدر علي ومنك علي. أليس من حقه أن يستريح من عناء ومشقة العمل؟ أليس من الواجب أن تناوله بعضا من الأكل أو التمر الذي قام برعاية نخله حتى أثمر ويقوم الآن بجمعه وقد تعلقت به نفسه؟ إنك تبغي عليه وتظلمه بعملك هذا وبضربك له.
0: أنا لم أبغي عليه ولم أظلمه، وإن فعلت ذلك فهذا من حقي، فانصرفا الآن ولا تتدخلا في شأني.
1: سننصرف يا أبا عمرو، سننصرف الآن، ولكن تذكر قدرة الله عليك، قدرة الله الذي أمرنا بالرحمة والعطف، وهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
2: أرجوك يا سيد الشيخ لا تنصرف قبل أن تساعدني وتأخذ بيدي، لم أعد أتحمل هذا العذاب. أرجوك.
1: تحمل يا أخي تحمل واصبر، لعل الله يجعل لك مخرجا وعتقا مما تلاقيه من البغي والظلم على يد هذا الرجل، أو يعوضك الله بعمل يجعل لك فيه الخير والبركة.
0: لن يعوضه بعمل أفضل من عملي هذا، ولو كان وجد عملا عند غيري لما رأيته يعمل عندي الآن.
3: يا أبا عمرو يا أبا عمرو، سأعوضك عن التمر الذي أكله من بستانك، وسأدفع له أجره الذي له عندك، فدعه دعه وشأنه.
0: خذه إذن، فأنا لم أعد بحاجة إليه بعد الآن.
1: يا أبا عمرو، إن الله تعالى نهى عن الظلم والبغي والتعذيب، وتذكر المرأة التي دخلت النار في هرة، عذبتها وجوعتها حتى ماتت، واعلم أنه لو بغي جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. يا أبا عمرو يا أبا عمرو، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله علي، واتق الله اتق الله يا أبا عمرو، واسمع قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلك تتعظ وترجع عن الظلم والبغي الذي في نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أريد أسألكم سؤالا، هل العدد شرط للنصر؟ هل الأعداد شرط للنصر؟
2: لا تستعجلوا في الإجابة.
1: قد يقول شخص لا، ما ليست شرطا. إذا ليست شرطا إذا واحد يكفي للنصر. لا يوجد حد أدنى. وماذا عن الحد الأعلى؟ هل هناك حد أدنى، هناك حد أعلى للنصر؟ هذا سؤال قليل من الناس من فكر فيه. لكن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا الإجابة حول هل العدد شرط للنصر، وهل يوجد حد أدنى وحد أعلى حول هذه المسألة.
3: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: عندما نتأمل موضوع العدد كشرط من شروط النصر، سنجد أن له معادلة خاصة في الإسلام. كانت المعادلة في بداية الإسلام، بداية الإذن بالجهاد، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إيش معناها؟ معناها 1 مقابل 10. ماذا يعني ذلك؟ معناها لا يجوز الانسحاب، ممنوع الانسحاب إذا كان العدد، عدد المسلمين 1 مقابل 10، 20 مقابل 200، 100 مقابل 1000، 1 إلى 10. في هذه الحالة ممنوع الانسحاب، يجب أن تكملوا الجهاد رغم أنهما 10 أضعاف. طبعا هذا كان في بداية الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين في ذلك الزمان، واستمر هذا القانون على مدى الزمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار 1 إلى 2 بدل 1 إلى 10. ماذا يعني؟ يعني هناك حد أدنى. إذا عدد الجيش المجاهد نصف جيش الأعداء أو أكثر منه من ذلك لا يجوز الانسحاب. لكن إذا كان جيش المسلمين عدده كعدد أقل من النصف فيجوز لهم الانسحاب بدون حرج. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذا، تخفيف من الله عز وجل، وعلم أن فيكم ضعفا، وإلا المسلم قادر أن يواجه 10، لكن بسبب هذا الضعف رخصة من الله عز وجل خفف. إذن لا يشترط أن يكون جيش المسلمين يوازي جيش الأعداء في القوة ولا قريب منه، يكفي أن يكون نصفه حتى يصمد، إذا أقل من النصف يجوز لهم الانسحاب. طيب هل هناك حد أعلى كعدد؟ نعم هناك حد أعلى، وهو 12,000. 12,000 لا يهزم، 12,000 من قلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل جيش المؤمنين 12,000 أو أكثر فالعدد ما يعود له قيمة، لا يهزم بسبب قلة العدد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهزم 12,000 من قلة بسبب قلتهم. ولذلك المسلمين لما كانوا في يوم حنين كان عددهم 12,000 وكان عدد أعدائهم 10,000. لأول مرة جيش المسلمين يكون أكثر من جيش الأعداء، أول مرة. فأخذتهم يعني النخوة والعزة بالعدد، صار اعتمادهم على العدد 12,000. إذن عددنا يكفي، هو 12,000 هذه لا تلغي كل الشروط الأخرى، كل الشروط الأخرى اللي تكلم عنها يجب أن تتوفر. وذكرنا أن من الشروط الأخرى التوكل على الله عز وجل وعدم التوكل على النفس. فلما وصلوا 12,000 لكنهم توكلوا على أنفسهم هزموا في بداية المعركة. فلما صمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سكينته عليه وعلى القلة الذين معه انتصروا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصر كله من عند الله، نصركم الله، مش ليس أنتم الذين انتصرتم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، ما نفعتكم. لما صرتوا أكثرية وصلتوا 12,000 ما نفعتكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم رغم أن عددكم كافي، وصلتم إلى العدد الكافي لكن تخليتم عن الشرط الآخر، فصار أعجبتكم كثرتكم، توكلتم على أنفسكم. إذن من الشروط أن العدد يكون كافي، والكافي هو نصف أكثر، وإذا وصلنا 12,000 ما نحتاج أكثر من ذلك، لكن بشرط عدم التوكل على النفس. فهذه هي معادلة العدد التي مرتبطة بالنصر، فإذا فهمناها نضيفها إلى شروط النصر يوفقنا الله تعالى إليه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زال الحديث متواصلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وافى ربيع، ونسأل الله أن يكرمنا بهذا الشهر، وأن يخصنا ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفحة من نفحاته، ورحمة من رحماته، وبركة من بركاته. واجعل اللهم لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا وهاب. وحديثنا اليوم ما زال دائرا على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن أسمائه الشريفة، وأولاده، وأزواجه، وأجداده، وأعمامه، وعماته. واليوم نتواصل في التعريف لتشمل الدائرة، أن نعرف على خدمه وحرسه ومواليه، ومن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن يأذن عليه، ومن كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. أما خدمه صلى الله عليه وسلم، فمنهم أنس بن مالك، وربيعة بن كعب الأسلمي، وأيمن بن أم أيمن، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأسلع بن شريك، وعقبة بن عامر الجهني، وسعد مولى أبي بكر، وأبو ذر الغفاري، ومهاجر مولى أم سلمة، وحنين والد عبد الله مولى العباس، ونعيم بن ربيعة الأسلمي، وأبو الحمراء هلال بن الحارث، وأبو السمح واسمه إياد. وكان من النساء من يخدمه بركة أم أيمن الحبشية، وهي والدة أسامة بن زيد، وخولة جدة حفص، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وميمونة بنت سعد، وأم عياش مولاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاءت به أم سليم الأنصارية، أمه لأنس، وقالت: يا رسول الله، كل الأنصار أهدى لك هدية، وهديتي إليك أنس، اجعله عندك يخدمك يا رسول الله، وادعو الله له. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في رزقه، وبارك له في ولده. انظر إلى هذه البركات، اللهم أصبنا من بركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: أصابتني بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فعاش أنس نحو من 100 عام، وكان له من الأولاد أكثر من 49 ولدا، ما بين ولد وحفيد، وكانت له جنة مملوءة بالثمار، حديقة تحمل في العام مرتين، ويجري عليها من رائحة الروح والريحان من حيث لا يدري، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وأما من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت، والضحاك بن سفيان، وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة، وكان بلال على نفقاته، أي يأمره بالإنفاق على كذا وكذا، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود كان مسؤولا على سواكه ونعله. يا سلام، يا ليتنا معك يا ابن مسعود. وأبو رافع واسمه أسلم على ثقله. إن مصاحبة النبي والقيام على خدمته والقيام على سواكه والقيام على حذائه من أشرف الشرفات، أن تخدم وتقوم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن ينفعك ببركته صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. وأما حراسه عليه الصلاة والسلام فهم سعد بن معاذ سيد الأوس، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، والزبير بن العوام، وبلال، والمغيرة بن شعبة، وعباد بن بشر. وحرسه أبو بكر الصديق في العريش يوم بدر. وأما مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم أسامة، وأبوه زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، العبد في منزلة العرف العربي الجاهلي ليس له قيمة، لكنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليه حب رسول الله. يا سلام، يا سلام، هو أبو الحب صلى الله عليه وسلم وأبو الرحمة. ما أرحمك وما أكرمك وما أعظمك وما ألينك صلى الله عليه وسلم. كان اسمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوبان وأبو كبشة وشقران، واسمه صالح الحبشي، ورباح الأسود النوبي، وكان يأذن عليه أحيانا إذا انفرد، ويسار الراعي، وزيد أبو يسار، ومدعم عبد أسود، وأبو رافع، ورفاعة بن زيد، وسفينة، ومأبور القبطي، وواقد، وأبو واقد، وأنجشة الحادي، وسلمان الفارسي، وشمعون بن زيد أبو ريحانة، وأبو بكر نفيع بن الحارث. ومن النساء أم أيمن الحبشية، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وماريا، وريحانة، وقيصر أخت ماريا، وغير ذلك. قال ابن الجوزي: ومواليه صلى الله عليه وسلم 43، وإماؤه 11 رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما كتابه عليه الصلاة والسلام فهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان رضي الله عنهم، وعلي رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، والزبير، وسعيد بن العاص، وابناه أبان وخالد، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع، وأبو سفيان، وابنه معاوية، ويزيد، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة، والعلاء بن الحضرمي، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي، وحذيفة بن اليمان، وحويطب بن عبد العزة العامري، وعبد الله بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. وكان معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم بذلك، وأخصهم بكتابة كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الروم، فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، ونقش عليه فيه 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتاب: محمد رسول الله. وكتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رواه البخاري. وأرسل صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى هرقل مع دحية الكلبي، فلما قرئ غضب ابن أخي قيصر غضبا شديدا وقال: أرني الكتاب. فقال: وما تصنع به؟ قال: إنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم. فقال له عمه: والله إنك لضعيف الرأي، تريد أن أرمي كتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لأحق أن يبدأ بنفسه، وقد صدق، أنا صاحب الروم. ثم أمر بإنزال دحية وبإكرامه، وقوله فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإنما عليك مع إثمك إثم الأتباع، والأريسيين هم الفلاحون. وقد كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله عز وجل، فإني رسول الله إلى الناس كلهم لأنذرهم من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن توليت فعليك إثم المجوس. وبعث الكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فلما قرئ عليه مزقه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق ملكه كما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي عبيد ابن إسحاق قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فرما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فيمزقون، وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية. سبحان الله العظيم. وروي أنه لما جاءه جواب كسرى قال: مزق ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت ملكه. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة: فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى. وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فقال النجاشي: أشهد بالله إنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل. ثم كتب النجاشي جواب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحم: سلام عليك يا رسول الله، ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله، فما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض، إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ففروقا، إنه كما ذكرت، أي لا يخرم مثقال إبرة ما ذكرت ولا يتجاوزه، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني، وإن شئت أتيتك بنفسي فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه أرسل ابنه في 60 نفسا في أثر من أرسله من عنده مع جعفر بن أبي طالب، فغرق ابنه ومن معه، ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، منهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيهم أنزل الله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وما زلنا نتابع كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نكمل في يوم قادم، أسأل الله أن ينفعنا بما نقول، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكل مستمع ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل ولادة سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا نور الهدى الذي جاء على الدنيا. أشرق نوره صلى الله عليه وسلم، فرح به جده عبد المطلب. ثوبية اللي هي كانت جارية أبوه راحت فرحة جدا لأبو لهب، وكانت يعني مع أبو لهب هناك تبشر بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها. وهذه ثوبية مولاة لأبي لهب، فكان أعتقها وقال لها أنت حرة. شوفوا سبحان العظيم قديش فرح بولادة سيدنا رسول الله، هو كان أكثر واحد سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعه طبعا جد عبد المطلب، فرح به وأخذه للكعبة. ومين رضعه؟ أول من أرضعه ثوبية، طيب، اللي هي مولاة أبي لهب. عندها ابن اسمه مسروح. عادة اللي ترضع لازم يكون عندها ابن في سن الرضاعة حتى يكون عندها اللبن أو الحليب الذي ترضع به الطفل. فأرضعته ثوبية. أرضعت مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أخوه صار أخوه بالرضاعة مين؟ ابنها مسروح. ثوبية دي أرضعت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فابن عبد المطلب. فصار حمزة أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وأرضعت أيضا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سلمة. عارفين مزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة؟ كان زوجها أبو سلمة قبل ذلك، وقتل واستشهد في الحرب في غزوة أحد، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فكان هذه ثوبية أرضعت مين؟ أبو سلمة. فإذا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبية، مسروح ابنها من الرضاعة، وأيضا حمزة وأبو سلمة، هذول أخوانه من الرضاعة. طيب، عادة العرب وعادة قريش إنهم يدوروا المراضع لأولادهم بعيد عن مكة. ليه؟ لأنه مكة بيجوها الحجاج فتنتشر الأمراض ويتغير اللسان، فما يكون في فصاحة. فهم إيش يسووا؟ يرسلوا أبنائهم حتى يرضعوا في مثلا يعني القبائل أو في الأماكن البعيدة حتى تشتد أجسامهم وتقوى ولسانهم يكون فصيح. طيب، مين اللي بيجي؟ المراضع جو التمس عبد المطلب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع. مين جو؟ جو مجموعة من بني سعد، نساء من بني سعد بن بكر. جو هذول النساء علشان يدوروا لهم على أطفال يرضعوهم. كل ما كانوا يعرضوا عليهم سيدنا رسول الله كانوا يرفضوه، ما حد يرضى ياخده. ليه؟ العرب عندهم عادة إنه من العار والفضيحة إنها تأخذ أجرة على رضاعتها. فكانوا إيش يعملوا؟ لمن يكون الأب موجود، ما هو يتيم هذا الإبن، فكان يفتكرهم يعطيهم يعني يتفضل عليهم، فهذا أجرتهم حقة الرضاعة. النساء كلهم لمن يعرفوا إنه هذا يتيم الأب يرفضوا، ما حد يأخذه. كلهم أخذوا أطفال للرضاعة ما عدا واحدة اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث. شوفوا الاصطفاء كيف لما ربنا يصطفي الإنسان يا أحباب. زوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. طيب، إيش اللي صار؟ إنه حليمة قالت لزوجها، قالت له أكره إني أنا أرجع يعني قبيلتي وأرجع لبني سعد وما عندي أحد. طبعا هي عندها أبناء، ابنها بنتها الشيماء وهذه كانت كبيرة، وفي اللي هو حذافة أو جذامة، وفي الأخ اللي كانت ترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيماء يسموها حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حليمة أيضا رضعت أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا معناته شوفوا قديش كان الرسول صلى الله عليه وسلم له إخوان من الرضاعة، من الرضاعة، حتى ابن عمه أخوه من الرضاعة. فهنا جات حليمة وقالت لزوجها، قالت له أكره إني أرجع وصاحباتي كلهم عندهم أطفال وأنا لا، فإيش رأيك أخذ اليتيم هذا وأرضعه؟ فقال لها لعل الله يكتب لنا الأجر في ذا اليتيم. أسمعوا القصة حقت حليمة إيش تقول. حليمة تقول إنه كانت السنة هذه سنة شهباء، يعني فيها مجاعة وجفاف، وكان ما عندها حليب، مع إنها مرضعة لكن ما كان في حليب من شدة الجوع. وكان الطفل اللي بترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت من البكاء ومن شدة الجوع. فلما أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أنا أخذه، فدوبها أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعته على ثديها امتلأ ثديها بالحليب، سبحان الله العظيم. فشرب ورضع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ثم أرضعت ابنها فتقول والله رضع حتى شبع، فتقول أول مرة ينام من يوم ما ولدت من الشبع. طبعا أمر غريب، فجأة يتعبى كل شيء حليب، سبحان الله، دي من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام زوجها إلى الناقة حقته عشان يحلبها، وقلنا إنها سنة شهباء، كان ضرع الناقة ما في نقطة حليب. لما قام إبى يحلب الناقة وجدها يكاد ضرعها يتفجر من شدة اللبن فيها، يعني من شدة الحليب. فحلبها وشرب زوجها وشربت حليمة حتى ارتوت. ترى تعرفوا زمان كانوا يعتبروا شرب الحليب ده غذاء لوحده، مو زينا احنا دحين هذه الايام نشرب كاسة ونقول نحبه ولا ما نحبه، لا، كانوا يعتبروا هذا غذاء. فشربت وشرب زوجها حتى شبعوا. قال لها لقد اخذت نسمة مباركة يا حليمة. هذه قالت له اي والله هذه نسمة مباركة. طيب حليمة إيش كانت راكبة على إيش؟ كانت راكبة على إتان، إتان اللي هي أنثى الحمار. لما كانت جاية مع صويحباتها من بني سعد كانت الإتان هزيلة وكانت آخر واحدة تمشي في الركب. لما أخذت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتان صارت سريعة وصارت قوية، فحتى لما رجعوا صارت تسبقهم، فصاروا الناس يقولوا لها أليست هذه إتانك التي جئت بها يا ابنة أبي ذؤيب؟ فتقول إي والله هي، والله مو غيرها. هي مستغربة من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول فما زلنا نرى من بركاته. حتى تخيلوا انه قطيع الغنم اللي كان حق حليمة وزوجها كان يروحوا لما الراعي يروح يرعى بيهم ترجع مليانة بالحليب وترجع شبعانة، والباقي سبحان الله العظيم ما يأكلوا. فيقوموا الناس يقولوا لهم روحوا وأرعوا في المكان اللي ترعى فيه غنمات ابنة أبي ذؤيب. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك سنتين الرضاعة وهي ترضعه وهو معها إلى أن انتهت السنتين وأرادت أن ترجعه إلى أمه. غداً

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية يحتاجها كل إنسان عايز يحافظ على صحته ويحافظ على عافيته ويحافظ على رزق ربنا ليه سبحانه وتعالى. هدية كبيرة جدا جدا بعمل صغير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. معنى الحديث، ربنا سبحانه وتعالى حابب أنك أنت كل يوم تشكره على قد عدد المفاصل اللي في جسمك. الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، فالمفروض كل يوم يتصدق شكرا لله على نعمة أنه صحي من النوم، كل الأجهزة اللي في جسمه شغالة، كل المفاصل بتتحرك، مفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى ب 360 صدقة. فربنا بيسهل علينا فبيقول: لو سبحت دي صدقة، لو قلت الحمد لله دي صدقة، لو قلت لا إله إلا الله دي صدقة، لو قلت الله أكبر دي صدقة، لو أمرت بالخير دي صدقة، لو نهيت عن الشر دي صدقة. وجات الهدية بعد كده، ويشيل عنك ده كله، يجزئ عن ذلك، يعني تعمل عمل واحد بال 360 عمل دول ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى ركعتين في 5 دقائق، عمل صغير تشكر بيه أكبر نعمة أو من أكبر النعم على الإنسان، وهي نعمة صحته وعافيته. صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة. خد بالك، ربنا بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز يزيد في صحتك ويبارك في صحتك ويبارك في عافيتك، دايما تشكره على الصحة كل يوم. طب أشكر يا رب ازاي ده 360 مفصل، ده غير الأجهزة اللي في الجسم. قال لك: كفاية بس الركعتين دول، وقف بين إيديا 5 دقايق، الفتحة وصورة قصيرة والفتحة وصورة قصيرة، خلاص خلصت الركعتين اللي بنصليهم في دقايق قليلة. بس انت عارف ربنا ليه رغبنا في صلاة الضحى وخلى فيها هدية وثواب كبير قوي؟ لأن ما بين الفجر والظهر وقت طويل، وربنا بيحبك تقابله كتير، وبيحبك تقف معه كتير، وبيحبك تكلمه كتير، وبيحبك تفضفضله كتير، وتبثله أحزانك كتير، تتكلم معاه. ما تبعدش، خليك دايما معايا، قول الله أكبر، هتكون في حضرتي وبين إيديا واقف معايا، وأنا قريب منك، أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو وقفت مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيفرح ويديك هدية كبيرة، كأنك شكرته على نعمة الصحة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة، كأنك سبحت، كأنك قلت لا إله إلا الله، كأنك قعدت تقول الحمد لله، كأنك أمرت بالمعروف، كأنك نهيت عن المنكر. بس في الركعتين دول بوصي نفسي، بوصي كل اللي بيسمعني، صلاة الضحى النبي دايما كان بيصليها وكان بيسميها صلاة الأوابين. الأواب يعني اللي بيرجع دايما لربنا، اللي بيحب أنه دايما يقف مع ربنا، اللي بيحب يصلي. فحاول تحافظ على صلاة الضحى على قد ما تقدر، قبل ما تنزل شغلك، قبل ما تنزل دراستك، لأن فيها شكر لله على نعمة الصحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: قال تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن. وقال سبحانه وتعالى: أن تقر أعينهن ولا يحزن. وقال: فنداها من تحتها ألا تحزني. وقال سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته أوصى بالرفق بالنساء فقال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. لا تكسر قلبها بكلمة، لا توجع قلبها باستهزاء، ولا تعتصر قلبها بإهمال، لا تجرحها ولا تستغل ظرفها. النساء شبهن بالقوارير، لأن الألم يصير داخل، الحزن يصير داخل، والألم عميق، وما هي من نوع اللي ترد، لأنه إذا كان ولدها ما تحب تشوف في عينه الحزن حتى لو هو وراها الحزن، لو كان زوجها ما تحب تكسره حتى لو هو كسرها، ما تحب تستهزأ فيه حتى لو هو استهزأ فيها، ما تحب تنزل من مستوى حتى لو هو نزل من مستواها أو ما حس فيها، لو كان أخ ما تحب تصغر من مقامه حتى لو هو صغر من مقامها، ما تحب إنها تجرحه حتى لو هو جرحها. الحرية بالنسبة لها أمان، والأمان هو رؤية من تحبه بأمان. نلاقي بعض الأبناء أو بعض الأزواج أو بعض الأهل يتضايقون من المبالغة في ردة فعل المرأة أحيانا على أشياء هم يشوفوها بسيطة، لكن المرأة اللي تحبهم واللي حواليها وأسرتها وبيتها وأهلها عبارة عن وجود. فتخيلوا لما بعض أركان هذا الوجود أو هذا الجدار أو هذه القوة تتزحزح من مكانها، هي إيش اللي تسوي؟ تهرع. يعني أسلوبها هو إنها تسارع في ترميم هذا الشيء اللي قد يسقط. يمكن ردة فعلها تكون مبالغة، لكن هذا من خوفها، من حبها، من حرصها. قد تراها تضحك وهي تبكي، تتناسى رغم أنها تتألم. لديها غدير من الصبر رغم أشد احتياجها. تشعر بك قبل الشعور بذاتها. باختصار، هي المرأة. مرات كلمة تكسر فيها أشياء كثيرة داخل، ومرات نظرة تجرح فيها أشياء كثير داخل. هذا ما معناته أنه حبها يقل أو ينتهي، لا، هذا معناته أن هي داخل تنعصر. فلما تنعصر تشيب بسرعة. عشان كذا نلاحظ كثير من النساء، لاحظ وجوههم يعني تبان أكبر من أعمارهم من كثر الألم والحزن والضيق اللي هم يكتموه داخل أنفسهم. يكتموه ليش؟ عشان ما يجرحوا الشخص المقابل أو الشخص اللي يحبوه. فرفقا بالقوارير.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: قال جبنا كنا عنا قال يا ألاء روحي صحيها لهودة مرت أخوك فارس. روحي الشغل كتير خليها تنزل تساعدنا شوية.
1: يا ماما بس هودة لسه عروسة.
0: ولو وإيش يعني عروسة؟ صار لها شهرين بكفي. أيام ما كنت أنا عروس صحيت من تاني يوم وقمت خبازت 100 رغيف على فرن الطينة وعملت كل شغل البيت لحالي.
1: يا ماما هداك جيل وإحنا جيل تاني، زمان تغير. هاتي عنك الصحن أنا بحضر الفطور بعيني الله.
0: يا بشوفك متعادلة، ما انت حساب بتحبي شغل المطبخ.
1: يعني لو عملت أو ما عملت ما رح أعجبك، والله بعرف حظي معاك.
0: طيب خلص أنا رايحة أشوف الغسيل، بس تطوليش.
1: حاضر يا ست الكل. أهلا وسهلا بأخويا الكبير.
2: هلا والله، هلا والله في الغالية، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله، لما شفتك صرت أحسن بكتير. كلنا بخير، انت طمني عليك وعلى ماما وبابا والبيبي ووداد كمان.
2: كلهم بسلموا عليك. صحيح الخميس الجاي انت معزومة عندي على الغداء، انت وفارس بالدعم المندي اللي مظبط.
1: تفضل اشرب الشاي ودوق الكيك، هذه أنا اليوم عملتها، أعطيني رأيك.
2: ضايلة شاطرة في الحلويات؟ يا الله إيش نفسي كان وداد تعرف تعمل حلويات أصلا.
3: السلام عليكم. والله زرتنا البركة. أنا بقول مال البيت منور.
2: منور بأهله وأصحابه. أهله وسهلا أبو نسب حبيبي، طمني عنك أمورك كيف ودا معاك؟
3: الحمد لله الأمور كلها تمام. أوه والله يا هدى بشوفك عاملة كيك. تصدق إن الصبح إجى عبالي وحكيت بس أرجع أحكي لك تعملي لي، عشان أنا ما بحب الكيك الجاهز ما أنت عارفة. بنت حلال والله.
1: على قولتك البدليلي. يلا غسل إيديك وتعالى صحنك بستناك.
2: والله يا بختك يا أختي، الحلو كله عندك. من شاف حبابه نسي أخوه ابن أمه وأبوه.
3: والله يا بخته اللي ربنا برزقه بعروسة مثل هدى.
1: بتكون أمه دعياله.
3: والله بهادي معك حق، كانت أمي عطول تدعيلي إنه ربنا يرزقني ببنت الحلال، وربنا استجاب ورزقني فيكي.
1: وما تنساش إنها شاطرة بالحلويات.
3: أهم إشي هذا.
2: أهم أهم. يلا بستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، بديش أقطع عليكم اللحظة السعيدة، أنا مضطر أروح على الدار. باي.
3: بدري يا زلمة، خليك تعشى معنا.
1: أمانة خليك،
2: خليكوا براحتكم تكملوا اللحظات السعيدة. وبعدين وداد هلكتني تلفونات مش عدقاني، وانتوا عارفين الحج والحجة تعبانين، خلينا أروح أشوفهم. ما هيك هيك أصلا أشوفكم يوم الخميس لأنكم معزومين عندي حلوين.
3: إن شاء الله خليني أوصلك، ولا السيارة معك؟
1: أمانة تسلم على ماما وبابا وخاصة البيبي. ها
2: يلا سلام.

0: يا ابو محمد لساتك تعبان ومش قادر.
1: بعدين يا ابو محمد ما تضلكيش تعاملين زي الصغار.
0: خايفة عليك.
1: اي هو انا صغير؟ سيبيني سيبيني بعرف امشي لحالي.
0: الدكتور قال ما نتركك تمشي لحالك.
1: الله يسامح الدكتور، ما هو مش عارف انه دكتورة ام محمد عندنا بالبيت احسن من 100 دكتورة.
0: انت بس ضلك تمسخر.
1: من باب المودة والمحبة يا ام محمد، ربنا يخليلي اياك يا رب.

0: خير يا هدى؟ ليش مش نايمة الساعة 3 الفجر؟
1: بستناك وبتصل ما بتردش علي.
0: خلص شحن جوالي والله نسيت أشحنه. حقك علي
1: فارس.
0: نعم.
1: مش أنت صحفي وبتشتغل بالجريدة؟
0: مزبوط.
1: أي شغل هذا اللي بيخليك للفجر وكل أواعيك تراب؟
0: شغل يا هدى شغل، ما أنت بتعرف شغلنا. مرات بضطر أحمل شهداء وجرحى. شغل يا هدى شغل.
1: جاوبني أي شغل، أنا متأكدة في إشي بس أنت مخبيه علي.
0: اسمع يا هدى، والله تعبان يا هدى، تعبان كتير. خليني أنام والصبح بنحكي في اللي بدك إياه.
1: لا، هلقيت بدك تحكي، لا في صبح ولا في مساء.
0: هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: فارس احكي.
0: هدى مش ضايل كتير ويطلع الصبح، حكيت لك الصبح بحكي لك.
1: صار لك شهر على هذا الحال، استنيتك تحكي لي بس انت ما نطقتش. هلقيت بدي اعرف.
0: هدى المفروض تحترم خصوصيتي.
1: عشان بالي مشغول عليك صرت مش محترمة خصوصيتك؟
0: ايه، النقاش راح يتحول معك لمشكلة. انا شايف احسن حل للنام وبكرة بنحكي وبنتفاهم.
1: ما فيش بكرة ولا الصبح، هلقيت يعني هلقيت.
0: طيب اسمع يا بنت الناس، الموضوع اللي بدي احكي لك اياه بدك توعديني ما رح يطلع برا حدود الغرفة.
1: مفهوم، بس احكي. والله قلقتني.
0: لانه الكلام اللي بدي احكيه لا امي ولا اهلي ولا اي حد بيعرف عنه اشي.
1: يا فارس والله قلقتني. طيب ماشي بس احكي.
0: انا هيني بدي احكي لك. انا يا هدى بشتغل بالإعلام الحربي مع المقاومة، وعارفة مين بيشتغل معي؟ صاحبي عادل اللي حكيت لك عنه، اللي إجا يوم كتب كتابنا إذا متذكرة.
1: والله كنت حاسة إنك مع المقاومة. طب ليش ما حكيت ليش لهذا الإشي قبل ما نتزوج؟ ليش؟
0: وشو راح تفرق معك يعني؟ ما بنفع أخبر أي حدا، حتى أمي أقرب الناس إلي أنا خبيت عنها وبطلع بالسر بدون علمها.
1: ربنا يحفظك أنت وكل المقاومين يا رب.
0: ما بدي أشوف هالدموع هدول يا هدى. أنا دايما محتاجك معي، محتاجك تسنديني، محتاج دعواتك، خليكي معي.
1: أنا دايما معك، دايما هتلاقيني سندك وظهرك. الله يحفظ لي إياك. بس أمانة يا فارس، لما تكون بدك تتأخر احكي لي، أو لما ما بدكش ترجع إلا لتاني يوم كمان احكي لي. والله بضلني قلقان عليك.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، على راسي. ممكن تنامي وترتاحي لأنك شغلت بالي عليكي.
1: لسه ما عملتش العشاء.
0: طب أنا بعمل لحالي، أنت ريحي حالك لأنه شوية ويطلع الصبح.
1: لا
0: ولا يهمك يا ست، بنعمله سوا.

0: كلت عندها وبتسلم عليكي هدى.
1: وليش ما خدتني معك عندها يا ماما؟
0: كنت قريب قلت ميل عليها، لعلمك كانت عاملة كيكة فخمة.
1: نفسك بالكيك، خلي وداد تعمل لك.
0: نفسي تعمل لي إشي تبريقي فيه وداد، لا بتعرف تعمل كيك ولا غيره، وأصلا أنا متعود على كيك هدى.
1: بتتعلم بتتعلم بس بالراحة عليها.
0: مطول بالي، المهم كيف أبويا؟
1: الحمد لله مش اليوم وتحسن.
0: يما منك أنت يما، لما تحط حدا في بالك.
1: هو لحق يشكي لك مني؟ أنا بدي إياه يتحسن ويسمع كلام الدكتور.
0: إيه طيب هيني طالع، بدك إشي؟
1: الله يسهل عليك، بدي سلامتك يا ماما.
2: أنت نامي يا هدى، أنا علي شغل على اللابتوب.
3: مش مشكلة بستناك.
2: على راحتك.
3: بتحب الشعر؟
2: آه والله بحبه، أكيد ألا حكت لك.
3: حكت لي إنك بتحب تسمع وتقرأ.
2: والله بحب أقرأ لفاروق جويدة.
3: شو جنسيته؟
2: مصري بس أشعاره فخمة بتجنن.
3: أنت حافظ إشي؟
2: أشهر قصيدة إله أسمعك إياها.
3: لا تتذكر بيت الشعر كويس؟ بكون حضرت لك كاسة القهوة عشان تعرف تركز.

0: معقول هذا عملت هدى؟
1: صحيح، وبابا مبسوط منها كمان.
0: وانت مالك مبسوطة كتير هيك؟
1: ما هي هدى رح ترجع لجامعتها.
0: نعم، ومين سمح لها؟
1: شو مين سمح لها يا ماما؟ فارس اللي سمح لها طبعا.
0: وليش يا حبيبتي ما كملت بدار أبوها؟ وليش اتجوزت مدام بدها تكمل وبدها جامعة؟ ولا أهلها ما معهم يكملولها؟
1: هم أحرار يا ماما، احنا مالنا دخل فيهم.
0: بكرة يا حبيبتي بتتكبر علينا وبتعمل حالها دكتورة وبتشوف حالها علينا.
1: طالما هم متفقين مع بعض وهي مش مقصرة لا ببيتها ولا بزوجها ولا فيكي، خلاص يا ماما خلاص، سيبيها تكمل.

0: هذا حبيبتي، هذا كل إشي غدا بالمحاضرة.
1: تسلمي يا ألا.
0: وهلأ اجتهت لأعدادنا سوا مثل زمان. ما تترجعي عاد؟ متى؟
1: قريبا إن شاء الله. فارس وعدني.
0: أعرف.
1: جد الجد كمان.
0: عشان تعرفي أخوي قديش طيب وكويس.
1: جوالي برن، هذا أكيد فارس.
0: أيوة يا عم، اجري اجري بسرعة، أكيد هذا فارس ما حد تاني.
1: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك؟
2: الحمد لله، أنا تمام. هدى، اليوم مش رح أرجع البيت بدري، علينا شغل.
1: إيه يا فارس، الله يحميك، دير بالك على حالك، أمانة.
2: الحامي الله، بحاول ما تأخرش، وأنت ديري بالك على حالك.
1: حاضر يا فارس، وأنا بستناك.
0: كل هاللهفة هادي عشان فارس؟
1: بكرة بنشوفك يا أستاذة ألاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا

كما قال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك يا رسول الله متصفا بهذه الصفات، كونوا شاهدا، كونوا مبشرا لمن أطاع، كونوا نذيرا لمن عصى وخالف، من أجل أن يؤمن الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله، إضافة إلى تكريم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتعزروه وتوقروه وتكثروا من ذكر الله عز وجل وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بعث عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن يؤمن الناس. ولهذا جعل الله تعالى الإيمان كما أنه شامل للإنس بما فيهم أهل الكتاب، جعله شاملا للجن. لذا من لم يؤمن سواء كان من الجن أو الإنس، سواء كانوا عربا أو عجما أو أهل كتاب، فهو من أهل النار. ولهذا كان أول ما يدعو إليه النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو إلى الإيمان. وكان إذا أرسل عليه الصلاة والسلام أميرا أو داعية يأمره، أول ما يدعو إليه هو الإيمان. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسل النبي عليه وآله الصلاة والسلام معاذ بن جبل في الحديث المتفق عليه، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأعطاه الراية يوم خيبر، قال: على ما أدعو؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أول شيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم في الحرب. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل قواده أمراء جيوشه أول شيء هم الإيمان، فإذا استجابوا لذلك لا يجوز قتالهم، لا يجوز قتالهم. فهذا كله دلالة على أن بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هي لهداية الخلق. وكيف يهتدي الإنسان إذا لم يتبع العلم العمل؟ ولهذا جعل الإسلام الركن الأساسي للإسلام هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جبريل عليه السلام المعروف

0: كان من حديث عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى متفق عليه، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا هو الركن الأساسي، ولهذا جميع الأعمال إذا لم يسبقها إيمان فهي هدر. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله إلى آخر الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. بل إن الميت إذا قبر في قبره فإنه يمتحن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مؤمنا به مطيعا له متبعا إياه نجا وسعد وإلا هلك. والحديث في الامتحان بالقبر هذا متواتر. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بدين الحق. الأحاديث في هذا كما قلت كثيرة، ولهذا لا يثبت في الامتحان في القبر إلا المؤمن، كما في حديث البراء رضي الله تعالى متفق عليه في بيان قوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو أن يكون في القبر عندما يأتي الملكان منكر ونكير ويسألان الميت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ هذه أمور ثلاثة يمتحن بها كل ميت. فالسعيد من يثبته الله تعالى، الذي ينال الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي يؤمن بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار وتغفر ذنوبه ويكون مآله الجنة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد كثير من الصحابة، وبينت هذا في صفات المؤمنين كما وردت في السنة النبوية. إن المؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم هو الناجي في الآخرة، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأن الجنة يحرم على الكافر دخولها، والنصوص في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا قوله إنه من يشرك بالله يشمل كل كافر وكل منافق وكل عابد وثن، هؤلاء جميعا حرم الله تعالى عليهم الجنة وأن مآلهم هو النار ولن يجدوا لهم نصيرا ينصرهم ذلك اليوم. ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قرن الله تعالى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله تعالى، فقال: آمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله، في آيات كثيرة جدا. وإيمانك بوجود الله تعالى إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ كذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ فلا بد من الامتثال ولا بد من الطاعة، لأن ذلك كله إنما هو ثمرة لذلك الإيمان. ولهذا حصر الله تعالى الإيمان بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات. فقال جل شأنه مثلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقرن المولى جل شأنه الإيمان بالعمل، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فلما عطف المولى عز وجل الطاعة على الإيمان دل على أنهما مطلوبان شرعا، ولا بد من وجود الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وليس المراد أو يكتفى بمجرد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وبوجود رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكرر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، تكرر 89 مرة، وكلها مقرونة بأمر أو نهي أو طلب. فهل يكفي مجرد التصديق بوجود الله تعالى أم لا بد من الطاعة ومستلزماتها؟ فكذلك بالنسبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وكل هذا دال على عظم مكانة السنة وحجية السنة ومنزلة السنة، وأنه لا بد منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة إما أمر وإما نهي وإما اتباع. إما أمر يأمر بشيء، وإما نهي ينهى عن شيء، وإما أن تتبعه أنت في فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تأتمر بالأمر ولم تنزجر عن النهي ولم تتبع فيما فعل وفيما قال عليه وآله الصلاة والسلام، ما فائدة مجرد التصديق؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.
2: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ثلاث مرات تكفيه كل شيء يضره. ثالثا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في الصباح أو المساء ومات دخل الجنة. رابعا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء الحفظ والعافية، ويقال عند النوم أيضا. خامسا: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. في المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله بدل أصبحنا، والليلة بدل اليوم. سادسا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، تقال ثلاث مرات، ومن قالها لا يضره شيء. سابعا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال ثلاث مرات، وهي أيضا ذكر نزول المنزل. ثامنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقال ثلاث مرات. تاسعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تقال عشر مرات أو مئة مرة. عاشرا: سبحان الله وبحمده مئة مرة.
1: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية عاطرة ملؤها المحبة وملؤها الأمن والإيمان، وفيها صلاة وسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ معكم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامج إنشاد لهذا اليوم في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف. هذه الذكرى العطرة التي نترنم بها دائما ونجد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في هذا الشهر الأنور شهر ربيع الأول ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبه أنقذ الله البشرية من الجاهلية ومن عبادة الأصنام، وأرشدهم بهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين التوحيد دين الإسلام. فهذه نعمة عظيمة نشكر الله تعالى عليها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وبذكره والصلاة والسلام عليه.

أحبتنا، ما زلنا معكم في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نتابع معكم هذه الحلقة من برنامج إنشاد مباشرة على الهواء، ويسعدني أن أستقبل إهداءاتكم على الواتساب 71 441 753. إذن نرحب بكم في برنامج إنشاد، وندعوكم للتواصل معنا والتفاعل في متابعة هذه الحلقة من برنامج إنشاد، وبانتظار إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية التي يسعدني أن أتلقاها على الرقم 71 441 753. مرحبا.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، نحن معكم في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ونستمع إلى مديح النبي صلى الله عليه وسلم والأناشيد الجميلة التي نترنم بها مع الشيخ محمد حسان، مع الشيخ حسان المصري، عفوا مع الشيخ حسان المصري. نستمع الآن إلى نشيد صلوا عليه هو الحبيب. هذه نشودة طلبها الأخ العزيز عبد الكريم حسون، ويهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ بلال شعبان والشيخ وليد الطرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله تعالى. شكرا لك أخي الكريم الأستاذ عبد الكريم حسون على مشاركتك المميزة دائما، ومع طلبك صلوا عليه.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم دائما مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وننتقل إلى الأنشودة القادمة التي يهديها الأخ أبو ياسر إلى أهل الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان وأينما كانوا، ويهديها إلى الأخوة في حركة التوحيد الإسلامي وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: نتابع معكم مستمعي الكرام ونتحول إلى المنشد ماهر زين لنستمع منه إلى نشيد ليتك معنا. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة إلهام صقر وتهديها إلى عائلتها ولكل المستمعين، وتسأل الله تعالى أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: من جديد مستمعي الكرام، وانتقل الى نشيد رائع يهديه اياكم الفتى زيد شيخة، ويهديها الى عائلته والى كل الاحباب، ويقول: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من اشتاقت له الأرض.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وننتظر رسائلكم على واتساب 71 441 753 من الآن وحتى الساعة 8:30 لنلبي طلباتكم الإنشادية. وانتقلنا إلى المنشد مشاري الأراضي رحمه الله ونشيد إن همي فوق همي. هذه الأنشودة طلبتها الأخت المستمعة السيدة زينب سلوم، وتهديها إلى عائلتها وإلى كل المستمعين، وشكرا لك أختنا الفاضلة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأذكركم بالرقم 71 441 753، وسنتحول الآن إلى إهداء من الفتى علي شيخة، حيث يهدي الأنشودة القادمة إلى والديه وإلى إخوته وإلى كل المستمعين وإلى أهل غزة الصامدين الصابرين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: ونتحول من جديد إلى الشيخ حسان المصري لنستمع منه إلى نشيد صلوا على أحمد. هذه النشودة طلبتها الأخت الفاضلة السيدة أم هادي، وتهديها إلى زوجها الأخ العزيز الشيخ حسان المصري وإلى أولادها وإلى المستمعين الكرام.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الشيخ حسن المصري الذي يتحفنا دائما بأناشيده الجميلة ويرسلها إلينا تباعا. لازلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، ونتحول إلى نشيد ماذا سأكتب. هذه النشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو أحمد القلموني، يهديها إلى عائلته وإلى كل المستمعين وإلى غزة الصامدة الصابرة.

ونكمل معكم مستمعي الكرام مع هذه المنشودة الكوكب النورانية التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو محمود المل، حيث يهديها إلى القادة الشهداء في فلسطين في غزة، من الأبطال الذين أوقدوا شعلة الطوفان، إلى المقاومين الأبطال في لبنان وجنوب لبنان وأينما كانوا. ويهدي هذه المنشودة أيضا إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي

أربع دقائق على نهاية البرنامج مستمعي الكرام، سننتقل من خلالها نستمع إلى نشيد الختام رغم بحر الجراح للمنشد حسام الأحمد. هذه النشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز الحاج أسامة شعبان، يهديها إلى الأمة التي يجب أن تنهض من كبوتها برغم الجراح وبرغم الشهداء وبرغم كل شيء، ويهديها إلى المجاهدين الصامدين الصابرين في فلسطين ولبنان واليمن وأينما كانوا، ويهديها إليكم مستمعي الكرام. ومعها نودعكم وإلى الملتقى في الأسبوع القادم يوم الجمعة عند الساعة 7:30. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض ودبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمتها، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي وزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما. قال: قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبل على ذلك، فما كان عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه على الكرم، بل هي سجية وجبلة، حتى قال له ورقة بن نوفل أول ما أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام كانت هذه هي خصاله، كان يقري الضيف، معنى يكرم الضيف ويكسب المعدوم، يعني من لا يستطيع الكسب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيه مما أعطاه الله. من كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله معوذ بن عفراء رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر، قال: فملأ كفه ذهبا فأعطانيه. الصحابي جاءه بالتمر والنبي صلى الله عليه وسلم رده إليه ذهبا. من كرمه عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا نظر إلى غنم بين جبلين بعد غزوة من الغزوات، ينظر إلى تلك الأغنام معجبا بها مشدوها من كثرتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتك؟ قال: بلى. قال: هي لك. فاستاقها الرجل وذهب يقول لقومه: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من كرمه صلوات ربي وسلامه عليه أن إنسانا جاءه يسأله، يطلب منه شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ابتع، فإن جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فرؤيت الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر. فقال له أحد الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرت. يعني أعجبه كلام ذلك الأنصاري: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فمن توكله على ربه وثقته بما عنده جل جلاله كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، فقال: يا رسول الله، ولدي يزيد؟ قال: 100. قال: ولدي معاوية؟ قال: 100. وأعطى صفوان بن أمية 100، وسهيل بن عمرو 100، والأقرع بن حابس 100، وعيينة بن حصن 100. فكان عطاؤه صلوات ربي وسلامه عليه عطاء الكريم الباذل السخي الجواد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك

لا أنا أسوأ واحد بيناتكم، أنا اللي لازم أطلع. العلم يا أخوان، كلما الإنسان ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما قل علمه رأيته معتدا بنفسه، معجبا بقوله، معجبا بعمله، معجبا بعلمه. لكن كلما حمل أكثر من الخيرات يتطامن أكثر ويتواضع أكثر ويخاف من الله أكثر. مثل هذه الكلمة مرت على عدد من الصالحين والأولياء، كان بعضهم في عرفات يقول: ما أحسن هذا الموقف لولا أني فيه. ترى موقف عرفات موقف عظيم وجليل، بس يفسده أنه أنا هون، وهو ولي الأمة التي تتبارك به الأمة، بس هو يشاهد نفسه أسوأ واحد من هؤلاء الناس. بعضهم كان يقول: اللهم لا ترد العبادة بسببي. يا رب هدون عباد أجوك عم يدعوك، لا تردون، شو دخلون هنين؟ هنين مناح، أنا اللي مو منيح، أنا اللي سيء، أنا اللي مذنب، أنا المقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ترى أنا أعمالي ما بتأهلني أن أفوت على الجنة، بس رحمة الله عز وجل. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل باكيا. كلما ازداد العلم يزداد التواضع ويزداد الخوف من الله تعالى. فإذا رأيت إنسانا أو رأيت نفسك آمنة مطمئنة أن الأمور راكزة، ما يهمك، ما شاء الله، الله عم يفتح عليك أنت، فاعلم بأنك مغرر بك. إذا شفت حالك مطمئن وآمن، سبحان الله، الصالحون كلهم هكذا تربيتهم. قال: لو أنه ملك يقف على باب المسجد يقول: يخرج شر من في المسجد، يقول: أنا هو، أنا اللي لازم أطلع. وكان مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. لذلك يا أخوان، يا شباب، يا رجال، ما أحد بيناتكم يساعد صاحب شر على شره. لا تكون أمين السر تبعه، ولا تكون المحاسب تبعه، ولا تكون الكاتب تبعه، ولا تكون أمين مستودعه، ما لك مصلحة. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. أخي أنا شو دخلني؟ ما أنت عم تساعده، أنا بس علقت البرادي، والله طلبوا منا برادي، جينا علقناهم، بس والله وكيلك يا أستاذ، لا دخلنا، لا عملنا عقد ربوي معهم، ولا عملوا معنا عقد ربوي، ما دخلني أنا، هن شو عم يشتغلوا ويشتغلوا، أما أنا جيت مددت لهم كهرباء، ما بيجوز، ما بيجوز، ما أنت تعين على الحرام. أحد العلماء سجن، أظن الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، يعني سجن ظلما وكان يضرب ظلما، فمر واحد من الجلادين خلى بالإمام، قال له: يا إمام لا تؤاخذني، فإني مغلوب على أمري، موظف أنا. قال: لولاك لما ظلم، لولاك لما ظلم. لو بده يجي بيجي لعندك بيقول لك: أنت أظلمه، تمشي تقول له: ما بدي كل هالشغلة، ما بدي، أو كل هالوظيفة ما بديها. والتاني بيقول له: ما بدي، والثالث والرابع والخامس، ما بيظلم، بس هو وجد من يعينه على ظلمه. اللي عم بيجيب صور دعاية لانجوري كثير سيئة، مين اللي عانوا على هالفحش؟ صاحب المعمل
شريك بالفحص.

والمدير الإداري شريك بالفحش، ومسؤول التسويق شريك بالفحش، والمصمم شريك بالفحش، ويلي المطبعة شريكة بالفحش، ويلي سلفن العلب شريك بالفحش، ويلي حمله وحط عرفوف شريك بالفحش، ويلي راح عرضه والسيارة اللي حملتهن شريكة بالفحش. لو كل واحد ما بيمتنع أن يفعل الحرام، بيقوم هذا يبطل مرة ثانية، يحط صورة سيئة وحاطط ليها أنه أخي شو بدي أعمل أصلا، أنا كيف لكن بدي بيع إذا ما عرضت هيك صور؟ طيب وماذا عن أمر الله، وماذا عن نهي الله، وماذا عن الحرام المرتكب؟ ما بيهمه، بيهمه أنه هلأ بده مصاري. والله يستر يا أخوان أنه ماله مشتلق أصلا، أنه في شيء، ليش شو في؟ والله ما منتبه أنا في شيء. الله أكبر، يعني واحد معه جلطة ماله عرفة في شيء، شبني ما فيني شيء أنا، هذا بدأ تقتله الجلطة وما له دريان. لذلك يا أخوان كلكم، خاصة الشباب اللي هلأ بده يشتغل، من أول بداية عملك عمل فيه شبهة ما بتقرب بنوب على الإطلاق، وأنت لا سمح الله إذا مضيت بهذا الاتجاه وكان حراما فأنت معين للخائنين، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. بعدين بيقول وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. هو مسبع الكارات عجيب، مرات تجد ناس هيك بيجوا بدهم بقى يوزنوا المشايخ والدعاة والحفاظ والقراء، انه اخي هذا مراكز وهذا ممنيح، مين حضرتك؟ شو بتشتغل؟ والله عنده قهوة تبع رجيل، بس هو عم يعطي رأيه، يعني رأي والرأي الآخر برأيه، شو روح احكي بالرجيل انت، أما شو لك علاقة بالعلم؟ شو لك علاقة بالقرآن؟ شو لك علاقة بالفقه؟ شو لك علاقة بالفهم؟ خليك بمكانك، يعني أنت بتقدر توصف ما أنت به. على كل الأحوال إذا واحد ابتلي بالنقص ما يطعن بالناس الصالحين. ابن عساكر يقول واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وكان مالك ابن دينار يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قال وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. والله يا أخواني اللي هيك يعرف الله عز وجل ويتذوق ساعات القرب من الله عز وجل، ويتفهم كلام الله عز وجل، ويتفهم أقدار الله عز وجل، عايش بسعادة ما بعدها سعادة. الله وكيلك مساكين، والله مرات أنتم يحدث معكم واحد بيحضر بمجلس عبادة بس يطلع بيقول مساكين اللي ما بيحضروا، يا حرام عم يحترقوا ويحترقوا، مو فهمانين لما جاءوا إلى هذه الدنيا. اللي الله بيكرمه هيك بلذة القرب من الله، بجلسات العبادة، بمجالس العلم، بفهم كلام الله عز وجل، بفهم أقدار الله في هذا الكون، سبحان الله عايش في سعادة كبيرة. فقالوا قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قالوا ما أحلى ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل. المواسم يا أخوان هذا العشر وأمثاله، المواسم بتساعدك لأنه بتعطيك أجور مضاعفات كثير. الحقيقة الله وكيلكم نحن مقصرين، التقصير يعني غامرنا، بقى بتجي هالمواسم تعطيك أجور كبيرات على أعمال قليلات، عسى أن تعدل أخطائك أو شيئا من أخطائك. بقى لا يفوت واحد بيناتكم نصيحة لوجه الله، لا تفوت العشر الأخير من رمضان، ولا تفوت عشر ذي الحجة، هذا برنامج بدي إياكم تجعلوه من هول إلى أن تموتوا، يعني أنتم من هلأ لتموتوا أخي إذا بتقدروا العشر الأخير من رمضان تاخذوا إجازة وتعتكفوا في المسجد افعلوا، ما فيها شيء، عطلة سنوية أخي. هلأ مو بالشغل في هيك أنه 15 يوم إجازة، مو في شهر إجازة، خلاص أنت أخي عشر الأخير من رمضان إجازة، شو بتعمل؟ تجي على هالجامع ما بتطلع عشرة أيام. قلت لكم رمضان الماضي
بأن إحنا كان في اعتكاف عنا، واحد من الأخوة اعتكف، العيد كان يوم الجمعة تتذكروا، فنحن صلينا العيد ورحنا على بيوتنا، رجعنا، أنا رجعت يوم الجمعة، يعني رجعنا وعدد منكم رجع، خطبت الجمعة، نزلت، أجوا الأخوة يسلمون علي، أريد أن أمضي، في أخ من المعتكفين اللي كان معتكف يعني، نحن خلص متى لما صلينا العيد انتهى الاعتكاف، جاء الأستاذ بدي إياك بشغلي، قلت له طيب، جيت وقفت أنا وياه، نعم، صار يبكي، قال لي أنا ما رحت على البيت، قعد لحاله، قال لي أنا ما رحت، قلت له ليه؟ قال لي خايف، خايف، قال لي أنا هون شعرت يعني في لذة وسعادة من القرب من الله كبير، خايف إلا إذا بطلع بتقوم بتروح، لا يقوم تروح، ما بدي، بدي يعني بدي ضلي هون. سبحان الله، لذة القرب إلى الله يا أخوان لا تعدلها لذة، لذة الفهم عن الله لا تعدلها لذة. فأنا قلت له لا، المسلم مطلوب إليه أن يقيم شرع الله في كل مكان هو موجود به، نحن بدنا إياك بمكانك بعملك، وهذه الجلسات وهذه الأيام جرعة مشان تقويك، مشان تجعل مكان عملك مثل المسجد. نحن هيك المسلمين، كل واحد بيناتكم يا أخوان مكان عملك بدك تساوي مثل المسجد، بيتك مثل المسجد، عيادتك مثل المسجد، مكتبك مثل المسجد، سوقك مثل المسجد. إذا أنت كان حالتك الإيمانية قوية بتأثر في من حولك، مثلا إذا واحد حالته الإيمانية ضعيفة بتأثر فورا من الآخرين، بس المسلم يصبغ ولا ينصبغ، يؤثر ولا يتأثر. أنت بدك تأثر بالآخرين، بس شلون بدك تأثر؟ بدك تأخذ قوة. منين بدك تأخذ قوة؟ هيك من صلة بالله عز وجل. متى؟ هذه أيام العشر مثلا، نصيحة لوجه الله، عشر زي الحجة كمان، خدها إجازة، ما فيها شيء، مو إجازة 100% 50%، بس شو بعد هلأ إجازة شو بدي أعمل؟ يعني بدي نام؟ لا، الله عز وجل قال فإذا فرغت فانصب، بدك تجي تتعب، وإلى ربك فرغ، يعني بدك تجي تتعب هون شغل أكثر من الشغل اللي بقلب شغلك ومحلك، شايف؟ في تعب بالإقبال على الله. بدك تصوم، أخي بس تعبان أنا، وإذا طبعاً تعبان، طبعاً تعب. بدك تقوم بالليل، بس أنا ما عاد يعني ما عاد في رمى. بدك تضلك تقوم إلى أن يعني تتعب، تتعب مزبوط، ما عاد تتحمل، خلاص مكسب يا شباب، خصوصي أنتوا يا شباب 18 16 20 30 40 وهكذا، لأنه كلما تقدم الواحد بالعمر بيبلش بقى يعني تزداد التزاماته وتزداد أعباؤه، بيتعب بيصير أكثر. على كل يوم، بس حتى 60 و70 نحن نتنافس في الإقبال على الله عز وجل. على كل الأحوال نصيحة لوجه الله، ما استطعتم فيما بقي من أيام، شد على حالك، وما في مشكلة، كل اللي عم يجوا كلهم عندهم شغل، كلهم عندهم دراسة، يقعد يقول أنا بس ثاني يوم يعني والله الساعة 8 بدي أكون بشغلي، أنت مثلي، أنا نفس الشيء، أنا 8:30 أكون بعيادتي، بدك تجي، بس كثير بتعب، وهو المطلوب تعب تعب تعب، وقل له يا رب أنا في سبيلك تعبت. وهلأ بقيانين كلهم هثلاث أيام إن شاء الله، في كمان ليلة العيد يكون في اعتكاف، يعني مدام هو يوم عرفة أفضل أيام الدنيا، وأيام العشر أفضل أيام الدنيا، شو عليه الواحد يقبل على الله. هلأ مو شرط بالمسجد، ممكن الواحد ببيته، إذا المسجد بعيد عليك ماشي الحال ببيتك، أو بالمسجد القريب إليك، المهم نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا حتى تصير تتذوق لذة القرب وهذه السعادة التي يشعر بها الآخرون، وتصير بتأثر بالآخرين. بدي أختم لكم الدرس بقى، هو المسلم يا أخوان في إله هالي، هالته الإيمانية بتأثر باللي جنبه، يعني حتى الصافح واحد هيك بيأثر فيه، بس هيك بدك أنت تكتر ذكر حتى تصير أنت يعني، هلا اذا الشريط محطوط بالكهرباء ودقيته هيك تتكهرب، اما اذا مو موصول ما لو مسكته ما بيمشي الحال. هلا اذا انت موصول بحضره الله عز وجل يعني بيمسك هيك معك بيسري فيه الكهرباء، مرات بتطلع فيه بيسري فيه هيك في اشعه غير مرئيه هيك تطلع تدخل الى قلبه، شو صار؟ ما بيقول لك ما بعرف، مدري شو صار، طلعت فيه مدري شو صار لي. ما مر معكم محمد بن واسع واحد من أصحابي قال كنت إذا قسى قلبي أتيت إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فيرق قلبي، بس هيك تطلع تطلع فيه. فهو المسلم في إله هذه الهالة، بس الهالة كيف بدها تجيك؟
كيف؟ بدك صلة بالله عز وجل وتوجه إليه، إن شاء الله إن شاء الله بصير بتأثر بالآخرين وبتصير بتنفع الآخرين، وبصير ما حدا بيتأثر فيك، حتى الشيطان بيهرب منك ما بيقدر. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر بخاف. مر معنا في أحد الكتب إنه الذاكر لله تعالى قال يمس الشيطان كما يمس الشيطان الإنسي الغافل، فتجتمع عليه الشياطين فتقول له ما شأنه، فيقال لقد مسه الإنسي الفلاني. هلأ بتشوفوا واحد مرات إنسي بينصرع، هلأ الشيطان إذا قرب منك وأنت ذاكر بيقوم بينصرع، بيجوا الشياطين اللي عنده شوفوا هذا مصروع، بيقول له والله فلان الفلاني هذا ذاكر صرعه قرب منه قام صرعه. فأنت إذا ذكرت الله كثير حتى الشيطان بيهرب منك بيخاف، لأنه إذا بيقرب بده يحترق. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا إلى حضرة الله تعالى، وأن يجعلنا ممن ينضبطون بأمره ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، وأن يكرمنا بحج بيت الله تعالى الحرام، وأن يجمعنا حول الكعبة المشرفة وفي مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل ولادة سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا نور الهدى الذي جاء على الدنيا. أشرق نوره صلى الله عليه وسلم، فرح به جده عبد المطلب. ثوبية اللي هي كانت جارية أبوه راحت فرحة جدا لأبو لهب، وكانت يعني مع أبو لهب هناك تبشر بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها. وهذه ثوبية مولاة لأبي لهب، فكان أعتقها وقال لها أنت حرة. شوفوا سبحان العظيم قديش فرح بولادة سيدنا رسول الله، وهو كان أكثر واحد سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعه طبعا جد عبد المطلب، فرح به وأخذه للكعبة. ومين رضعه؟ أول من أرضعه ثوبية، طيب، اللي هي مولاة أبي لهب. عندها ابن اسمه مسروح. عادة اللي ترضع لازم يكون عندها ابن في سن الرضاعة حتى يكون عندها اللبن أو الحليب الذي ترضع به الطفل. فأرضعته ثوبية. أرضعت مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أخوه صار أخوه بالرضاعة مين؟ ابنها مسروح. ثوبية دي أرضعت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فابن عبد المطلب. فصار حمزة أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وأرضعت أيضا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سلمة. عارفين مزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة؟ كان زوجها أبو سلمة قبل ذلك، وقتل واستشهد في الحرب في غزوة أحد، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فكان هذه ثوبية أرضعت مين؟ أبو سلمة. فإذا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبية، مسروح ابنها من الرضاعة، وأيضا حمزة وأبو سلمة، هذول أخوانه من الرضاعة. طيب، عادة العرب وعادة قريش إنهم يدوروا المراضع لأولادهم بعيد عن مكة. ليه؟ لأن مكة بيجوها الحجاج فتنتشر الأمراض ويتغير اللسان، فما يكون في فصاحة. فهم إيش يسووا؟ يرسلوا أبنائهم حتى يرضعوا في مثلا يعني القبائل أو في الأماكن البعيدة حتى تشتد أجسامهم وتقوى ولسانهم يكون فصيح. طيب، مين اللي بيجي؟ المراضع جو التمس عبد المطلب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع. مين جو؟ جو مجموعة من بني سعد، نساء من بني سعد بن بكر. جو هذول النساء علشان يدوروا لهم على أطفال يرضعوهم. كل ما كانوا يعرضوا عليهم سيدنا رسول الله كانوا يرفضوه، ما حد يرضى ياخده. ليه؟ العرب عندهم عادة إنه من العار والفضيحة إنها تأخذ أجرة على رضاعتها. فكانوا إيش يعملوا؟ لما يكون الأب موجود، ما هو يتيم هذا الإبن، فكان يفتكرهم، يعطيهم، يعني يتفضل عليهم، فهذا أجرتهم حق الرضاعة. النساء كلهم لما يعرفوا إنه هذا يتيم الأب يرفضوا، ما حد يأخذه. كلهم أخذوا أطفال للرضاعة ما عدا واحدة اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث. شوفوا الاصطفاء كيف لما ربنا يصطفي الإنسان يا أحباب. زوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. طيب، إيش اللي صار؟ إنه حليمة قالت لزوجها، قالت له أكره إني أنا أرجع يعني قبيلتي وأرجع لبني سعد وما عندي أحد. طبعا هي عندها أبناء، ابنها بنتها الشيماء وهذه كانت كبيرة، وفي اللي هو حذافة أو جذامة، وفي الأخ اللي كانت ترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيماء يسموها حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حليمة أيضا رضعت أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا معناته شوفوا قديش كان الرسول صلى الله عليه وسلم له أخوان من الرضاعة، من الرضاعة، حتى ابن عمه أخوه من الرضاعة. فهنا جات حليمة وقالت لزوجها، قالت له أكره إني أرجع وصاحباتي كلهم عندهم أطفال وأنا لا، فإيش رأيك أخذ اليتيم هذا وأرضعه؟ فقال لها لعل الله يكتب لنا الأجر في ذا اليتيم. أسمع القصة حقت حليمة إيش تقول. حليمة تقول إنه كانت السنة هذه سنة شهباء، يعني فيها مجاعة وجفاف، وكان ما عندها حليب، مع أنها مرضعة لكن ما كان في حليب من شدة الجوع. وكان الطفل اللي بترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت من البكاء ومن شدة الجوع. فلما أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أنا أخذه، فدوبها أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعته على ثديها امتلأ ثديها بالحليب، سبحان الله العظيم. فشرب ورضع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ثم أرضعت ابنها فتقول والله رضع حتى شبع، فتقول أول مرة ينام من يوم ما ولدت من الشبع. طبعا أمر غريب، فجأة يتعبى كل شيء حليب، سبحان العظيم، دي من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام زوجها إلى الناقة حقته عشان يحلبها، وقلنا إنها سنة شهباء، كان ضرع الناقة ما في نقطة حليب. لما قام إبى يحلب الناقة وجدها يكاد ضرعها يتفجر من شدة اللبن فيها، يعني من شدة الحليب. فحلبها وشرب زوجها وشربت حليمة حتى ارتوت. ترى تعرفوا زمان كانوا يعتبروا شرب الحليب ده غذاء لوحده، مو زينا احنا دحين هذه الايام نشرب كاسة ونقول نحبه ولا ما نحبه، لا، كانوا يعتبروا هذا غذاء. فشربت وشرب زوجها حتى شبعوا. قال لها لقد اخذت نسمة مباركة يا حليمة. هذه قالت له اي والله هذه نسمة مباركة. طيب حليمة إيش كانت راكبة على إيش؟ كانت راكبة على إتان، إتان اللي هي أنثى الحمار. لما كانت جاية مع صويحباتها من بني سعد كانت الإتان هزيلة وكانت آخر واحدة تمشي في الركب. لما أخذت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتان صارت سريعة وصارت قوية، فحتى لما رجعوا صارت تسبقهم، فصاروا الناس يقولوا لها أليست هذه إتانك التي جئت بها يا ابنة أبي ذؤيب؟ فتقول إي والله هي، والله مو غيرها. هي مستغربة من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول فما زلنا نرى من بركاته حتى تخيلوا انه قطيع الغنم اللي كان حق حليمة وزوجها كان يروحوا لما الراعي يروح يرعى بيهم ترجع مليانة بالحليب وترجع شبعانة، والباقي سبحان الله العظيم ما يأكلوا. فيقوم الناس يقولوا لهم روحوا وأرعوا في المكان اللي ترعى فيه غنمات ابنة أبي ذؤيب. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك سنتين الرضاعة وهي ترضعه وهو معها إلى أن انتهت السنتين وأرادت أن ترجعه إلى أمه. غدا نرى ماذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت سنتي الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. وهذا الحديث كما قال عنه ابن رجب الحنبلي هو أصل عظيم من أصول الأدب، والحديث يحث المسلم أن يشتغل بمعالي الأمور، وأن يبتعد عن السفاسف ومحقرات الشؤون، وأن يترك ما لا جدوى منه ولا نفع فيه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، وفي هذه الحلقة نتناول خلق الصدق. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحق، والتخلق به هو بأن لا تقول إلا حقا وصدقا، ولا تشهد إلا بالحق والصدق مع التجرد من المصلحة والهوى، وأن تكون كذلك صادقا مع نفسك، وصادقا مع غيرك، وصادقا في حبك لربك، وصادقا في حبك لنبيك، وصادقا في عبادتك، وأن يكون باطنك خير من ظاهرك. أيها المستمعون الكرام، الصدق هو القول المطابق للواقع والحقيقة، أي مطابقة الشيء المنقول أو الوصف أو الحدث المعين لواقع الحال. أما سألنا أنفسنا لماذا تفككت المجتمعات وقلت الثقة بين الناس؟ لماذا دخل الشك في القلوب وامتنع الكثيرون عن فعل الخير؟ السبب دون أدنى شك هو اختفاء الصدق بين أفراد المجتمع، في البيع والشراء، في العلوم ورواية التاريخ، في الحديث، في الإخبار ووصف الأحداث، في الشهادة على الحق وعلى الباطل. فلماذا لا نتعلم الصدق من سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن صحبة الصادقين تعلمنا صدق الحال وصدق المقال، صدق النية وصدق العزيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن بأية هيئة وبأية حالة كيف نكون صادقين؟ الصدق مع الله بإخلاص النية له وحده في أعمالنا وتصرفاتنا، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة، فضلا عن الثبات على الصراط المستقيم. والطريق إلى الله لمن صدق وليس لمن سبق. إن الإخلاص بالطاعات بإعطائها حقها وأدائها على الوجه المطلوب منا، والصدق مع الناس بعدم الكذب وبتوافق ظاهرنا مع باطننا في أقوالنا وأفعالنا. ومما لا شك فيه أن الصادق مع نفسه لا يخدعها، يعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها، والصادق يعلو قدره ومنزلته في المجتمع، فالناس يثقون به ويرونه نقي السريرة راجح العقل، يعطيهم الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية خلال التعامل معه. الصدق طمأنينة ومنجاة في الدنيا والآخرة، وعاقبته خير، والكذب ريبة. فالكاذب إذا كذب كذبة واحدة عاش في قلق، ولزمه أن يكذب لعشرين كذبة أخرى حتى يعدل ويحفظ كذبته الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في هذا الحديث تأديب نبوي رائع يتحرى الصدق وعدم نشر الأكاذيب والإشاعات حتى لا يأثم العبد. وهذا لا يقتصر على اللسان فقط، وإنما يشمل أيضا الرسائل التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة خطيرة، إذ لا بد من التحري والبحث والتدقيق على طريق التأكد من صحة ما نرسله للآخرين قبل الإرسال، وهكذا نكون من الصادقين. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من برنامج الإسلام منهج حياة، كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم سماحة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: المفترض بالأسرة أن تكون عش السكن ومنبع المودة والرحمة، إلا أن الأعم الأغلب غير ذلك، فالخلافات منتشرة وهي على أشدها، ونسب الطلاق في تزايد ينذر بالخطر. ما هو المنهج الإسلامي في حل هذه المشكلات الأسرية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الإسلامي واسع جدا في هذا الموضوع، ولكن من بنود الوفاق بين الزوجين البعد عن التقليد الأعمى. هناك أسر ذات دخل معتدل، أسر أخرى دخلها كبير، فلو أن الأسر التي دخلها معتدل تطلعت إلى أسرة دخلها كبير وطلبت

0: حوله، فالاستعلاء يظهر أثره جليا في النساء. فلذلك التقليد الأعمى أحد أسباب الشقاق الزوجي.
1: نعم.
0: ويقال أنه من دخل على الأغنياء طبعا غير المؤمنين،
1: نعم،
0: خرج من عندهم وهو على الله ساخط، وقالوا لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فلمجرد أن أقلد الغني في إنفاقه، في بذخه، في مصروفه، في أساس بيته، والزوج دخله محدود، زوج رائع مؤمن مستقيم، بيته كأنه عش، بيته قطعة من الجنة، أما حينما تفكر الزوجة أن تقلد أسرة غنية مترفة وتضغط على زوجها، ينشأ الشقاق الزوجي بينهما.
1: نعم. غياب الرجل عن البيت هل يعتبر سبب من أسباب الشقاق؟ إن كان الجواب نعم، فماذا يفعل الزوج؟ هل يقعد في البيت؟
0: لا لا، لكن لابد من أن يخص بيته بوقت من وقته.
1: نعم.
0: أما حينما أغيب عن البيت ساعات طويلة جدا، أخرج قبل الفجر أو بعد الشمس وأعود بعد منتصف الليل، هذه الزوجة من لها؟ هي تزوجت كي تأنس بك أيها الزوج، فإذا غبت عنها طويلا فلا بد من وجبة أو وجبتين تأكلها مع زوجتك، لا بد من وقت تجلس معها تأنس بك وتأنس بها. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك هو خسارة كبيرة. الحقيقة الإنسان ما لم يكن عنده وقت فراغ يمليه بحسب رغبته، يعني ما لم يكن لديك وقت فراغ تعيش فيه مع زوجتك،
1: نعم،
0: تزور بعض أصدقائك، تحضر درس علم، فالإنسان الذي لا يملك وقت فراغ إطلاقاً عمله مهما كان دخله كبيراً يعد خسارة كبيرة، لأنه أفقد الأب أبوته، أفقد حقيقة الزواج. أنا أقول ينبغي أن يكون وقت معقول وكافٍ للجلوس مع الزوجة، إن في الصباح أو في الظهيرة مع الطعام أو في المساء، أما انشغال إلى درجة مذهلة وإهمال الزوجة أحد أكبر مشكلاتي.
1: نعم.
0: الخيانة في الزوجية تتأتى من غياب مديد جداً عن البيت.
1: دكتور، هل للرجل أن ينظر إلى مال زوجته أو أن مالها لها؟
0: يعني أحياناً ترث الزوجة مبلغ كبير عن أهلها فيطمع الزوج به ويضايقها،
1: نعم،
0: كي تعطيه من هذا المال. هذا الطمع من الزوج بمال زوجته أو طمع الزوجة بمال زوجها أو محاولة أخذ قسط كبير من المال بأسماء متعددة، هذا التصرف أحد أسباب الشقاق الزوجي. حينما يطمع الرجل بمال زوجته أو حينما تطمع الزوجة بمال زوجها،
1: نعم،
0: أو حينما يطمعان بشيء ليس لهما، هذا من شأنه أن يسبب ضعفاً في العلاقة الزوجية.
1: نعم. إذن لا يطمع بمالها ولا تطمع بماله.
0: نعم.
1: وهذا يقودنا إلى إذن إلى الإنفاق، إنفاق، نعم، الرجل على أهل بيته
0: من واجباته.
1: نعم.
0: ينبغي أن ينفق على أهله، لكن بالمقياس الشرعي، أن يطعمهم مما يأكل، أن يلبسهم مما يلبس،
1: نعم،
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، نطلب الحلال لا نطلب غير ذلك، اتق الله بنا. فورد في بعض الآثار أن أعظم النساء بركة أقلهن مهراً،
1: نعم،
0: أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فالزوجة الطاهرة التي لا ترهق زوجها ولا تكلفه ما لا يطيق. في صحابي طالبته زوجته بأشياء كثيرة فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر.
1: سبحان الله.
0: فلن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك.
1: نعم. دكتور، سوء الظن وحسن الظن أيهما المحكم في العلاقات الزوجية؟
0: الحقيقة أن سوء الظن كما ورد أنه عصمة، واحترس من الناس بسوء الظن.
1: نعم.
0: والحزم سوء الظن. لذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم.

0: ما كل الظن إثم. إذا في دليل دخلت إلى البيت تكلم الزوجة، حينما رأت وضعت السماعة على الهاتف،
1: نعم.
0: في مشكلة، معنى تكلم إنسان ينبغي ألا أعلم من هو. إذا في بوادر، إذا في مؤشرات، إذا في أسباب، فسوء الظن عصمة، والحزم سوء الظن، واحترس بسوء الظن. أما من دون أي دليل سوء الظن إثم كبير. إن بعض الظن إثم، ما في أي دليل. في سوء ظن يعد مرض نفسي، تسيء الظن بزوجها، زوجها طالب علم، إنسان منضبط، له أخلاق عالية، عفيف، ومع ذلك تسيء الظن به، هي حالة مرضية. أو أن الزوجة طاهرة عفيفة مؤمنة رائعة، ما بتفكر أن يكون لها علاقة مع رجل آخر، يسيء الظن بها. فسوء الظن من دون دليل ذنب كبير وإثم كبير، أما بدليل حزم وكياسة وحسن إدارة.
1: نعم. هل يمكن فضيلة الدكتور أن يكون الأولاد سبب من أسباب الخلاف؟
0: والله حينما تنحاز المرأة إلى أحد الأولاد وتؤثره على غيره، أو حينما تنحاز المرأة لأولاد زوجها وتؤثرهم على أولاد ضرتها أحياناً، فعندئذ تنشأ المشكلة. العدل أصل في العلاقات. يعني أنا أذكر أنه بعض النساء تسقي أولادها حليباً كامل الدسم، أما أولاد زوجها تعطي نصف الكأس حليب ونصفه ماء، هذا الانحياز يسبب علاقات سيئة جداً. والأصل أستاذ جميل هو الإيمان يدعوك إلى العدل، الإيمان يدعوك إلى حسن التصرف. فحينما تكون هناك مؤاسرة، أحياناً زوجة حديثة تطالب زوجها أن يكتب بيتاً لأولادها، بينما لا يكتب بيوتاً لزوجته السابقة، هذا انحياز. والعدل في العلاقات الزوجية أصل. لذلك يا رسول الله اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة، ألك ولد آخر؟ قال نعم. هل نحلتهم كما نحلته؟ قال لا. قال أشهد غيري فإني لا أشهد على جور،
1: صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما رأيكم في تدخل القريب أو الغريب في العلاقات الأسرية حتى لو كان أب أو أم؟
0: والله أنا بحكم عملي في الدعوة هناك مشكلات كثيرة جدا سببها تدخل الآباء والأمهات في الشؤون الخاصة بين الزوجين. الأب العاقل والأم العاقلة، هذا الزوج أو هذا الابن اختار هذه الزوجة، يحبها وتحبه، متفاهمان معا، فلماذا أتدخل في شؤونهما الخاصة؟ هذه سيطرة لا مبرر لها. فكلما كان الأب مترفعا والأم كذلك عن التدخل في تفاصيل حياة أولادهما فالعلاقة تبدو أفضل بكثير. فلذلك أحياناً الزواج ينجح بعيداً عن الأهل. أيام إنسان يتزوج ويسافر فيقيم مع زوجته سنوات في مكان بعيد عن الأقارب، تجد العلاقة طيبة وفي مودة وفي محبة وفي تفاهم. فإذا عادا إلى بلدهما،
1: سبحان الله،
0: تدخل الأم، تدخل الأب، تدخل أم الزوجة، هكذا.
1: خروج المرأة من بيتها، ما الذي يحكمه؟
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجته صفية، مر صحابيان قال على رسليكما هذه زوجتي صفية، قالوا يا رسول الله، قال لئلا يدخل الشيطان بينكما. فالإنسان البيان يطرد الشيطان. فحينما تخرج من دون إذن زوجها، وحينما تستقبل رجل من أقاربها من دون علم زوجها، هذا يسبب سوء الظن. نعم
1: دكتور، هذا يقودنا إلى خلو الزوجة بأحد الأقارب أو الزوج بأحد الأقارب، وهي مسألة الحمو.
0: والله ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
1: نعم.
0: هذا منهج. وتقريبا معظم المشكلات الكبيرة في الزواج والتي أدت إلى الطلاق بخلوة غير مشروعة. يعني الخلوة تثير الشك، فلذلك النبي الكريم نهى عن الخلوة، بل قال ما خلا، ما قال عاص، ما قال فاسق، قال ما خلا رجل.
1: نعم.
0: أي رجل بامرأة، أي امرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما. وأكثر الأعمال القبيحة المنحرفة تبدأ بالخلوة. فلذلك المرأة المؤمنة لا تسمح بغياب زوجها أن يكون في رجل ليس من الممكن إلا أن يكون أحد أقاربها الأرحام يعني كأخيها وأبيها إلى آخره.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوتنا وبيوتكم بيوت سعادة. اللهم أدم علينا عزك. نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد، وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذه كلها من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك. هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: قال جبنا كنا عنا قال يا ألاء روحي صحيها لهدى مرت أخوك فارس. روحي الشغل كتير خليها تنزل تساعدنا شوية.
1: يا ماما بس هدى لسه عروسة.
0: ولو وإيش يعني عروسة؟ صار لها شهرين بكفي. أيام ما كنت أنا عروس صحيت من تاني يوم وأمي تخبزت 100 رغيف على فرن الطينة وعملت كل شغل البيت لحالي.
1: يا ماما هداك جيل وإحنا جيل تاني، زمان تغير. هاتي عنك الصحن أنا بحضر الفطور. بعيني الله.
0: يا بشوفك متعادلة، ما انت حساب بتحبي شغل المطبخ.
1: يعني لو عملت أو ما عملت ما رح أعجبك، والله بعرف حظي معاكي.
0: طيب خلص أنا رايحة أشوف الغسيل، بس تطوليش.
1: حاضر يا ست الكل. أهلا وسهلا بأخويا الكبير.
2: هلا والله، هلا والله في الغالية، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله، لما شفتك صرت أحسن بكتير. كلنا بخير، انت طمني عليك وعلى ماما وبابا والبيبي وداد كمان.
2: كلهم بسلموا عليك. صحيح الخميس الجاي انت معزومة عندي على الغداء، انت وفارس. بدي اعمل مندي اللي مظبط.
1: تفضل اشرب الشاي ودوق الكيك، هذا انا اليوم عملتها، اعطيني رأيك.
2: ضايلة شاطرة في الحلويات؟ يا الله ايش نفسي كان وداد تعرف تعمل حلويات اصلا.
3: السلام عليكم. والله زرتنا البركة. أنا بقول مال البيت منور.
2: منور بأهله وأصحابه. أهله سهلة يا أبو نسب حبيبي، طمني عنك أمورك كيف ودا معاك؟
3: الحمد لله الأمور كلها تمام. أوه والله يا هدى بشوفك عاملة كيك. تصدق إن الصبح إجى عبالي وحكيت بس أرجع أحكي لك تعملي لي، عشان أنا ما بحب الكيك الجاهز. ما أنت عارفة بنت حلال والله.
1: على قولتك البدليلي. يلا غسل ايديك وتعال صحنك بستناك.
2: والله يا بختك يا اختي، الحلو كله عندك. من شاف حبابه نسي اخوه ابن امه وابوه.
3: والله يا بخته اللي ربنا برزقه بعروسه مثل هدى.
1: بتكون امه دعياله.
3: والله بهادي معك حق، كانت امي عطول تدعيلي انه ربنا يرزقني ببنت الحلال، وربنا استجاب ورزقني فيك.
1: وما تنساش انها شاطرة بالحلويات.
3: اهم اشي هذا.
2: اهم اهم. يلا بستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، بديش اقطع عليكم اللحظة السعيدة، انا مضطر اروح على الدار. باي.
3: بدري يا زلمة، خليك تعشى معنا.
1: امانة خليك،
2: خليكم براحتكم تكملوا اللحظات السعيدة. وبعدين وداد هلكتني تلفونات مش عدقاني، وانتوا عارفين الحج والحجة تعبانين، خليني أروح أشوفهم. ما هيك هيك أصلا أشوفكم يوم الخميس لأنكم عزومين عندي حلوين.
3: إن شاء الله خليني أوصلك ولا السيارة معك.
1: أمانة تسلم على ماما وبابا وخاصة البيبي. ها
2: يلا سلام.

0: يا ابو محمد لساتك تعبان ومش قادر.
1: بعدين يا ام محمد ما تضلكيش تعاملين زي الصغار.
0: خايفة عليك.
1: اي هو انا صغير؟ سيبيني سيبيني بعرف امشي لحالي.
0: الدكتور قال ما نتركك تمشي لحالك.
1: الله يسامح الدكتور، ما هو مش عارف انه دكتورة ام محمد عندنا بالبيت احسن من 100 دكتورة.
0: انت بس ضلك تمسخر.
1: من باب المودة والمحبة يا ام محمد، ربنا يخليلي اياك يا رب.

0: خير يا هدى؟ ليش مش نايمة؟ الساعة 3 الفجر
1: بستناك وبتصل ما بتردش علي.
0: خلص شحن جوالي والله، نسيت أشحنه. حقك علي
1: فارس.
0: نعم.
1: مش أنت صحفي وبتشتغل بالجريدة؟
0: مزبوط.
1: إيه شغل هذا اللي بيخليك للفجر وكل أواعيك تراب؟
0: شغل يا هدى شغل، ما أنت بتعرفي شغلنا. مرات بضطر أحمل شهداء وجرحى. شغل يا هدى شغل.
1: جاوبني أي شغل، أنا متأكدة في إشي بس أنت مخبيه علي.
0: اسمع يا هدى، والله تعبان يا هدى، تعبان كتير. خليني أنام والصبح بنحكي في اللي بدك إياه.
1: لا هلقيت بدك تحكي، لا في صبح ولا في مساء.
0: هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: فارس احكي.
0: هدى مش ضايل كتير ويطلع الصبح، حكيت لك الصبح بحكي لك.
1: صار لك شهر على هذا الحال، استنيتك تحكي لي بس انت ما نطقتش. هلقيت بدي اعرف.
0: هدى المفروض تحترمي خصوصيتي.
1: عشان بالي مشغول عليك صرت مش محترمه خصوصيتك؟
0: ايه، النقاش راح يتحول معك لمشكله. انا شايف احسن حل للنام وبكره بنحكي وبنتفاهم.
1: ما فيش بكره ولا الصبح، هلقيت يعني هلقيت.
0: طيب اسمعي يا بنت الناس، الموضوع اللي بدي احكي لك اياه بدك توعديني ما رح يطلع برا حدود الغرفة.
1: مفهوم، بس احكي. والله قلقتني.
0: لأنه الكلام اللي بدي أحكيه لا أمي ولا أهلي ولا أي حد بيعرف عنه إشي.
1: يا فارس والله قلقتني. طيب ماشي بس احكي.
0: أنا هيني بدي أحكي لك. أنا يا هدى بشتغل بالإعلام الحربي مع المقاومة، وعارفة مين بيشتغل معي؟ صاحب عادل اللي حكيت لك عنه، اللي إجا يوم كتب كتابنا إذا متذكرة.
1: والله كنت حاسة انك مع المقاومة. طب ليش ما حكيت ليش لهذا الاشي قبل ما نتزوج؟ ليش؟
0: وشو راح تفرق معك يعني؟ ما بنفع اخبر اي حدا، حتى امي اقرب الناس الي انا خبيت عنها وبطلع بالسر بدون علمها.
1: ربنا يحفظك انت وكل المقاومين يا رب.
0: ما بدي اشوف هالدموع هدول يا هدى. انا دايما محتاجك معي، محتاجك تسنديني، محتاج دعواتك. خليكي معي.
1: أنا دايما معك، دايما هتلاقيني سندك وظهرك. الله يحفظ لي إياك. بس أمانة يا فارس، لما تكون بدك تتأخر احكي لي، أو لما ما بتكاش ترجع إلا لتاني يوم كمان احكي لي. والله بضلني قلقان عليك.
0: حاضر يا هدى، ولا يهمك، على راسي. ممكن تنام وترتاحي لأنك شغلت بالي عليكي.
1: لسه ما عملتش العشاء.
0: طب أنا بعمل لحالي، أنت ريحي حالك لأنه شوية ويطلع الصبح.
1: لا
0: ولا يهمك يا ست، بنعمله سوا.

0: كنت عندها وبتسلم عليكي هدى.
1: وليش ما خدتني معك عندها يا ماما؟
0: كنت قريب قلت أميل عليها، لعلمك كانت عاملة كيكة فخمة.
1: نفسك بالكيك؟ خلي وداد تعمل لك.
0: نفسي تعمل لي إشي تبريقي فيه وداد، لا تعرف تعمل كيك ولا غيره، وأصلا أنا متعود على كيك هدى.
1: بتتعلم بتتعلم بس بالراحة عليها.
0: مطول بالي، المهم كيف أبويا؟
1: الحمد لله مش اليوم وتحسن.
0: يما منك أنت يما لما تحط حدا في بالك.
1: هو لحق يشكي لك مني؟ أنا بدي إياه يتحسن ويسمع كلام الدكتور.
0: إيه طيب هيني طالع، بدك إشي؟
1: الله يسهل عليك، بدي سلامتك يا ماما.
2: أنت نامي يا هدى، أنا علي شغل على اللابتوب.
3: مش مشكلة بستناك.
2: على راحتك.
3: بتحب الشعر؟
2: آه والله بحبه، أكيد ألا حكت لك.
3: حكت لي إنك بتحب تسمع وتقرأ.
2: والله بحب أقرأ لفاروق جويدة.
3: شو جنسيته؟
2: مصري بس أشعاره فخمة بتجنن.
3: أنت حافظ إشي؟
2: أشهر قصيدة إله أسمعك إياها.
3: لا تتذكر بيت الشعر كويس؟ بكون حضرت لك كاسة القهوة عشان تعرف تركز لما تحكي لي إياه.

0: معقول هذا عملته هدى؟
1: صحيح، وبابا مبسوط منها كمان.
0: وانت مالك مبسوطة كتير هيك؟
1: ما هي هدى رح ترجع لجامعتها.
0: نعم، ومين سمح لها؟
1: شو مين سمح لها يا ماما؟ فارس اللي سمح لها طبعا.
0: وليش يا حبيبتي ما كملت بدار أبوها؟ وليش اتجوزت مدام بدها تكمل وبدها جامعة؟ ولا أهلها ما معهم يكملولها؟
1: هم أحرار يا ماما، إحنا مالنا دخل فيهم.
0: بكرة يا حبيبتي بتتكبر علينا وبتعمل حالها دكتورة وبتشوف حالها علينا.
1: طالما هم متفقين مع بعض وهي مش مقصرة لا ببيتها ولا بزوجها ولا فيكي، خلاص يا ماما خلاص، سيبيها تكمل.

0: هذا حبيبتي، هذا كل إشي غدلها بالمحاضرة.
1: تسلمي يا ألا.
0: وهلأ إجراءات الأعداد نسوا مثل زمان، ما تترجعي عاد متى؟
1: قريبا إن شاء الله، فارس وعدني.
0: أعرف
1: جد الجد كمان،
0: عشان تعرفي أخوي قديش طيب وكويس.
1: جوالي برن، هذا أكيد فارس.
0: أيوة يا عم، اجري اجري بسرعة، أكيد هذا فارس ما حد تاني.
1: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف حالك يا هدى؟
1: الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك؟
2: الحمد لله أنا تمام. هدى، اليوم مش رح أرجع البيت بدري، علينا شغل.
1: إيه يا فارس، الله يحميك، دير بالك على حالك أمانة.
2: الحامي الله، بحاول ما تأخرش، وأنت ديري بالك على حالك.
1: حاضر يا فارس، وأنا بستناك.
0: كل هاللهفة هادي عشان فارس.
1: بكرة بنشوفك يا أستاذة ألاء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: أريد أسألكم سؤالا، هل العدد شرط للنصر؟ هل الأعداد شرط للنصر؟
2: لا تستعجلوا في الإجابة.
1: قد يقول شخص لا، ليست شرطا. إذا ليست شرطا، إذا واحد يكفي للنصر. لا يوجد حد أدنى. وماذا عن الحد الأعلى؟ هل هناك حد أدنى، هناك حد أعلى للنصر؟ هذا سؤال قليل من الناس من فكر فيه. لكن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكشف لنا الإجابة حول هل العدد شرط للنصر، وهل يوجد حد أدنى وحد أعلى حول هذه المسألة.
3: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: عندما نتأمل موضوع العدد كشرط من شروط النصر، سنجد أن له معادلة خاصة في الإسلام. كانت المعادلة في بداية الإسلام، بداية الإذن بالجهاد، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إيش معناها؟ معناها 1 مقابل 10. ماذا يعني ذلك؟ معناها لا يجوز الانسحاب، ممنوع الانسحاب إذا كان العدد، عدد المسلمين 1 مقابل 10، 20 مقابل 200، 100 مقابل 1000، 1 إلى 10. في هذه الحالة ممنوع الانسحاب، يجب أن تكملوا الجهاد رغم أنهما 10 أضعاف. طبعا هذا كان في بداية الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين في ذلك الزمان، واستمر هذا القانون على مدى الزمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار 1 إلى 2 بدل 1 إلى 10. ماذا يعني؟ يعني هناك حد أدنى. إذا عدد الجيش المجاهد نصف جيش الأعداء أو أكثر منه من ذلك لا يجوز الانسحاب. لكن إذا كان جيش المسلمين عدده كعدد أقل من النصف فيجوز لهم الانسحاب بدون حرج. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذا، تخفيف من الله عز وجل، وعلم أن فيكم ضعفا، وإلا المسلم قادر أن يواجه 10، لكن بسبب هذا الضعف رخصة من الله عز وجل خفف. إذن لا يشترط أن يكون جيش المسلمين يوازي جيش الأعداء في القوة ولا قريب منه، يكفي أن يكون نصفه حتى يصمد. إذا أقل من النصف يجوز لهم الانسحاب. طيب هل هناك حد أعلى كعدد؟ نعم، هناك حد أعلى وهو 12,000. 12,000 لا يهزم، 12,000 من قلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل جيش المؤمنين 12,000 أو أكثر فالعدد ما يعود له قيمة، لا يهزم بسبب قلة العدد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهزم 12,000 من قلة بسبب قلتهم. ولذلك المسلمين لما كانوا في يوم حنين كان عددهم 12,000 وكان عدد أعدائهم 10,000. لأول مرة، أول مرة جيش المسلمين يكون أكثر من جيش الأعداء، أول مرة. فأخذتهم يعني النخوة والعزة بالعدد، صار اعتمادهم على العدد 12,000. إذا عددنا يكفي، هو 12,000 هذه لا تلغي كل الشروط الأخرى، كل الشروط الأخرى اللي تكلم عنها يجب أن تتوفر. وذكرنا أن من الشروط الأخرى التوكل على الله عز وجل وعدم التوكل على النفس. فلما وصلوا 12,000 لكنهم توكلوا على أنفسهم هزموا في بداية المعركة. فلما صمد النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سكينته عليه وعلى القلة الذين معه انتصروا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصر كله من عند الله، نصركم الله، مش ليس أنتم الذين انتصرتم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، ما نفعتكم. لما صرتوا أكثرية وصلتوا 12,000 ما نفعتكم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم رغم أن عددكم كافي، وصلتم إلى العدد الكافي لكن تخليتم عن الشرط الآخر، فصار أعجبتكم كثرتكم، توكلتم على أنفسكم. إذن من الشروط أن العدد يكون كافي، والكافي هو نصف أكثر، وإذا وصلنا 12,000 ما نحتاج أكثر من ذلك، لكن بشرط عدم التوكل على النفس. فهذه هي معادلة العدد التي مرتبطة بالنصر، فإذا فهمناها نضيف إلى شروط النصر يوفقنا الله تعالى إليه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زال الحديث متواصلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وافى ربيع، ونسأل الله أن يكرمنا بهذا الشهر، وأن يخصنا ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفحة من نفحاته، ورحمة من رحماته، وبركة من بركاته. واجعل اللهم لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا وهاب. وحديثنا اليوم ما زال دائرا على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن أسمائه الشريفة، وأولاده، وأزواجه، وأجداده، وأعمامه، وعماته. واليوم نتواصل في التعريف لتشمل الدائرة، أن نعرف على خدمه وحرسه ومواليه، ومن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن يأذن عليه، ومن كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. أما خدمه صلى الله عليه وسلم، فمنهم أنس بن مالك، وربيعة بن كعب الأسلمي، وأيمن بن أم أيمن، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأسلع بن شريك، وعقبة بن عامر الجهني، وسعد مولى أبي بكر، وأبو ذر الغفاري، ومهاجر مولى أم سلمة، وحنين والد عبد الله مولى العباس، ونعيم بن ربيعة الأسلمي، وأبو الحمراء هلال بن الحارث، وأبو السمح واسمه إياد. وكان من النساء من يخدمه بركة أم أيمن الحبشية، وهي والدة أسامة بن زيد، وخولة جدة حفص، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وميمونة بنت سعد، وأم عياش مولاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاءت به أم سليم الأنصارية، أمه لأنس، وقالت: يا رسول الله، كل الأنصار أهدى لك هدية، وهديتي إليك أنس، اجعله عندك يخدمك يا رسول الله، وادعو الله له. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في رزقه، وبارك له في ولده. انظر إلى هذه البركات، اللهم أصبنا من بركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: أصابتني

0: بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فعاش أنس نحوا من 100 عام، وكان له من الأولاد أكثر من 49 ولدا ما بين ولد وحفيد، وكانت له جنة مملوءة بالثمار، حديقة تحمل في العام 2 مرات، ويجري عليها من رائحة الروح والريحان من حيث لا يدري، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وأما من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت، والضحاك بن سفيان، وكان قيس بن سعد بن عبادة بين يديه عليه الصلاة والسلام بمنزلة صاحب الشرطة، وكان بلال على نفقاته، أي يأمره بالإنفاق على كذا وكذا، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود كان مسؤولا على سواكه ونعله. يا سلام، يا ليتنا معك يا ابن مسعود. وأبو رافع واسمه أسلم على ثقله، إن مصاحبة النبي والقيام على خدمته والقيام على سواكه والقيام على حذائه من أشرف الشرفات، أن تخدم وتقوم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن ينفعك ببركته صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. وأما حراسه عليه الصلاة والسلام فهم سعد بن معاذ سيد الأوس، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، والزبير بن العوام، وبلال، والمغيرة بن شعبة، وعباد بن بشر. وحرسه أبو بكر الصديق في العريش يوم بدر. وأما مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم أسامة، وأبوه زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، العبد في منزلة العرف العربي الجاهلي ليس له قيمة، لكنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليه حب رسول الله. يا سلام، يا سلام، هو أبو الحب صلى الله عليه وسلم وأبو الرحمة. ما أرحمك وما أكرمك وما أعظمك وما ألينك صلى الله عليه وسلم. كان اسمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوبان، وأبو كبشة، وشقران، واسمه صالح الحبشي، ورباح الأسود النوبي، وكان يأذن عليه أحيانا إذا انفرد، ويسار الراعي، وزيد أبو يسار، ومدعم عبد أسود، وأبو رافع، ورفاعة بن زيد، وسفينة، ومأبور القبطي، وواقد، وأبو واقد، وأنجشة الحادي، وسلمان الفارسي، وشمعون بن زيد أبو ريحانة، وأبو بكر نفيع بن الحارث. ومن النساء أم أيمن الحبشية، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وماريا، وريحانة، وقيصر أخت ماريا، وغير ذلك. قال ابن الجوزي: ومواليه صلى الله عليه وسلم 43، وإماؤه 11، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما كتابه عليه الصلاة والسلام فهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان رضي الله عنهم، وعلي رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، والزبير، وسعيد بن العاص، وابناه أبان وخالد، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع، وأبو سفيان، وابنه معاوية، ويزيد، وزيد بن ثابت، وشرحبيل بن حسنة، والعلاء بن الحضرمي، وخالد بن الوليد، وعمر بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، ومعيقب بن أبي فاطمة الدوسي، وحذيفة بن اليمان، وحويطب بن عبد العزة العامري، وعبد الله بن سعد، رضي الله عنهم أجمعين. وكان معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم بذلك، وأخصهم بكتابة كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الروم، فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، ونقش عليه فيه 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتاب محمد رسول الله، وكتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، رواه البخاري. وأرسل صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى هرقل مع دحية الكلبي، فلما قرئ غضب ابن أخي قيصر غضبا شديدا وقال أرني الكتاب، فقال وما تصنع به؟ قال إنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم، فقال له عمه والله إنك لضعيف الرأي، تريد أن أرمي كتاب رجل يأتيه الناموس الأكبر؟ لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لأحق أن يبدأ بنفسه، وقد صدق أنا صاحب الروم. ثم أمر بإنزال دحية وبإكرامه وقوله فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإنما عليك مع إثمك إثم الأتباع، والأريسيين هم الفلاحون. وقد كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله عز وجل، فإني رسول الله إلى الناس كلهم لأنذرهم من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم فإن توليت فعليك إثم المجوس. وبعث الكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فلما قرئ عليه مزقه، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مزق ملكه كما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي عبيد ابن إسحاق قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فرما قرأ الكتاب مزقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فسيكون لهم بقية، سبحان الله العظيم. وروي أنه لما جاءه جواب كسرى قال مزق ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال ثبت ملكه. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى. وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فقال النجاشي أشهد بالله إنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل. ثم كتب النجاشي جواب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي أصحم سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله، فما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض، إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما ذكرت أي لا يخرم مثقال إبرة ما ذكرت ولا يتجاوزه، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني، وإن شئت أتيتك بنفسي. فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه أرسل ابنه في 60 نفسا في أثر من أرسله من عنده مع جعفر بن أبي طالب، فغرق ابنه ومن معه، ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، منهم 62 من الحبشة، 8 من أهل الشام. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. وفيهم أنزل الله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وما زلنا نتابع كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نكمل في يوم قادم، أسأل الله أن ينفعنا بما نقول، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكل مستمع ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية يحتاجها كل إنسان عايز يحافظ على صحته ويحافظ على عافيته ويحافظ على رزق ربنا ليه سبحانه وتعالى. هدية كبيرة جدا جدا بعمل صغير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. معنى الحديث، ربنا سبحانه وتعالى حابب أنك أنت كل يوم تشكره على قد عدد المفاصل اللي في جسمك. الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، فالمفروض كل يوم يتصدق شكرا لله على نعمة أنه صحي من النوم، كل الأجهزة اللي في جسمه شغالة وكل المفاصل بتتحرك، مفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى ب 360 صدقة. فربنا بيسهل علينا فبيقول: لو سبحت دي صدقة، لو قلت الحمد لله دي صدقة، لو قلت لا إله إلا الله دي صدقة، لو قلت الله أكبر دي صدقة، لو أمرت بالخير دي صدقة، لو نهيت عن الشر دي صدقة. وجات الهدية بعد كده، ويشيل عنك ده كله، يجزئ عن ذلك، يعني تعمل عمل واحد بال 360 عمل دول ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى ركعتين في 5 دقائق، عمل صغير تشكر بيه أكبر نعمة أو من أكبر النعم على الإنسان، وهي نعمة صحته وعافيته. صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة. خد بالك، ربنا بيقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز يزيد في صحتك ويبارك في صحتك ويبارك في عافيتك، دايما تشكره على الصحة كل يوم. طب أشكر يا رب ازاي ده 360 مفصل، ده غير الأجهزة اللي في الجسم. قال لك: كفاية بس الركعتين دول، وقف بين إيديا 5 دقايق، الفتحة وصورة قصيرة والفتحة وصورة قصيرة، خلاص خلصت الركعتين اللي بنصليهم في دقايق قليلة. بس انت عارف ربنا ليه رغبنا في صلاة الضحى وخلى فيها هدية وثواب كبير قوي؟ لأن ما بين الفجر والظهر وقت طويل، وربنا بيحبك تقابله كتير، وبيحبك تقف معه كتير، وبيحبك تكلمه كتير، وبيحبك تفضفضله كتير، وتبثله أحزانك كتير، تتكلم معاه. ما تبعدش، خليك دايما معايا. قول الله أكبر، هتكون في حضرتي وبين إيديا واقف معايا، وأنا قريب منك، أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو وقفت مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيفرح ويديك هدية كبيرة، كأنك شكرته على نعمة الصحة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة، كأنك سبحت، كأنك قلت لا إله إلا الله، كأنك قعدت تقول الحمد لله، كأنك أمرت بالمعروف، كأنك نهيت عن المنكر. بس في الركعتين دول بوصي نفسي، بوصي كل اللي بيسمعني، صلاة الضحى النبي دايما كان بيصليها وكان بيسميها صلاة الأوابين. الأواب يعني اللي بيرجع دايما لربنا، اللي بيحب أنه دايما يقف مع ربنا، اللي بيحب يصلي. فحاول تحافظ على صلاة الضحى على قد ما تقدر، قبل ما تنزل شغلك، قبل ما تنزل دراستك، لأن فيها شكر لله على نعمة الصحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الناس ثلاثة أصناف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الله تعالى في مطالع سورة البقرة عن أصناف الناس الثلاثة، عن المؤمنين بالله وبالغيب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، وأخبر بأنهم المهتدون وأنهم المفلحون يوم القيامة، ثم حدثنا عن الكافرين بالله وبالغيب وأن هؤلاء الناس لا ينتفعون بالإنذار، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مما يريدون، ختموا على قلوبهم فختم الله على قلوبهم، أصموا أسماعهم فختم الله على أسماعهم، أغمضوا عينيهم عن رؤية الحق فغش الله أعينهم فلا يرون الحق، وأنه قد تهدلهم سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم الذي نذروا أنفسهم له وهيوا أنفسهم له. أما الصنف الثالث من الناس فهم المنافقون، والمنافق هو الإنسان الذي آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. هذا الصنف من الناس هو أسوأ أصناف الناس، لأنه صنف مموه يعيش حياة الدجل وحياة الكذب، يعيش جبانا طول حياته لا تتضح معالم شخصيته، فهو يقول بلسانه آمنت وهو بقلبه غير مؤمن. اسمع حديث الله تعالى عن هذا الصنف من الناس قرآنا يتلى حتى ترى هل أنت من هذا الصنف لا سمح الله، أم أنت من الصنف الكافر لا قدر الله، أم أنك من الإنسان الذي كرمه الله وهو المؤمن بالله. اسمع كلام الله عن أقوال المنافقين وما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم. قال تعالى في وصف المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقتاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أرأيت هذا الحديث الطويل عن المنافقين؟ إن الله تعالى اقتصر في الحديث عن الكفار بآيتين من كتابه وقصر الحديث عن المؤمنين بالغيب بخمس آيات قصار، أما الحديث عن المنافقين فقد استغرق آيات عدة أكثر من 13 آية متصلات كلها تتحدث عن صفات المنافقين. أجارنا الله تعالى وأجارك من صفاتهم ومن أعمالهم ومن كذبهم ونفاقهم، وجعلك الله سبحانه من المؤمنين الصادقين الواضحين. اسمعوا، نعيد النظر بالآيات آية آية. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أول صفة، أنهم يقولون بالإيمان ويكفرون بالإيمان وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، ومن يتجرأ على مخادعة الله إلا كافر قلبه بالله. هل يظن المؤمن بأن الله لا يطلع على قلبه؟ هل الله إنسان تستطيع أن تخدعه وتموه عليه وتكذب؟ تخادع الذين آمنوا، يمكن أن تخدع المؤمنين لأن المؤمنين يقبلون ظاهرك، أما أن تخدع الله في ظنك فهذا هو محض الكفر ومحض الإنكار. ونعوذ بالله أن يحدث أحد نفسه بأنه يستطيع أن يموه الحقيقة على الله تعالى. نعم، يمكن للمنافق أن يكذب على الأنبياء وأن يكذب على المؤمنين، ولكن ما هي نتيجة هذا الخداع؟ هل يضر الناس أم يضر نفسه؟ إن الله تعالى يقول عن هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا، يقول في شأنهم: وما يخدعون إلا أنفسهم، إنهم يكذبون على أنفسهم، إنهم يعرضون أنفسهم للهلاك وما يشعرون بأنهم يسلكون أو يتجهون نحو الهاوية إلى قعر جهنم، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يبين الله تعالى سبب هذا النفاق وهذه المخادعة، يقول تعالى في الحديث عن قلوبهم لأنها قلوب مريضة، قلوب لم تؤمن بالله، قلوب تحب الدنيا وتكره الآخرة، قلوب ليس عندها يقين الإيمان وليس عندها يقين الكفر، فهي متأرجحة تريد أن تلعب على الحبلين وتريد أن تضحك على المؤمنين وأن تستفيد من الكافرين، فهي تريد أن تربح من هذا، من خط الإيمان وخط الكفر. في قلوبهم مرض، مرض الشك بالله تعالى، مرض الشك بيوم الحساب، مرض الشك بأنفسهم وثقتهم بالله تعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فيعذبهم الله في الدنيا، لأن المنافق دائما يخاف أن يكشف أمره، فهو مضطرب قلق لأنه يخاف أن يكشف المنافقون الكفار حقيقته أو يكتشف المؤمنون حقيقته، وفي الآخرة يعذبه الله تعالى لأنه قد خالف أمر الله وخادع عباد الله. هذا الصنف يتابع القرآن الكريم الحديث عنه فيقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن النفاق أكبر مصادر الفساد في الأرض، لأن المنافق أحيانا من أجل الوصول إلى مصالحه يمكن أن يتعاون مع العدو، عدو وطنه وعدو دينه وعدو أمته، يمكن لهذا الإنسان من أجل مصالحه أن يتعاطى كل أسباب الفساد كالدعارة والاتجار بعقول الناس والاتجار بالوطنية والاتجار بالأوطان، يمكن أن يتاجر بكل شيء حتى بأرضه. هذا مفسد في الأرض لأهله، ومفسد لأمته، ومفسد لعقائد الناس وأخلاق الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولكن الله تعالى يكذب هؤلاء فيقول سبحانه: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليس غيرهم مفسد في الأرض، ليس غيرهم مفسدا في الأرض، إنه حكم الله تعالى. فمصدر الفساد في الأرض هو النفاق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إنهم يسمون المؤمن سفيها قليل العقل، لا يعرف كما يعرفون. ولكن الله تعالى يرد السفاهة لهؤلاء، هم السفهاء، لأن رأس الحكمة مخافة الله، والسفاهة هي الكفر بالله. ألا إنهم هم السفهاء، هم صغار العقول، هم المجانين السفهاء، هم القاصرون الذين يستحقون من يرشدهم ويأخذ بأيديهم لعلهم يهتدون إلى الحق، ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم الكفار وأوليائهم من كفار الإنس والجن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. انظروا، هكذا يتلاعب المنافق بين المعسكرين، بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن الله تعالى يبشرهم بشارة لا تعجبهم: الله يستهزئ بهم كما يستهزئون بالناس، لأن الجزاء من جنس العمل. فيستهزئ الله تعالى بهم، فيقذفهم في جهنم، فيستخف بقدرهم، لأنهم استخفوا بقدر الله، واستخفوا بقدر المؤمنين، واستخفوا بقدر الحق. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في ضلالهم حتى تعمى بصائرهم، لأنهم سلكوا طريق العماية ولم يسلكوا طريق الهداية. ذلك ما أخبر الله عنه فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الباطل ودفعوا ثمنه الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما أبهر الثمن أن يشتري الإنسان الكفر ويدفع ثمنه إيمانه، فما أخسره من تاجر ذاك الرجل، ذاك الإنسان الذي يشتري الشر بالخير. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وأن لها أن تربح. هل يربح من يبيع الذهب، من يشتري النفايات بالذهب، من يشتري القاذورات بالجواهر؟ هل يمكن أن يكون تاجرا حكيما يربح؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله تعالى أن يجعل تجارتنا مع الله تعالى، أن نبيع الكفر وأن نشتري الهدى، لا أن نبيع الهدى ونشتري به الكفر. اللهم وفقنا للتجارة الرابحة معك، من الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل مرضاتك، حتى يلقوك بما أعددت للمتقين. اللهم جنبنا أخلاق المنافقين وأخلاق الكافرين، وخلقنا بأخلاق أهل الإيمان حتى تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الناس ثلاثة أصناف.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة: لماذا فعلتم؟ ألم أقل كذا؟ لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال: فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول: تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.

0: عليه وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. أما بعد، تحدثت في الحلقة الماضية على أن أول الأدلة على حجية السنة هو وجوب الإيمان بالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا جعل الله تعالى غاية بعثته عليه وآله الصلاة والسلام حتى يؤمن الناس، كما قال جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك يا رسول الله متصفا بهذه الصفات، كونوا شاهدا، كونوا مبشرا لمن أطاع، كونوا نذيرا لمن عصى وخالف، من أجل أن يؤمن الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله، إضافة إلى تكريم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وتعزروه وتوقروه وتكثروا من ذكر الله عز وجل وتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بعث عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن يؤمن الناس. ولهذا جعل الله تعالى الإيمان كما أنه شامل للإنس بما فيهم أهل الكتاب، جعله شاملا للجن. لذا من لم يؤمن سواء كان من الجن أو الإنس، سواء كانوا عربا أو عجما أو أهل كتاب، فهو من أهل النار. ولهذا كان أول ما يدعو إليه النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو إلى الإيمان. وكان إذا أرسل عليه الصلاة والسلام أميرا أو داعية يأمره، أول ما يدعو إليه هو الإيمان. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسل النبي عليه وآله الصلاة والسلام معاذ بن جبل، في الحديث المتفق عليه، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأعطاه الراية يوم خيبر، قال: على ما أدعو؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أول شيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم في الحرب، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل قواده أمراء جيوشه أول شيء هم الإيمان، فإذا استجابوا لذلك لا يجوز قتالهم، لا يجوز قتالهم. فهذا كله دلالة على أن بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هي لهداية الخلق. وكيف يهتدي الإنسان إذا لم يتبع العلم العمل؟ ولهذا جعل الإسلام الركن الأساسي للإسلام هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جبريل عليه السلام المعروف، سواء كان من حديث عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى المتفق عليه، لما جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا هو الركن الأساسي، ولهذا جميع الأعمال إذا لم يسبقها إيمان فهي هدر. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله إلى آخر الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. بل إن الميت إذا قبر في قبره فإنه يمتحن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مؤمنا به مطيعا له متبعا إياه نجا وسعد، وإلا هلك. والحديث في الامتحان بالقبر هذا متواتر. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بدين الحق. الأحاديث في هذا كما قلت كثيرة، ولهذا لا يثبت في الامتحان في القبر إلا المؤمن، كما في حديث البراء رضي الله تعالى المتفق عليه في بيان قوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو أن يكون في القبر عندما يأتي الملكان منكر ونكير ويسألان الميت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ هذه أمور ثلاثة يمتحن بها كل ميت. فالسعيد من يثبته الله تعالى، الذي ينال الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الذي يؤمن بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار، وتغفر ذنوبه، ويكون مآله الجنة، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد كثير من الصحابة. وبينت هذا في صفات المؤمنين كما وردت في السنة النبوية. إن المؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم هو الناجي في الآخرة، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأن الجنة يحرم على الكافر دخولها، والنصوص في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا قوله إنه من يشرك بالله يشمل كل كافر وكل منافق وكل عابد وثن، هؤلاء جميعا حرم الله تعالى عليهم الجنة، وأن مآلهم هو النار، ولن يجدوا لهم نصيرا ينصرهم ذلك اليوم. ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالله تعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، قرن الله تعالى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله تعالى، فقال آمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله في آيات كثيرة جدا. وإيمانك بوجود الله تعالى إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ كذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن طاعة وامتثال ماذا ينفع؟ فلا بد من الامتثال ولا بد من الطاعة، لأن ذلك كله إنما هو ثمرة لذلك الإيمان. ولهذا حصر الله تعالى الإيمان بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات، فقال جل شأنه مثلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقرن المولى جل شأنه الإيمان بالعمل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فلما عطف المولى عز وجل الطاعة على الإيمان دل على أنهما مطلوبان شرعا، ولا بد من وجود الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أو يكتفى بمجرد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وبوجود رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكرر في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، تكرر 89 مرة، وكلها مقرونة بأمر أو نهي أو طلب. فهل يكفي مجرد التصديق بوجود الله تعالى أم لا بد من الطاعة ومستلزماتها؟ فكذلك بالنسبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وكل هذا دال على عظم مكانة السنة وحجية السنة ومنزلة السنة، وأنه لا بد منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة إما أمر وإما نهي وإما اتباع. إما أمر يأمر بشيء، وإما نهي ينهى عن شيء، وإما أن تتبعه أنت في فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تأتمر بالأمر ولم تنزجر عن النهي ولم تتبع فيما فعل وفيما قال عليه وآله الصلاة والسلام، ما فائدة مجرد التصديق؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وطاعته والامتثال لنهجه والسير على منواله، إنه ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب.

لازلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا، لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد. وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذه كلها من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول لآخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك. هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف، بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره، ولا من ميزانية الدولة، ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبل على ذلك، فما كان عليه الصلاة والسلام يجاهد نفسه على الكرم، بل هي سجية وجبلة، حتى قال له ورقة بن نوفل أول ما أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام كانت هذه هي خصاله، كان يقري الضيف، معنى يكرم الضيف، ويكسب المعدوم، يعني من لا يستطيع الكسب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيه مما أعطاه الله. من كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله معوذ بن عفراء رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر، قال: فملأ كفه ذهبا فأعطاني. الصحابي جاءه بالتمر والنبي صلى الله عليه وسلم رده إليه ذهبا. من كرمه عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا نظر إلى غنم بين جبلين بعد غزوة من الغزوات، ينظر إلى تلك الأغنام معجبا بها مشدوها من كثرتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتك؟ قال: بلى. قال: هي لك. فاستاقها الرجل وذهب يقول لقومه: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من كرمه صلوات ربي وسلامه عليه أن إنسانا جاءه يسأله، أي يطلب منه شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ابتع، فإن جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فرؤيت الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر. فقال له أحد الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرت. يعني أعجبه كلام ذلك الأنصاري: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فمن توكله على ربه وثقته بما عنده جل جلاله كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى إنه أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، فقال: يا رسول الله، ولدي يزيد؟ قال: 100. قال: ولدي معاوية؟ قال: 100. وأعطى صفوان بن أمية 100، وسهيل بن عمرو 100، والأقرع بن حابس 100، وعيينة بن حصن 100. فكان عطاؤه صلوات ربي وسلامه عليه عطاء الكريم الباذل السخي الجواد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل ولادة سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا نور الهدى الذي جاء على الدنيا. أشرق نوره صلى الله عليه وسلم، فرح به جده عبد المطلب. ثوبية اللي هي كانت جارية أبوه راحت فرحة جدا لأبو لهب، وكانت يعني مع أبو لهب هناك تبشر بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها. وهذه ثوبية مولاة لأبي لهب، فكان أعتقها وقال لها أنت حرة. شوفوا سبحان العظيم قديش فرح بولادة سيدنا رسول الله، هو كان أكثر واحد سبحان الله العظيم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. أول من أرضعه طبعا جد عبد المطلب، فرح به وأخذه للكعبة. ومين رضعه؟ أول من أرضعه ثوبية، طيب، اللي هي مولاة أبي لهب. عندها ابن اسمه مسروح. عادة اللي ترضع لازم يكون عندها ابن في سن الرضاعة حتى يكون عندها اللبن أو الحليب الذي ترضع به الطفل. فأرضعته ثوبية. أرضعت مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أخوه صار أخوه بالرضاعة مين؟ ابنها مسروح. ثوبية دي أرضعت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فابن عبد المطلب. فصار حمزة أخو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وأرضعت أيضا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو سلمة. عارفين مزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة؟ كان زوجها أبو سلمة قبل ذلك، وقتل واستشهد في الحرب في غزوة أحد، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة. فكان هذه ثوبية أرضعت مين؟ أبو سلمة. فإذا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبية، مسروح ابنها من الرضاعة، وأيضا حمزة وأبو سلمة، هذول أخوانه من الرضاعة. طيب، عادة العرب وعادة قريش إنهم يدوروا المراضع لأولادهم بعيد عن مكة. ليه؟ لأنه مكة بيجوها الحجاج فتنتشر الأمراض ويتغير اللسان، فما يكون في فصاحة. فهم إيش يسووا؟ يرسلوا أبنائهم حتى يرضعوا في مثلا يعني القبائل أو في الأماكن البعيدة حتى تشتد أجسامهم وتقوى ولسانهم يكون فصيح. طيب، مين اللي بيجي؟ المراضع جو التمس عبد المطلب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع. مين جو؟ جو مجموعة من بني سعد، نساء من بني سعد بن بكر، جو هدول النساء علشان يدوروا لهم على أطفال يرضعوهم. كل ما كانوا يعرضوا عليهم سيدنا رسول الله كانوا يرفضوه، ما حد يرضى ياخده. ليه؟ العرب عندهم عادة إنه من العار والفضيحة إنها تأخذ أجرة على رضاعتها. فكانوا إيش يعملوا؟ لمن يكون الأب موجود، ما هو يتيم هذا الإبن، فكان يفتكرهم يعطيهم يعني يتفضل عليهم، فهذا أجرتهم حق الرضاعة. النساء كلهم لما يعرفوا إنه هذا يتيم الأب يرفضوا، ما حد يأخذه. كلهم أخذوا أطفال للرضاعة ما عدا واحدة اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث. شوفوا الاصطفاء كيف لما ربنا يصطفي الإنسان يا أحباب. زوجها الحارث ابن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. طيب، إيش اللي صار؟ إنه حليمة قالت لزوجها، قالت له أكره إني أنا أرجع يعني قبيلتي وأرجع لبني سعد وما عندي أحد. طبعا هي عندها أبناء، ابنها بنتها الشيماء وهذه كانت كبيرة، وفي اللي هو حذافة أو جذامة، وفي الأخ اللي كانت ترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيماء يسموها حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حليمة أيضا رضعت أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا معناته شوفوا قديش كان الرسول صلى الله عليه وسلم له أخوان من الرضاعة، من الرضاعة، حتى ابن عمه أخوه من الرضاعة. فهنا جات حليمة وقالت لزوجها، قالت له أكره إني أرجع وصاحباتي كلهم عندهم أطفال وأنا لا، فإيش رأيك أخذ اليتيم هذا وأرضعه؟ فقال لها لعل الله يكتب لنا الأجر في دال يتيم. أسمعوا القصة حقت حليمة إيش تقول. حليمة تقول إنه كانت السنة هذه سنة شهباء، يعني فيها مجاعة وجفاف، وكان ما عندها حليب، مع أنها مرضعة لكن ما كان في حليب من شدة الجوع. وكان الطفل اللي بترضعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت من البكاء ومن شدة الجوع. فلما أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أنا أخذه، فدوبها أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم وضعته على ثديها، امتلأ ثديها بالحليب سبحان الله العظيم. فشرب ورضع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شبع، ثم أرضعت ابنها فتقول والله رضع حتى شبع، فتقول أول مرة ينام من يوم ما ولدت من الشبع. طبعا أمر غريب، فجأة يتعبى كل شيء حليب سبحان العظيم، دي من بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام زوجها إلى الناقة حقته عشان يحلبها، وقلنا إنها سنة شهباء، كان ضرع الناقة ما في نقطة حليب. لما قام إبى يحلب الناقة وجدها يكاد ضرعها يتفجر من شدة اللبن فيها، يعني من شدة الحليب. فحلبها وشرب زوجها وشربت حليمة حتى ارتوت. ترى تعرفوا زمان كانوا يعتبروا شرب الحليب ده غذاء لوحده، مو زينا احنا دحين هذه الايام نشربوا كاسة ونقول نحبه ولا ما نحبه، لا كانوا يعتبروه هذا غذاء. فشربت وشرب زوجها حتى شبعوا. قال لها لقد اخذت نسمة مباركة يا حليمة. هذه قالت له اي والله هذه نسمة مباركة. طيب حليمة إيش كانت راكبة على إيش؟ كانت راكبة على إتان، إتان اللي هي أنثى الحمار. لما كانت جاية مع صويحباتها من بني سعد كانت الإتان هزيلة وكانت آخر واحدة تمشي في الركب. لما أخذت سيدنا

تخيلوا انه قطيع الغنم اللي كان حق حليمة وزوجها كان يروحوا لما الراعي يروح يرعى بيهم ترجع مليانة بالحليب وترجع شبعانة، والباقي سبحان الله العظيم ما يأكلوا. فيقوم الناس يقولوا لهم روحوا وأرعوا في المكان اللي ترعى فيه غنمات ابنة أبي ذؤيب. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك سنتين الرضاعة وهي ترضعه وهو معها إلى أن انتهت السنتين وأرادت أن ترجعه إلى أمه. غدا نرى ماذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت سنتي الرضاعة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

بعفة عذري وطهر بثينة وإخلاص قيس بائع الشعر والحب ولوعة خال بن لعبون راثيا لمي غدات البين حل بيثربي وشوق لعشاق مضوا مذ كثير إلى يومنا ذاقوا الفراق بلا ذنب قضينا سنين الحب نقطف زهره كنحل ورود الروض بالورد تقتبي رفيقة دربي أبيض الذيل ثوبها وأذكرها حسنا يشع ككوكبي فراشة صبح يعتلي الزهر عرشها كذا وصفتها نسمة الحب عن قربي وهيهات أنسى ضحكة هز سحرها مكامن أوتار الغرام من اللب فظل رنين السحر يؤنس وحدتي وظلت بذاك السحر آمالنا تنبي تمتعت أصغي تارة لعتابها وأخرى لشكواها المسير على الدرب وطورا تراني أسمع الكون فرحتي ورابعة أشكو الوفاء إلى الرب فقد أتعب القلب الوفاء لحبها وما من فكاك للوفاء من القلب وقد أرهق السير طويل زماننا فمل هوانا في اضطراب من الخطب وهيهات أن أنسى الزمان الذي انقضى بأنغامه السكرى يخلد بالغيب ندى مايا ما أحلى البشير إذا غدا بآتية الأيام يحنو على الصب فقد مل صبري والمشوق إلى الهوى يحن لأيام الوصال بلا عتب ندى مايا عفوا قد رحمت عناءكم بصحبة صب ذاكر مسهد الجنب ويبقى فؤادي طول دهري عاشقا بإخلاص قيس ذائع الشعر والحب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، وفي هذه الحلقة نتناول خلق الصدق. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحق، والتخلق به هو بأن لا تقول إلا حقا وصدقا، ولا تشهد إلا بالحق والصدق مع التجرد من المصلحة والهوى، وأن تكون كذلك صادقا مع نفسك، وصادقا مع غيرك، وصادقا في حبك لربك، وصادقا في حبك لنبيك، وصادقا في عبادتك، وأن يكون باطنك خير من ظاهرك. أيها المستمعون الكرام، الصدق هو القول المطابق للواقع والحقيقة، أي مطابقة الشيء المنقول أو الوصف أو الحدث المعين لواقع الحال. أما سألنا أنفسنا لماذا تفككت المجتمعات وقلت الثقة بين الناس؟ لماذا دخل الشك في القلوب وامتنع الكثيرون عن فعل الخير؟ السبب دون أدنى شك هو اختفاء الصدق بين أفراد المجتمع، في البيع والشراء، في العلوم ورواية التاريخ، في الحديث، في الإخبار ووصف الأحداث، في الشهادة على الحق وعلى الباطل. فلماذا لا نتعلم الصدق من سيرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إن صحبة الصادقين تعلمنا صدق الحال وصدق المقال، صدق النية وصدق العزيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن بأية هيئة وبأية حالة كيف نكون صادقين؟ الصدق مع الله بإخلاص النية له وحده في أعمالنا وتصرفاتنا، فلا يكون فيها رياء ولا سمعة، فضلا عن الثبات على الصراط المستقيم. والطريق إلى الله لمن صدق وليس لمن سبق. إن الإخلاص بالطاعات بإعطائها حقها وأدائها على الوجه المطلوب منا، والصدق مع الناس بعدم الكذب وبتوافق ظاهرنا مع باطننا في أقوالنا وأفعالنا. ومما لا شك فيه أن الصادق مع نفسه لا يخدعها، يعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها، والصادق يعلو قدره ومنزلته في المجتمع، فالناس يثقون به ويرونه نقي السريرة راجح العقل، يعطيهم الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية خلال التعامل معه. الصدق طمأنينة ومنجاة في الدنيا والآخرة، وعاقبته خير، والكذب ريبة. فالكاذب إذا كذب كذبة واحدة عاش في قلق، ولزمه أن يكذب لعشرين كذبة أخرى حتى يعدل ويحفظ كذبته الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. في هذا الحديث تأديب نبوي رائع يتحرى الصدق وعدم نشر الأكاذيب والإشاعات حتى لا يأثم العبد. وهذا لا يقتصر على اللسان فقط، وإنما يشمل أيضا الرسائل التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة خطيرة، إذ لا بد من التحري والبحث والتدقيق على طريق التأكد من صحة ما نرسله للآخرين قبل الإرسال، وهكذا نكون من الصادقين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مالك بن دينار قال: كان مالك بن دينار يقول: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، لبادرتكم إليه. والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، بيقول أنا أسوأ واحد بيناتكم، أنا لازم أطلع. العلم يا إخوان، كلما الإنسان ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما قل علمه رأيته معتدا بنفسه، معجبا بقوله، معجبا بعمله، معجبا بعلمه. لكن كلما حمل أكثر من الخيرات بيتطامن أكثر ويتواضع أكثر ويخاف من الله أكثر. مثل هذه الكلمة مرت على عدد من الصالحين والأولياء. كان بعضهم في عرفات يقول: ما أحسن هذا الموقف لولا أني فيه. ترى موقف عرفات موقف عظيم وجليل، بس يفسده أنه أنا هون، وهو ولي الأمة التي تتبارك به الأمة، بس هو يشاهد نفسه أسوأ واحد من هؤلاء الناس. بعضهم كان يقول: اللهم لا ترد العبادة بسببي. يا رب، هدون عباد أجوك عم يدعوك، لا تردون، شو دخلون هنين؟ هنين مناح، أنا اللي ممنيح، أنا اللي سيء، أنا اللي مذنب، أنا المقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ترى أنا أعمالي ما بتأهلني أن أفوت على الجنة، بس رحمة الله عز وجل. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل باكيا. كلما ازداد العلم يزداد التواضع ويزداد الخوف من الله تعالى. فإذا رأيت إنسانا أو رأيت نفسك آمنة مطمئنة، إنه الأمور راكزة، ما يهمك، ما شاء الله، والله عم يفتح عليك أنت، فاعلم بأنك مغرر بك. إذا شفت حالك مطمئن وآمن، سبحان الله، الصالحون كلهم هكذا تربيتهم. قال: لو أنه ملك يقف على باب المسجد يقول: يخرج شر من في المسجد، يقول: أنا هو، أنا اللي لازم أطلع. وكان مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. لذلك يا أخوان، يا شباب، يا رجال، ما أحد بيناتكم يساعد صاحب شر على شره. لا تكون أمين السر تبعه، ولا تكون المحاسب تبعه، ولا تكون الكاتب تبعه، ولا تكون أمين مستودعه، ما لك مصلحة. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. أخي، أنا شو دخلني؟ ما أنت عم تساعده، أنا بس علقت البرادي، والله طلبوا منا برادي، جينا علقناهم، بس والله وكيلك يا أستاذ، لا دخلنا، لا عملنا عقد ربوي معهم، ولا عملوا معنا عقد ربوي، ما دخلني أنا، شو هن شو عم يشتغلوا ويشتغلوا، أما أنا جيت مددت لهم كهرباء، ما بيجوز.
ما بيجوز ما أنت تعين على الحرام. أحد العلماء سجن، أظن الإمام أحمد بن حنبل أو غيره، يعني سجن ظلما وكان يضرب ظلما، فمر واحد من الجلادين خلى بالإمام، قال له يا إمام لا تؤاخذني فإني مغلوب على أمري، موظف أنا، قال لولاك لما ظلم، لولاك لما ظلم. لو بده يجي بيجي لعندك بيقول لك أنت أظلمه، تمشي تقول له ما بدي، كل هالشغلة ما بديها وكل هالوظيفة ما بديها، والتاني بيقول له ما بدي، والثالث والرابع والخامس، ما بيظلم، بس هو وجد من يعينه على ظلمه. اللي عم بيجيب صور دعاية للانجوري كثير سيئة، مين اللي عانوا على هالفحش؟ صاحب المعمل شريك بالفحش، والمدير الإداري شريك بالفحش، ومسؤول التسويق شريك بالفحش، والمصمم شريك بالفحش، واللي المطبعة شريكة بالفحش، واللي سلفن العلب شريك بالفحش، واللي حمله وحط عرفوف شريك بالفحش، واللي راح عرضه والسيارة اللي حملتهن شريكة بالفحش. لو كل واحد ما بيمتنع أن يفعل حرام، بيقوم هذا يبطل مرة تانية، يحط صورة سيئة وحاطط ليها أنه أخي شو بدي أعمل أصلاً، أنا كيف لكن بدي بيع إذا ما عرضت هيك صور؟ طيب وماذا عن أمر الله، وماذا عن نهي الله، وماذا عن الحرام المرتكب؟ ما بيهمه أنه هلأ بده مصاري، والله يستر يا أخوان أنه ماله مشتلق أصلاً، أنه في شيء ليش شو في، والله ما منتبه أنا في شيء، الله أكبر، يعني واحد معه جلطة ماله عارفة في شيء، شبني ما فيني شيء أنا، هذا بدأ تقتله الجلطة وما له دريان. ذلك يا أخوان كلكم، خاصة الشباب اللي هلأ بده يشتغل من أول بداية عملك، عمل في شبهة ما بتقرب بنوب، بنوب على الإطلاق، وأنت لا سمح الله إذا مضيت بهذا الاتجاه وكان حراما فأنت معين للخائنين، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. بعدين بيقول وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. هو مسبع الكارات عجيب، مرات تجد ناس هيك بيجوا بدهم بقى يوزنوا المشايخ والدعاة والحفاظ والقراء، إنه أخي هذا مراكز وهذا ممنيح، مين حضرتك؟ شو بتشتغل؟ والله عنده قهوة تبع رجيل، بس هو عم يعطي رأيه، يعني رأي والرأي الآخر برأي، شو روح أحكي بالرجيل أنت، أما شو لك علاقة بالعلم؟ شو لك علاقة بالقرآن؟ شو لك علاقة بالفقه؟ شو لك علاقة بالفهم؟ خليك بمكانك، يعني أنت بتقدر توصف ما أنت به. على كل الأحوال إذا واحد ابتلي بالنقص ما يطعن بالناس الصالحين. ابن عساكر يقول واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وكان مالك ابن دينار يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قال وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. والله يا أخواني اللي هيك يعرف الله عز وجل ويتذوق ساعات القرب من الله عز وجل، ويتفهم كلام الله عز وجل، ويتفهم أقدار الله عز وجل، عايش بسعادة ما بعدها سعادة. الله وكيلك مساكين، والله مرات أنتم يحدث معكم واحد بيحضر بمجلس عبادة بس يطلع بيقول مساكين اللي ما بيحضروا، يا حرام عم يحترق ويحترق، مو فهمانين لما جاءوا إلى هذه الدنيا. اللي الله بيكرمه هيك بلذة القرب من الله، بجلسات العبادة، بمجالس العلم، بفهم كلام الله عز وجل، بفهم أقدار الله في هذا الكون، سبحان الله عايش في سعادة كبيرة.
فقالوا قال مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا ما أحلى ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل. المواسم يا أخوان هذا العشر وأمثاله المواسم بتساعدك لأنه بتعطيك أجور مضاعفات كثير. الحقيقة الحقيقة الله وكيلكم نحن مقصرين، التقصير يعني غامرنا، بقى بتجي هالمواسم تعطيك أجور كبيرات على أعمال قليلات. عسى أن تعدل أخطائك أو شيئا من أخطائك. بقى لا يفوت واحد بيناتكم، نصيحة لوجه الله، لا تفوت العشر الأخير من رمضان ولا تفوت عشر ذي الحجة. هذا برنامج بدي إياكم تجعلوه من هون إلى أن تموتوا، يعني أنتم من هلأ لتموتوا أخي إذا بتقدروا العشر الأخير من رمضان تاخذوا إجازة وتعتكفوا في المسجد افعلوا، ما فيها شيء، عطلة سنوية أخي. هلأ مو بالشغل في هيك أنه 15 يوم إجازة، مو في شهر إجازة، خلاص أنت أخي عشر الأخير من رمضان إجازة، شو بتعمل؟ تجي على هالجامع ما بتطلع عشرة أيام. قلت لكم رمضان الماضي بقى نحن كان في اعتكاف عنا، واحد من الأخوة اعتكف، العيد كان يوم الجمعة تتذكروا، فنحن صلينا العيد ورحنا على بيوتنا، رجعنا أنا رجعت يوم الجمعة يعني رجعنا وعدد منكم رجع، خطبت الجمعة نزلت أجوا الأخوة يسلمون علي أريد أن أمضي، في أخ من المعتكفين اللي كان معتكف يعني، ونحن خلص متى لما صلينا العيد انتهى الاعتكاف، إجا الأستاذ بدي إياك بشغلي. قلت له طيب، جيت وقفت أنا وياه هون. نعم، صار يبكي، قال لي أنا ما رحت على البيت، قعد لحاله، قال لي أنا ما رحت. قلت له ليه؟ قال لي خايف، خايف. قال لي أنا هون شعرت يعني في لذة وسعادة من القرب من الله كبير، خايف إلا إذا بطلع بتقوم بتروح، لا يقوم تروح، ما بدي، بدي يعني بدي ضلي هون. سبحان الله، لذة القرب إلى الله يا أخوان لا تعدلها لذة، لذة الفهم عن الله لا تعدلها لذة. فأنا قلت له لا، المسلم مطلوب إليه أن يقيم شرع الله في كل مكان هو موجود به، نحن بدنا إياك بمكانك بعملك، وهذه الجلسات وهذه الأيام جرعة مشان تقويك، مشان تجعل مكان عملك مثل المسجد. نحن هيك المسلمين، كل واحد بيناتكم يا أخوان مكان عملك بدك تساوي مثل المسجد، بيتك مثل المسجد، عيادتك مثل المسجد، مكتبك مثل المسجد، سوقك مثل المسجد. إذا أنت كان حالتك الإيمانية قوية بتأثر في من حولك، مثلا إذا واحد حالته الإيمانية ضعيفة بتأثر فورا من الآخرين، بس المسلم يصبغ ولا ينصبغ، يؤثر ولا يتأثر. أنت بدك تأثر بالآخرين، بس شو بدك تأثر؟ بدك تأخذ قوة. منين بدك تأخذ قوة؟ هيك من صلة بالله عز وجل. متى؟ هذه أيام العشر مثلا، نصيحة لوجه الله، عشر عشر ذي الحجة كمان خذ إجازة، ما فيها شيء، مو إجازة 100% 50%، بس شو بقى هلأ إجازة شو بدي أعمل؟ يعني بدي نام؟ لا، الله عز وجل قال فإذا فرغت فانصب، بدك تجي تتعب، وإلى ربك فرغ، يعني بدك تجي تتعب هون شغل أكثر من الشغل اللي بقلب شغلك ومحلك، شايف في تعب بالإقبال على الله. بدك تصوم أخي، بس تعبان أنا، وإذا طبعا تعبان طبعا تعب. بدك تقوم بالليل، بس أنا ما عاد يعني ما عاد في رمق، بدك تضلك تقوم إلى أن يعني تتعب، تتعب مزبوط ما عاد تتحمل، خلاص مكسب يا شباب، خصوصي أنتوا يا شباب 18 16 20 30 40 وهكذا، لأنه كلما تقدم الواحد بالعمر بيبلش بقى يعني تزداد التزاماته وتزداد أعباؤه، بيتعب بيصير أكثر. على كل بس حتى 60 و70 نحن نتنافس في الإقبال على الله عز وجل. على كل الأحوال نصيحة لوجه الله، ما استطعتم فيما بقي من أيام شد على حالك، وما في مشكلة، كل اللي عم يجوا كلهم عندهم شغل، كلهم عندهم دراسة، يقعد يقول أنا بس ثاني يوم يعني والله الساعة 8 بدي أكون بشغلي، أنت مثلي أنا نفس الشيء، أنا 8:30 أكون بعيادتي، بدك تجي، بس كثير بتعب وهو المطلوب، تعب تعب تعب، وقل له يا رب أنا في سبيلك تعبت. وهلأ بقيانين كلهم هالثلاث أيام إن شاء الله، في كمان ليلة العيد يكون في اعتكاف، يعني مدام هو يوم عرفة أفضل أيام الدنيا وأيام العشر أفضل أيام الدنيا، شو عليه الواحد يقبل على الله. هلأ مو شرط بالمسجد، ممكن الواحد ببيته، إذا المسجد بعيد عليك ماشي الحال ببيتك، أو بالمسجد القريب إليك
المهم نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا حتى تصير تتذوق لذة القرب وهذه السعادة التي يشعر بها الآخرون وتصير بتأثر بالآخرين. بدي أختم لكم الدرس. بقى هو المسلم يا أخوان في إله هالي، هالته الإيمانية بتأثر باللي جنبه، يعني حتى الصافح واحد هيك بيأثر فيه. بس هيك بدك أنت تكتر ذكر حتى تصير أنت، يعني هلأ إذا الشريط محطوط بالكهرباء ودقيته هيك تتكهرب، أما إذا مو موصول ما لو مسكته ما بمشي الحال. هلأ إذا أنت موصول بحضرة الله عز وجل يعني بيمسك هيك معك بيسري فيه الكهرباء، مرات بتطلع فيه بيسري فيه هيك في أشعة غير مرئية هيك تطلع تدخل إلى قلبه. شو صار؟ ما بيقول لك ما بعرف، مدري شو صار، طلعت فيه مدري شو صار لي. ما مر معكم محمد بن واسع واحد من أصحابي قال كنت إذا قسى قلبي أتيت إلى محمد بن واسع فأنظر إليه فيرق قلبي، بس هيك تطلع تطلع فيه. فهو المسلم في إله هذه الهالة، بس الهالة كيف بدها تجيك؟ كيف بدك صلة بالله عز وجل وتوجه إليه؟ إن شاء الله إن شاء الله بصير بتأثر بالآخرين وبتصير بتنفع الآخرين وبصير ما حدا بيتأثر فيك، حتى الشيطان بيهرب منك ما بيقدر. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر بخاف. مر معنا في أحد الكتب إنه الذاكر لله تعالى قال يمس الشيطان كما يمس الشيطان الإنسي الغافل، فتجتمع عليه الشياطين فتقول له ما شأنه، فيقال لقد مسه الإنسي الفلاني. هلأ بتشوفوا واحد مرات إنسي بينصرع، هلأ الشيطان إذا قرب منك وأنت ذاكر بيقوم بينصرع، بيجوا الشياطين لعنده شوفوا هذا مصر بيقول له والله فلان الفلاني هذا ذاكر صرعه قرب منه أم صرعه. فأنت إذا ذكرت الله كثير حتى الشيطان بيهرب منك بيخاف، لأنه إذا بيقرب بده يحترق. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا إلى حضرة الله تعالى، وأن يجعلنا ممن ينضبطون بأمره ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، وأن يكرمنا بحج بيت الله تعالى الحرام، وأن يجمعنا حول الكعبة المشرفة وفي مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية يحتاجها كل إنسان عايز يحافظ على صحته ويحافظ على عافيته ويحافظ على رزق ربنا ليه سبحانه وتعالى. هدية كبيرة جدا جدا بعمل صغير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. معنى الحديث: ربنا سبحانه وتعالى حابب أنك أنت كل يوم تشكره على قد عدد المفاصل اللي في جسمك. الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، فالمفروض كل يوم يتصدق شكرا لله على نعمة أنه صحي من النوم، كل الأجهزة اللي في جسمه شغالة وكل المفاصل بتتحرك، مفروض يشكر ربنا سبحانه وتعالى ب 360 صدقة. فربنا بيسهل علينا فبيقول: لو سبحت دي صدقة، لو قلت الحمد لله دي صدقة، لو قلت لا إله إلا الله دي صدقة، لو قلت الله أكبر دي صدقة، لو أمرت بالخير دي صدقة، لو نهيت عن الشر دي صدقة، وجات الهدية بعد كده. ويشيل عنك ده كله، يجزئ عن ذلك، يعني تعمل عمل واحد بال 360 عمل دول ركعتان تركعهما من الضحى. صلاة الضحى ركعتين في 5 دقائق، عمل صغير تشكر بيه أكبر نعمة أو من أكبر النعم على الإنسان، وهي نعمة صحته وعافيته. صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بتلت ساعة لغاية قبل صلاة الظهر تقريبا بنص ساعة. خد بالك، ربنا بيقول: لإن شكرتم لأزيدنكم. عايز يزيد في صحتك ويبارك في صحتك ويبارك في عافيتك، دايما تشكره على الصحة كل يوم. طب أشكر يا رب ازاي ده 360 مفصل، ده غير الأجهزة اللي في الجسم. قال لك: كفاية بس الركعتين دول، وقف بين إيديا 5 دقايق، الفتحة وصورة قصيرة والفتحة وصورة قصيرة، خلاص خلصت الركعتين اللي بنصليهم في دقايق قليلة. بس انت عارف ربنا ليه رغبنا في صلاة الضحى وخلى فيها هدية وثواب كبير قوي؟ لأن ما بين الفجر والظهر وقت طويل، وربنا بيحبك تقابله كتير، وبيحبك تقف معه كتير، وبيحبك تكلمه كتير، وبيحبك تفضفضله كتير، وتبثله أحزانك كتير، تتكلم معاه. ما تبعدش، خليك دايما معايا، قول الله أكبر، هتكون في حضرتي وبين إيديا واقف معايا، وأنا قريب منك أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو وقفت مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيفرح ويديك هدية كبيرة، كأنك شكرته على نعمة الصحة، كأنك تصدقت ب 360 صدقة، كأنك سبحت، كأنك قلت لا إله إلا الله، كأنك قعدت تقول الحمد لله، كأنك أمرت بالمعروف، كأنك نهيت عن المنكر. بس في الركعتين دول بوصي نفسي، بوصي كل اللي بيسمعني.